0: يعزز صمود المواطنين وتمسكهم بأرضهم رغم الانتهاكات المتواصلة. بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر جوليان ليروسون وممثل اللجنة في فلسطين جوليان شاساني تعزيز التعاون المشترك، خاصة تكثيف التدخلات الميدانية في قطاع غزة وتوسعة رقعة المستشفيات الميدانية وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والضغط باتجاه إخلاء الجرحى الذين يحتاجون إلى علاج خارج القطاع. كما بحث الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس الوزراء بمشاركة وزيري الصحة ماجد أبو رمضان والتنمية الاجتماعية سماح حمد تكثيف الجهود المبذولة لوقف الإجراءات الاحتلالية بحق الأسرى خاصة الأطفال وكبار السن والنساء وما يتعرضون له من انتهاكات ممنهجة وتعذيب جسدي ونفسي وتفشي الأمراض الجلدية وحجب الخدمات الصحية وسوء التغذية. إلى ذلك استعرض المجتمعون حجم التدخلات القائمة في المناطق المستهدفة والحاجة إلى تعزيز عمليات الاستجابة الطارئة لمساعدة المواطنين خاصة في مناطق شمال الضفة الغربية والمناطق المستهدفة بإرهاب المستوطنين وإجراءات الاحتلال لا سيما عمليات الهدم والإخلاء القسري. قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إعادة فتح ملفات أوامر نزع الملكية الصادرة منذ عقود في شارع السلسلة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة في خطوة تنذر بموجة جديدة من التهجير القسري والاستيلاء على عقارات فلسطينية تاريخية في قلب المدينة المقدسة.
1: خطوات إسرائيلية جديدة تستهدف الوجود الفلسطيني داخل البلدة القديمة في القدس مع الكشف عن تحركات لإعادة تفعيل ملفات مصادرة واستيلاء تعود إلى عام 1968 وتطال عقارات فلسطينية في شارع السلسلة وباب السلسلة أحد أبرز الممرات التاريخية المؤدية إلى المسجد الأقصى. ووفق المعطيات يجري بحث آليات استكمال تنفيذ أوامر مصادرة لم تنفذ منذ عقود من خلال طواقم حكومية إسرائيلية تضم جهات حكومية وأمنية مختلفة في خطوة يرى مراقبون أنها تحمل أبعادا تتجاوز الجانب العقاري لتطال المشهد الديمغرافي والعمراني داخل البلدة القديمة. ويعد شارع السلسلة من أكثر المواقع حساسية في القدس القديمة إذ يربط بين أحياء البلدة القديمة والمسجد الأقصى عبر باب السلسلة ويشكل شريانا رئيسيا للحياة الفلسطينية في المنطقة كما يحتضن محال تجارية ومباني ومؤسسات دينية وتاريخية فلسطينية من بينها المكتبة الخالدية إلى جانب مدارس وأوقاف تعود للعصور الإسلامية المختلفة. وبحسب التقارير فإن العقارات المستهدفة تقع على امتداد شارع السلسلة ومحيطه وتشمل عشرات العقارات والمباني التاريخية المملوكة لعائلات مقدسية فيما لا تتضمن الإجراءات المطروحة حتى الآن عمليات إخلاء فورية إلا أنها تؤسس لمسار حكومي لدراسة استكمال مصادرات بقيت معلقة منذ نحو 58 عاما. ويحذر مختصون من أن أي تغيير في واقع الملكية والسيطرة داخل هذه المنطقة ستكون له انعكاسات مباشرة على الوجود الفلسطيني داخل الحي الإسلامي خاصة مع تصاعد المشاريع الاستيطانية الهادفة إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى. تأتي هذه التحركات ضمن سلسلة إجراءات متواصلة تستهدف البلدة القديمة والحوض التاريخي في القدس تشمل السيطرة على العقارات وتوسيع النشاط الاستيطاني وإعادة تشكيل المشهد العمراني والسكاني وسط تحذيرات من تداعياتها على الطابع التاريخي والهوية الفلسطينية للمدينة. في قلب القدس القديمة لا تبدو المعركة اليوم على العقارات فقط بل على الهوية والرواية والوجود في منطقة تشكل أحد أهم المفاتيح المؤدية إلى المسجد الأقصى وإلى الذاكرة التاريخية الفلسطينية في المدينة. فالنتينا أبو حامد، تلفزيون فلسطين.
0: أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارا يقضي بالاستيلاء على نحو 109 دنومات من الأراضي الواقعة في محيط بلدتي النبي صموئيل وبيت إكسا شمال غرب القدس بذريعة المصلحة العامة، وتشمل الأراضي المستهدفة وفق ما ذكرته محافظة القدس كروما زراعية وأراضي مفتوحة، في خطوة تعد امتدادا لسياسات الاستيلاء على الأراضي المحيطة بالقدس. كما أشار القرار إلى أن إجراءات الاستيلاء تمتد إلى مسجد النبي صموئيل القائم فوق الموقع الأثري، ما يثير مخاوف من المساس بالمعلم الديني والتاريخي في المنطقة. وأكدت محافظة القدس أن ما يجري يأتي في إطار سياسة ممنهجة للاستيلاء على المواقع الأثرية الفلسطينية تحت غطاء التطوير والترميم بهدف تثبيت رواية أحادية للسيادة الإسرائيلية على القدس وإقصاء الرواية الفلسطينية. إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي البستان ببلدة سلوان جنوب القدس المحتلة تمهيدا لتنفيذ عمليات هدم جديدة بحق منازل ومنشآت المواطنين في إطار سياسة التهجير القسري التي تستهدف الحي منذ سنوات. وأفادت محافظة القدس بأن آليات الاحتلال هدمت منزلا من سابقين يعود للمواطن فايز عواد وبركسا لعائلة رويدي، كما جرفت أسوارا وأراضي تعود للمواطنين في حي البستان. اعتقلت قوات الاحتلال السيدة أحلام شتية والدة الأسير يسار شتية من منزلها في بلدة سالم شرق مدينة نابلس، بالإضافة لحملات مداهمات واسعة لقرى وبلدات سالم وبيتا وصباستيا.
2: لم يشفع لها المرض ولا حالتها الصحية المتدهورة لتجد نفسها فجرا في مواجهة جنود الاحتلال الذين اقتحموا منزلها وحولوا لحظات السكون إلى مشهد جديد من المعاناة الفلسطينية. السيدة أحلام شتية والدة الأسير يسار شتية من بلدة سالم شرق نابلس تحولت من مريضة تحتاج إلى الرعاية والعلاج إلى أسيرة جديدة في سجون الاحتلال.
3: حالتها مريضة، شايف عندها ضغط سكري وعندها الغدة، يعني مناعة ما عندهاش. فعمليا الاعتقال كثير مؤلم نتيجة انها هي وابني في المعتقل. يعني انا كلكان عليها، انا كلكان عليها نتيجة الاوبئة والامراض اللي في داخل السجون وكلة المناعة اللي عندها.
2: أحلام شتية المعروفة بحضورها الدائم في وقفات التضامن مع الأسرى بمحافظة نابلس، والتي عاشت سنوات الاعتقال بانتظار نجلها، كانت حاضرة دائما في تفاصيل قضيته، إلا أن الاحتلال هذه المرة وسع دائرة الغياب بعدما اعتقل الأم أيضا، ليبقى الزوج والأب وحيدا بين صور تملأ المكان وذكريات أثقلها الانتظار.
4: كأسرى محررين صار يتم التعامل مع المؤسسات الدولية بشكل غير قانوني. أنت بتقدم طلب لأسير ما بوصلك مباشرة، أنت ما بتعرف مصير ابنك أو ما بتعرف مصير أمك أو ما بتعرف مصير أختك. فإحنا بنحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة والدتي. طبعا أنا كمان إلي أخ أسير في سجون الاحتلال يسار، فإحنا بنطالب الإفراج عنهم.
2: وتشهد محافظة نابلس تصاعدا كبيرا في حملات الدهم والتفتيش التي طالت قرى وبلدات سالم وبيتا وصباصيا، في مشهد يعكس حجم التغول الذي تمارسه قوات الاحتلال بحق المواطنين عبر الاقتحامات المتكررة وعمليات الاعتقال المتواصلة في مختلف مناطق المحافظة. قبل العيد بأيام غابت الأم والابن معا خلف قضبان الاحتلال في مشهد يجسد المعاناة الفلسطينية المستمرة. ديالة عسعوس، تلفزيون فلسطين، من بلدة سالم شرق نابلس.
0: وفي قرية النابلياس شرق قلقيلية هدمت سلطات الاحتلال غرفة زراعية بمساحة 50 مترا، كما دمرت مغسلة للسيارات وسط خسائر قدرت بعشرات آلاف الشواكل.
5: بدون سابق إنذار تفاجأ المواطن جمال جبارة بقيام آليات الاحتلال بهدم غرفة زراعية وتدمير أشجار مثمرة في قرية النبي إلياس شرق قلقيلية في اعتداء جديد على ممتلكات المواطنين.
6: الصبح تفاجأنا، حدا بيحكي معنا انه الجيش الاحتلال قاعد بيهدم في الغرفة.

0: للعلم انه صار لها تقريبا ما يقارب ال 15 سنه. وما في عندنا وقف، في عندنا وقف بناء، ما في اخطار للازاله. جينا وحاولنا نحكي معهم انه بدنا نفرغ محتويات الغرفه، رفعوا علينا السلاح ومنعونا، ممنوع حدا يقرب على الغرفه. الغرفه زي ما حكيت لكم صار لها 15 سنه، كلفتنا تقريبا ابو 50,000 شيكل. صحيح كانت هنا كلياتها مزروعه زي ما شفتوا، دخلن جرافتين وما خلوا ولا شيء.
1: وعلى بعد أمطار قليلة واصلت آليات الاحتلال عدوانها وهدمت مغسلة للسيارات تمتد على نحو دنومين، حيث قدرت الخسائر بعشرات آلاف الشواكل. يذكر أن هذا المكان تعرض للهدم قبل عدة شهور، وتأتي عمليات الهدم والتضييق في وقت تتواصل فيه الأنشطة الاستيطانية على أراضي المحافظة، بينما يواجه أصحاب الأرض خيارين لا ثالث لهما، إما مصادرة الأرض أو المنع من استغلالها. بينما يتصاعد النشاط الاستيطاني على أراضي المحافظة، تتصاعد معه عمليات هدم المنشآت الفلسطينية التي أصبحت هدفا سهلا للاحتلال. من قرية النبي إلياس شرق قلقيلية، أنا للجدع، تلفزيون فلسطين.
2: شرع مستوطنون بتقطيع خطوط مياه وتخريب عدد من البيوت البلاستيكية ورعي محاصيل زراعية في قرية تياسير، كما صادر الاحتلال عددا من الآليات والمركبات والمعدات الزراعية في عدة مناطق في الأغوار الشمالية.
3: تصاعد خطير في اعتداءات المستوطنين تشهده منطقة الصافح الشمالي في قرية تياسير شرق طوباس، حيث قطع المستوطنون خطوط مياه وأشرعوا بتخريب البيوت البلاستيكية وأطلقوا مواشيهم لرعي مزروعات المواطنين، بالتوازي مع إقامة بؤرة استيطانية مؤخرا في محيط القرية تستخدم كنقطة انطلاق لهذه الاعتداءات المتكررة.
4: امبارح من الساعة 4 للساعة 6 تقريبا المغرب اجوا عليهم الجيش، فانسحبوا باتجاه المزرعة النكترين عندنا هنا والخوخ، اتخبوا ما يقارب 8 مستوطنين داخل المزرعة للساعة للساعتين، من الساعة للساعتين بعديها انسحبوا. بعد ما دخلنا احنا هون على المزرعة لقينا، تفاجأنا بانه 20 دلم ما يقارب كل اشي، كل البرابيش مقطعة نهائيا، هيك انت شايف من بين مترين لثلاثة متر كله مقطع، غير هيك مزعوا الريشات بتاع الريشات ودخلوا الأغنام جوا، رعوا الشجر.
3: وفي سياق متصل، صعد الاحتلال إجراءاته عبر مصادرة نحو 20 آلية من جرارات ومركبات خاصة وسهاري جمياه من عدة مناطق في الأغوار شملت حمص التحتة والرأس الأحمر والفارسية، ما ألحق أضرارا مباشرة بمصدر رزق المواطنين.
5: صادروا 6 سيارات قانونية صباح اليوم هذا، وصادروا جرارين زراعيات لغاية الوقت هذا، يعني حتى هم ما زالوا موجودين هناك، وصادروا شاحنة صغيرة أو باص بيحمل خضار. الهدف من ذلك هو جعل المزارع يترك مهنة الزراعة، لأنه هو مهنة الزراعة هي الآن هي الملاذ الوحيد. بعد أن كان هناك تقريبا 250,000 عامل يشتغلوا في الداخل الفلسطيني، الآن توجهوا للزراعة، هم بدهم حاصروا الشعب الفلسطيني اقتصاديا من جميع الجوانب. يعني الزراعة هي الملاذ الوحيد، هم بيحاولوا يضايقوا على المزارع، يمنعوهم من الزراعة، منعهم مربين الثروة الحيوانية في المنطقة يوصلوا المياه والتنكات.
3: يهدف الاحتلال بهذه الممارسات العنصرية إلى خنق حياة أبناء شعبنا ودفعهم نحو تهجير القصرية، تمهيدا لتفريغ المنطقة لصالح التوسع الاستيطاني وفرض السيطرة عليها. مصادرة الاحتلال لممتلكات أبناء شعبنا من جهة وتخريبها وتدميرها من قبل عصابات المستوطنين من جهة أخرى تندرج ضمن سياسة احتلالية تضييقية على أبناء شعبنا لفرض التهجير القسري وتحقيق مطامع الاحتلال والمستوطنين. من محافظة طوباس والأغوار الشمالية، مي المصري، تلفزيون فلسطين.
2: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة نحالين جنوب غرب بيت اللحم، وشرعت أيضا بعد اقتحامها لمنطقة تور الزعفران بهدم بناية سكنية مأهولة بالسكان بحجة عدم الترخيص.
6: أثر بعد عين، هكذا أصبح حال هذا المنزل الواقع في بلدة نحالين إلى الجنوب الغربي لبيت لحم، ركاما بفعل جرافات الاحتلال بعد سنوات من السكن فيه. 8 أفراد حرموا من منزلهم بين ليلة وضحاها ليهدم رغم المتابعة القانونية في محاكم.

0: الاحتلال لا.
1: نحمد الله اللي الله جابها في الدار ونهدت الدار ولا ينجرح ولد من أولادنا، لأن هذول العالم ما فيش ما بنعلمش عن هذا الحكي. إجراءات عندنا كايمة وكل شيء، يعني قال الأوراق يعني قبل 5-6 أيام راحوا طلبوا مني كذا كذا ورحت جبت كل شيء وكان المحكمة كلها جاهزة ما فيش أي خطورة. وتفاجأنا اليوم ما طلعنا إلا جراب الجنازير جاية دهنتين وبدوا عن جنب طرف. وإحنا إذا الله راد إحنا يوم العيد، يوم العيد إن شاء الله غير نعيد هانا ونذبح الذبايح هانا الحمد لله.
0: فبلدتنا حالين تعاني منذ سنوات طويلة من سياسة الهدم وتعقب المواطنين في البناء، فلا يسمح للبناء في محيط البلدة لسد الحاجة الملحة لدى المواطنين بالتوسع العمراني، فيما أصبحت محاصرة بالبناء الاستيطاني من كل الجهات.
2: حقيقة مساحة المخطط الهيكلي المعتمد لبلدة نحالين تقريبا كيلومتر مربع، يعني 10,000 دنم، بينما عدد السكان 10,000. فإذا بدك تحسب نسبة السكان إلى الأراضي المسموح البناء فيها هي تعادل أو شبيهة بالمخيمات وليس بكرة أو بريف. حتى الآن يعني ما لا يقل عن 20-30 بيت عندهم أوامر ورفض في المحاكم اللي بتقدم عن طريق بيت إيل ومن خلال السانت إيف والمحامين الآخرين.
0: عشرات المنازل صدر بحقها قرارات بالهدم وإخطارات منذ سنوات يتم متابعتها من خلال مؤسسات قانونية، إلا أن الإجراءات التي يتبعها الاحتلال عادة تفشل جهود حماية المنازل من الهدم.
3: سياسة هدم المنازل التي ينتهجها الاحتلال وما يرافقها من تخريب وتدمير لممتلكات المواطنين هدفها الترحيل وتهجير المواطنين مما تبقى من أراضيهم، سياسة تحمل في طياتها تهديدات لعشرات المنازل بالهدم في البلدة. من بلدة نحالين إلى الجنوب الغربي لبيت لحم، هاني فنون، تلفزيون فلسطين.
4: وفي طول كرم يتواصل نزوح 5,000 عائلة من مخيمي طول كرم ونور شمس ومحيطهما مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث يتواصل عدوان الاحتلال منذ أكثر من 16 شهرا تواليا، فيما يعيش النازحون الوجع والظروف الصعبة للعيد الرابع على التوالي بعيدين عن منازلهم التي أجبروا على تركها قسرا تحت تهديد السلاح، على أمل أن يحل العيد القادم وقد انتهى العدوان وعادوا إلى منازلهم التي دمر الاحتلال الآلاف منها.
5: العيد الرابع تواليا الذي يمر على أبناء شعبنا النازحين من مخيمي طول كرم ونور شمس وهم مجبرون على النزوح القصري تحت تهديد السلاح عن منازلهم في المخيمين ومحيطهما، أمر يستمر في ظل مواصلة الاحتلال لعدوانه منذ ما يزيد على 16 شهرا مما يفاقم من معاناة النازحين الذين باتوا ينتظرون يوما بعد يوم العودة إلى منازلهم واستعادة ذكرياتهم المجمدة فيها وطقوسهم في الأعياد الغائبة عنهم، خاصة وأن المخيمين لطالما كانا شاهدان على أجواء العيد والفرح والبهجة التي شتتها الاحتلال بفعل عدوانه.
6: كان يخرج أطفال المخيم بالكشافة بالطبول تستقبل عيد الأضحى وعيد وكل الأعياد كانت تستقبلها، فللمخيم حقيقة عائلاته الزيارات المتبادلة، الحارات، الأمهات، الأباء، كانت هناك زيارة الحارة نشعر أنه هي أسرة متكاملة في المخيم، نتبادل الزيارات لنزور أمهات الشهداء والأسرى والجرحى في داخل المخيم، لكن النزوح شتتنا، نعيش اليوم في كل المحافظة هناك في نزوح.
5: عدوان متواصل ومع حلول عيد الأضحى يأتي في ظل ظروف صعبة للغاية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعيش النازحون حالة من التشتت بين قرى وبلدات طول كرم وبقية المحافظات، وهما يعني تقطع أوصالهم وعدم قدرتهم كما دأبوا في الأعوام الماضية على الزيارات العائلية في الأعياد، حال يستمر في ظل مطالبات بانتهاء العدوان وعودة النازحين إلى منازلهم التي دمر الاحتلال الآلاف منها في مخيمي طول كرم ونور شمس.
7: ونحن مقبلين على عيد الأضحى المبارك، وما زال مسلسل معاناة شعبنا الفلسطيني متواصلة حقيقة. النازحين يعني قمة المعاناة، مما يتطلب فعلا وقف مسؤول من كل الفلسطيني لمساندة أهلنا النازحين.

0: ذو الأضحى هذا العام يأتي وقد فقد مخيمات الكرمل والشمس منذ بدء العدوان 14 شهيدا، بينهم طفل وامرأتان، بالإضافة إلى عشرات المصابين ومئات المعتقلين. قبيل أول أيام عيد الأضحى وكأن لسان النازحين يقول: بأي حال عدت يا عيد، على أمل أن يأتي العيد القادم وقد عادوا إلى منازلهم وذكرياتهم. إيهاب ضبير، تلفزيون فلسطين، طول كرمة.
1: يحل عيد الأضحى ثقيلا على أهالي التجمعات البدوية في الأغوار الشمالية التي تعيش واقعا صعبا بعد أن أجبرتهم اعتداءات المستوطنين المتواصلة على الرحيل عن مساكنهم وترك أراضيهم.
2: مع اقتراب عيد الأضحى تعيش التجمعات البدوية أياما صعبة بعد أن أجبرتهم اعتداءات المستوطنين المتواصلة على الرحيل عن مساكنهم وترك أراضيهم التي عاشوا فيها لسنوات طويلة. عشرات العائلات هجرت ووجد الأهالي أنفسهم أمام واقع قاس يفتقد لأبسط مقومات الحياة، فكيف سيحل عليهم العيد لهذا العام؟
3: هذا العيد سيكون عيدا ثقيلا جدا على سكان التجمعات البدوية، وخصوصا أن هذه التجمعات السكان البدوية قد تم إخلاءها بالقوة أو تم تهديدها بالإخلاء بالقوة كما حدث في منطقة الخان الأحمر أو ما حدث في التجمعات في شلالات العوجة أو في مناطق الأغوار الشمالية التي تم عملية ترحيل السكان الفلسطينيين وخصوصا الجماعات البدوية. وبالتالي سيكون العيد عيدا ثقيلا وعيدا حزينا، لأن السكان الفلسطينيين قد غادروا أراضيهم بالقوة وتركوا وراءهم كل ما يتعلق بمقتنياتهم وبخيامهم.
2: ويعد تجمع عرب الملحات وشلال العوجة من أبرز التجمعات البدوية التي تعرضت لرحيل القصري بعد تصاعد اعتداءات المستوطنين عليهم. منازل هدمت وخيام أزيلت ومواش سرقت ومدارس كانت بمثابة حلم من لحق مشروع، هدمت جدرانها وأصبح التعليم أشبه بمعاناة يومية.
4: الأطفال والنساء والشيوخ اليوم يلتحفون السماء ونحن مقبلين على فصل الصيف في ظل ظروف صعبة وقاهرة يعيشها أبناء هذه التجمعات الذين رحلوا قسرا عن أراضيهم. وحتى تكون الأمور أكثر وضوحا، أنه معظم هذه التجمعات حاولت العودة ولكن لا يوجد لها أي حماية ولا يوجد لها أي معين اليوم في ظل هذا القمع المشترك ما بين مكونات دولة الاحتلال. حتى أن إحدى التجمعات في منطقة المعرجات كان هناك قرار محكمة عدل عليا إسرائيلية بحماية الجيش، وللأسف الشديد لم يطبق هذا القرار، لأنه ما تقوم به اليوم مكونات دولة الاحتلال هي تحولت إلى عصابة تحمي هؤلاء القتلة وهؤلاء المجرمين. الظروف نعم صعبة ولكن الصمود مستمر.
2: وعلى الرغم من ذلك تستقبل العائلات البدوية العيد لهذا العام بأمل أن يعودوا إلى أراضيهم التي سلبت منهم.
1: تستمر معاناة المواطنين والأهالي في التجمعات البدوية مع تزايد اعتداءات المستوطنين على أهالي التجمعات البدوية، فيما يحل هذا العيد بفرحة منقوصة بعد أن تركت بعض التجمعات البدوية منازلهم وهجروا منها قسرا تحت اعتداءات المستوطنين. من مدينة أريحة وطن بلاص، تلفزيون فلسطين.
5: تشتد الأزمة الاقتصادية في أسواق الضفة الغربية قبيل عيد الأضحى مع ارتفاع قياسي في أسعار الأضاحي وتراجع حاد في المعروض بفعل تصاعد اعتداءات المستوطنين على الثروة الحيوانية والمراعي الفلسطينية.
6: على امتداد السفوح والمراعي في الضفة الغربية تتسارع وتيرة إرهاب المستوطنين لتأخذ منحى أكثر خطورة عبر عمليات السرقة الممنهجة للمواشي والسطو المسلح على المراعي والأراضي الزراعية في سياسة علنية تهدف إلى تضييق خناق العيش على المزارع الفلسطيني وفرض واقع استيطاني رعوي غايته التهجير الصامت واقتلاع أصحاب الأرض الحقيقيين.
7: يستولوا على المناطق الحساسة والمهمة جدا والحيوية لمربي الثروة الحيوانية، وصاروا كما أيضا يمارسوا نفس السلوك اللي بيمارسوا المزارع الفلسطيني، وما وقفت الأمور عند هذا الحد. يعني هم تجاوزوا هذه الحدود بأنه صاروا يستولوا ويسرقوا أغنام ومواشي المواطنين ويمنعوهم من الرعي وغير الاعتداء الشخصي على المربي الثروة الحيوانية، وهذا طبعا تهديد خطير للاستقرار اللي يجب أن يشهده قطاع الثروة الحيوانية ومربي الثروة الحيوانية.
6: هذه القرصنة الميدانية للثروة الحيوانية والاعتداءات اليومية على الرعاة ضربت أسواق الأضاحي قبيل حلول العيد، فالشح الحاد في أعداد المواشي المحلية

0: الناجم عن السرقات والارتفاع القياسي في تكاليف الإنتاج قاد إلى طفرة أسعار غير مسبوقة، لتتحول فاتورة العدوان إلى أعباء معيشية باهظة تثقل كاهل المواطن وتستنزف قدرته الشرائية.
1: الآونة الأخيرة جميع المزارعين رحلوا من المناطق اللي هي مسموح فيها بتربية المواشي، انتقلوا إلى داخل المدن والبلدات، وفي عدد كبير منهم باع المواشي، وهذا بيأثر على موضوع الغلاء. يعني لما المزارع يبطل يربي حيوانات، سواء حيوانات مواشي أو طيور، بالتالي هناك في ارتفاع بالأسعار.
2: وفترة الحرب وطالع يعني أدى كتير لتناقص أعداد المواشي في الضفة، والعامل الرئيسي في هذا الموضوع اللي هي اللي بنعرفه استهداف المستوطنين والاحتلال لموضوع مربين الأغنام في الجبال وفي المناطق اللي خلينا نسميها اللي فيها فراغ سكني. في طريق المعرجات كنا نشوف أعداد مهولة لمربين الأغنام، اليوم إحنا ما بنشوف منهم حدا، وبنعرف دائما إنه منطقة المسافر في الخليل، مسافر يطا، مستهدف بشكل يومي في هذا الموضوع.
0: بين مطرقة السطو على المواشي ومصادرة الأراضي وسندان الغلاء الذي يلتهم الأسواق، يستقبل المواطنون في الضفة الغربية عيدا مثقلا بالاستنزاف والتحديات، ليبقى صمود المزارع في وجه بؤر الرعب الاستيطانية معركة البقاء الحقيقية، صراع تذوب فيه أرقام الخسائر أمام إرادة تثبيت الهوية وحماية المقدرات الوطنية من الطمس والتبديد. حمد أبو صبحة، تلفزيون فلسطين.
3: في بيان مشترك حمل لهجة حازمة أدانت مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية الانتهاكات التي تعرض لها المشاركون في أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة بعد احتجازهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وما رافق ذلك من ممارسات مهينة واستفزازية قام بها الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن غفير بحق المحتجزين.
4: في موقف عربي وإسلامي موحد، أدانت جمهورية مصر العربية إلى جانب عدد من الدول العربية والإسلامية الانتهاكات التي تعرض لها المشاركون في أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة بعد احتجازهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وما رافق ذلك من اعتداءات مهينة بحقهم.
5: يأتي وفد إلى فلسطين أو يأتي أسطول إلى فلسطين فيه جنسيات مختلفة ويتم الاعتداء عليهم بهذه الوحشية وأمام مسمع ومرأة العالم، هذا ضرب مرة أخرى للعالم، ضرب مرة أخرى لدول العالم، وهذا يؤكد أنه هذه الحكومة ورأسها بنيامين نتنياهو تستمر في قولة لا للعالم وتصفح حتى العالم، مما يوجب على العالم أن يتصرف بشكل عاجل وسريع.
4: يأتي هذا البيان في وقت يشهد فيه قطاع غزة أزمة إنسانية متفاقمة، حيث تتزايد الحاجة بشكل عاجل لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية في ظل الظروف الميدانية الصعبة التي يمر بها القطاع.
5: يمثل حالة من الدعم المعنوي للشعب الفلسطيني في القطاع، بحيث يقول له العالم أنه لستم وحدكم، وأنه ما زال من يرفض استمرار قطاع غزة في عزلة دولية عن العالم وفي عزلة عن منظمات الإغاثة الدولية، وهذا يسهم أيضا في كسر جدار الحصار عن القطاع، ويصل برسالة مفادها إلى العالم أنه هذا أو هذه التحركات والأساطيل والمساعدات هي في غاية من الأهمية للشعب الفلسطيني.
4: ولا تأتي هذه الحادثة بمعزل عن سياق متكرر، إذ سبق أن تم إيقاف واعتراض سفن وقوافل بحرية متجهة لقطاع غزة، من بينها أسطول مدلين وسفن أخرى تابعة لتحالفات دولية مماثلة، حيث تم احتجاز ناشطين والاعتداء عليهم ومصادرة مساعدات إنسانية في أكثر من واقعة.
6: البيان المشترك الصادر من 8 دول ليس مجرد بيان استنكار عادي، هذا تحرك دبلوماسي منسق غير مسبوق، بيعكس طبعا إدراك جماعي من كل هذه الدول ومن المجتمع الدولي بأن ما فعله بن غفير تجاوز كل الخطوط الحمراء. من ناحية القانونية الدولية، البيان طبعا استند لأسس قانونية قوية خاصة طبعا انتهاك القانون الدولي الإنساني والمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع.

0: الأربع اللي بتحظر يا فندم بشكل واضح وصريح المساس بالكرامة الشخصية وأي معاملة مهينة وحاطة بالكرامة.
1: بين إدانات متسارعة وتحذيرات من التصعيد المستمر وأوضاع إنسانية صعبة يعيشها المواطنون في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم، يبقى المشهد مفتوحا على احتمالات متعددة بانتظار خطوات دولية تحدد مسار التعامل مع مثل هذه التحركات الإنسانية مستقبلا. من القاهرة لتلفزيون فلسطين، سماح أبو سمرة.
2: نظم ناشطون في العاصمة التونسية وقفة تضامنية مع أبناء شعبنا وتنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في حقه، إضافة إلى انتهاكاته الأخيرة واعتدائه على ناشطي أسطول الصمود العالمي.
3: تنديدا بانتهاكات الاحتلال المتواصلة في حق أبناء شعبنا وباعتدائه على ناشط أسطول الصمود العالمية، نظم تونسيون وقفة احتجاجية في العاصمة بحضور المشاركين العائدين من الاحتجاز الإسرائيلي.
4: مارس سلطته بسلاحه على أناس كان هدفهم فقط هو كسر الحصار، كان هدفهم فقط هو نصرة فلسطين وشعب فلسطين ونساء وأطفال فلسطين بالحد الأدنى الإنساني، وهو الإعانات الطبية والإعانات الإنسانية، هذا فقط. ولكن هنا أريد أن أضع نقاط على الحروف في مسألة مهمة. وزير الأمن أو نتنياهو، معناه بن غفير أو نتنياهو أو غيرهم من الوزراء، لا يختلفون عن بعضهم، كلهم معناها أوجه لعملة واحدة.
5: الحرمان من الماء، الحرمان من النوم، أما بش نقول حاجة، هم العباد الكل اللي بيسألوا فينا نحن شنو اللي صار لنا، ممكن نحن قاعدين نحسوا فيها أكثر من عباد أخرين. أما راو في نفس ذاك الوقت نذكر فما 9000 فلسطيني المفروض المجرور اللي هما السؤال كان جاي هما أحرار، ولكن نحن نجم نتمكنوا باش نتواصلوا معاهم على خاطر كل يوم انتهاك حرمتهم وحريتهم وكرامتهم البشرية بعد ما خذوا أراضيهم وحطوهم في السجون وهم هادين اليوم بالقتل.
3: وندد المحتجون بالصمت الدولي إزاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة وغزة والقدس وسياسة الضم والاستيطان التي ينتهجها وسط اعتداءات المستوطنين المستمرة على أبناء شعبنا.
6: أسطول الصمود هذا اليوم صحيح أنه كان الهدف نتاعه هو كسر الحصار على خيالنا في غزة وإيصال المساعدات ليهم، هذا الحد الأقصى، لكن احنا كنا متوقعين وأنه صعيب ياسر، أنه من الصعب جدا أنهم يوصلوا، لكن الفضل نتاع الأسطول هذه أنه يفضح الممارسات الفاشية والعنصرية للكيان الصهيوني. وأكبر دليل، أكبر دليل أنه اليوم فرنسا تمنع الفاشي بن غفير دخول الأراضي الفرنسية، وهذا في حد ذاته مكسب.
3: تأتي هذه الوقفة ضمن عدد من الوقفات التضامنية في مختلف المدن التونسية والتي لم تتوقف منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة.
7: لا يفوت التونسيون فرصة التضامن مع فلسطين سوى بالتحركات العالمية أو بالوقفات التضامنية في كافة أنحاء البلاد. لتلفزيون فلسطين، حياة بن هلال، تونس.
2: وإلى الشأن اللبناني، حيث استشهد 3 لبنانيين في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان. ويتصاعد العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني وتتكثف الغارات على قرى قضائي صور والنبطية وصولا إلى جزين والبقاع الغربي، مخلفة مزيدا من الضحايا والدمار والنزوح.
8: يشهد الجنوب اللبناني تصعيدا إسرائيليا واسعا امتد وصولا إلى البقاع الغربية مع سلسلة غارات عنيفة وانذارات متكررة للسكان بالإخلاء، ما يفاق موجة النزوح والمأساة الإنسانية التي يعيشها اللبنانيون. وتتركز الاعتداءات بشكل خاص على مناطق صور والنبطية، حيث تتعرض القرى لقصف جوي مكثف خلف دمارا كبيرا وسقوط ضحايا بشكل شبه يومي. واليوم جدد الاحتلال الإسرائيلي انذاراته العاجلة لسكان 10 بلدات وقرى جنوبية في قضائي النبطية وجزين، بينها النبطية تحت الويزي، سجد، عين كانة، حروف، زبدين، كفر رمان ودوير، في مؤشر واضح إلى دخول قضائي جزين دائرة الاستهداف المباشر خلال الأيام الأخيرة. ميدانيا، سقط 3 شهداء صباح اليوم في 3 غارات استهدفت أوتوستراد كفر رمان الجرماء، فيما أغارت طائرة إسرائيلية على سيارة على طريق الخردلي، كما سادت حالة من التوتر والغضب في منطقة حزبية عقب استهداف شبين من أبناء المدينة على طريق عام النبطي، ما أدى إلى استشهادهما على الفور. وفي القطاع الغربي، نفذ الجيش الإسرائيلي حزاما ناريا من الغارات بين كفرة وحريص وزبئين والإليفي، كما تواصلت الغارات على بلدات تبنين الشابية صريفة، دير الزهران المنصوري أبريخة طورة والحنية، مستهدفة أحياء سكنية وبنى تحتية وطرقات وشبكات كهرباء، ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار واسعة. وفي بلدة طورة، واصلت فرق الإنقاذ رفع الأنقاض وفتح الطرقات بعد استهداف منزل في حي سكنية، ما أدى إلى استشهاد شخص وإلحاق أضرار بالمباني المجاورة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 3,000 شهيدة ونحو 10,000 جريح منذ 2 أدار الماضي، فيما تشهد بيروت والضاحية وجبل لبنان تحليقا مكثفا للمسيرات الإسرائيلية على علو منخفض، ما يزيد من منسوب القلق لدى السكان. سياسيا، تتزايد المخاوف من توسع رقعة المواجهة بالتوازي مع إعلان هيئة البث الإسرائيلية عن استعداد الجيش لتغيير خطط انتشاره في لبنان واحتمال اختراق الخط الأصفر، كما جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيد ما وصفه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وفي ظل هذه التطورات، يبدو المشهد اللبناني أكثر تعقيدا، إذ يرى مراقبون أن أي تفاهم محتمل بين إيران والولايات المتحدة لن ينعكس سريعا على الساحة اللبنانية في ظل تشابك الوقائع الميدانية. وفي ظل هذه التطورات، يبدو المشهد اللبناني أكثر تعقيدا، إذ يرى مراقبون أن أي تفاهم محتمل بين إيران والولايات المتحدة لن ينعكس سريعا على الساحة اللبنانية في ظل تشابك الوقائع الميدانية واستمرار التصعيد الذي يفاقم المخاطر ويستنزف البلاد برمتها. لتلفزيون فلسطين، هلا سلامي، بيروت.
2: احتفلت المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى استقلالها 80، حيث عمت محافظات المملكة احتفالات أردنية تحتفي بهذه الذكرى العزيزة على قلوب الأردنيين.
9: تتزين الأردن في عيد استقلالها 80 في ظل مسيرة وطنية مليئة بالمحطات والأحداث، حيث تمكنت المملكة ورغم التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية والأزمات المحيطة بها من كل جانب، من أن تواصل العبور إلى بر الأمان متمسكة بثوابتها الوطنية والعربية.
10: جلالة الملك المعظم،
9: مناسبة يحتفل بها الأردنيون كل عام، رافعين الأعلام محتفين بمسيرة وطنهم الزاخرة بالمعاني والتضحيات، حيث كانت المملكة طوال عمرها قريبة من محيطها العربي، مسيرة لقضاياه فاتحة أبوابها للاجئين من كل البلدان، مادة يد العون للأشقاء في فلسطين، مدافعة عن القضية الفلسطينية في كل المحافل والميادين.
11: أحييكم من أرض لم تخذل أهلها يوما، أحييكم في ذكرى استقلال حاضر معنا نصونه أمانة وعهدا وميثاقا. 80 عاما والرهان معقود على شعب أصيل عتيد ثابت على مبادئه. وفي كل خطوة من هذه المسيرة كان الوطن لنا قبلة وملاذا. أبناء وبنات وطني العزيز، لم يكن الأردن يوما هامشا في سرد البشرية، بل موطنا للأمم وأرضا للويام.
9: 80 عاما ولا تزال المملكة تمضي بثبات في مسيرة نهضتها وتقدمها، ماضية في فتح آفاق المستقبل لجيل من الأردنيين يعتد بتاريخه ويصبو إلى التقدم والازدهار والبقاء في ركب الدول الساعية إلى الحداثة والازدهار. وكما يقول الأردنيون أنفسهم، الأردن القوي هو الأقدر على الدفاع عن نفسه وعن قضايا أمته. رحلة الأردن في التقدم والازدهار تنطلق من إيمانها العميق بحاجة المنطقة إلى الاستقرار، كذلك من بوابة إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. أحمد بدران، تلفزيون فلسطين، عمان.
2: أكد وكيل وزارة الأوقاف نائب رئيس بعثات الحج عصام عبد الحليم أن بعثة الحج الفلسطينية بدأت مساء أمس تفويج وتصعيد حجاج دولة فلسطين من أماكن سكنهم في مكة المكرمة باتجاه صعيد

طاولة زمنية محددة تضمن وصول جميع قوافل الحجاج إلى المشاعر المقدسة بيسر وأمان ودون أي تأخير. وبالتوازي مع الجهود الإدارية، أعلنت البعثة الإرشادية الفلسطينية عن تفعيل خطتها الميدانية، حيث تم تخصيص مرشد ديني لكل حافلة ترافق الحجاج في رحلتهم إلى صعيد عرفات لتقديم التوجيهات الفقهية والإجابة على استفساراتهم حول مناسك وقفة عرفة والنفر إلى مزدلفة.

وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. استشهاد 3 مواطنين بينهم طفلة وإصابات في قصف الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة. الاحتلال يحيي قرارات استيلاء عمرها 58 عاما لتهويد قلب القدس ويهدم منزلا ومنشآت في حي البستان. بيان عربي إسلامي يدين اعتداء بن غفير على نشطاء أسطول الصمود. تفويج وتصعيد حجاج دولة فلسطين من أماكن سكنهم إلى صعيد عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم. نهاية النشرة، في أمان الله.

اللي بيصير بصراحة مجزرة حقيقية بحق هدم البيوت. يعني الاحتلال اليوم من الصباح الباكر على الساعة 5:30 تقريبا أو 6 جميع هذا الآليات صبح جاي مشان يهدم 3 بيوت لثلاث أشقاء، أو خلينا نسميها بالمسمى الحقيقي 3 قصور أو 3 فلل، الكلفة التقديرية تبعتهم 14 مليون شيكل بدون سابق انذار، مع أنه يعني اليوم بدون سابق انذار، مع أنه إلهن محكمة في محكمة العدل العليا في 25/1.

احنا بنركض احنا وجيراننا المخانسه، طلعنا يوسف وزوجته بكل اشد الانفس يعني بكل صعوبه حتى ما طلعناهم، وشغلتهم كانت ثواني يعني شغله دقائق، حرقوا التجمع وحرقوا وكسروا وخربوا، حرقوا السيارات وضربوا الزلمه ومرته وقطموا، وتابعين السلام ضربوهم وقطموهم كمان وكانوا طالعين.

عقلنا بوابات هون في الحارة تفاجأنا في الحكي هذا وسكر وأسر المطر لحارتين يقول لي أنا هون عادي قانوني مش مفتعد بعد الماسكات حكم عسكري.

です。

0: يعني قال تقريبا 5 كيلو عشان احصل 15 رغيف وبكفوش لنفر واحد. احنا نعمل انه المخابز تفتح وتنحلها الازمه كلها هيك وترجع الحياه الطبيعيه لغزه.
1: فاحنا بنشتغل امكانيات يعني ضعيفه جدا، وفي كمان شغلات ناقصه احنا مش قادرين نوفرها. هي متوفره لكن ما في لها قطع غيار. هذا المكن شغال ب يعني كيف احكي لك، بمواتير غير مواتيره، بيل غير بيله، يعني بنجبسه تجبيس عشان نحن نقدر نشتغل، لانه كل شيء عندنا متهالك وبنحاول نمشي امورنا بشتى الطرق انه احنا نستمر ونقدر نعيش ونتحدى ظروف الحياه.

0: من أيار، يعني صباح الخير في هاي الأيام المباركة. في إحنا في أواخر العشر من ذي الحجة بالتأكيد، ويعني نفحات إيمانية بتعم كل هاي الأيام، وأكيد مع اقتراب يوم عرفة أيضا أفضل أيام السنة. أكيد دائما بدنا ننصح وندعوكم لرفع الأكف والقلوب إلى الله وطلب كل ما أنتم محتاجين، وأكيد في هاي الأيام المباركة. صباح الخير فرح.
1: يسعد صباحك هبة، وصباح جميع المشاهدين اللي انضموا لنا عبر شاشة تلفزيون فلسطين. بالفعل يعني هبة، صباح يتجدد فيه الأمل في هذه الأيام المباركة. نكثف الدعوات، نرفع أيدينا إلى الله، ندعو بالفرج أن يفرجها على جميع أبناء شعبنا أينما حلوا، في غزة والضفة وفي القدس وفي الشتات. حلقة جديدة نقترب فيها من المشهد الفلسطيني، من المواطن الفلسطيني، همومه وأحلامه وتساؤلاته في ظل هذه الأوضاع الصعبة والمبهمة. كثير من الأسئلة لا يوجد لها أجوبة، لكن كل يوم جديد هو محاولة جديدة وأمل جديد بإذن الله. إذن نفتتح حلقتنا لهذا اليوم بأسعار صرف العملات وحالة الطقس كما جاءت صباح اليوم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وانا ما وانا قاعده في الخيمه الهن المكان. شوف شايف كيف الخريطه اللي رسمتها؟ كان عندنا قوارض زمان بس خفيفه ما كناش نحس فيها في بيوتنا في الحجر، والبلديه كانت تعطينا مبيدات حشريه وترش للبعوض وترش للبراغيث وترش للدباب وترش للقوارض، تعطينا سم وتعطينا مكافحة لهذا الاشي. لكن اليوم بتفاجأ انها عايشة معانا، يعني بجد هذا صعب جدا، احنا مش قادرين نتحمل هذا الاشي نهائي، مش قادرين.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الوقفة التي نتناول فيها أهم ما جاء في الصحف المحلية من أخبار وتقارير، والبداية مع وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا. وفي أولى العناوين: قتيل وثلاث إصابات بجريمة إطلاق نار في أم الفحم، قتل شاب في الثلاثينيات من عمره وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة جراء عملية إطلاق نار وقعت أمس الأحد في مدينة أم الفحم داخل أراضي عام 1948. وأفادت مصادر محلية بأن إطلاق نار استهدف أربعة أشخاص في المدينة، ما أسفر عن إصابة اثنين بجروح حرجة وثالث بجروح خطيرة ورابع بجروح متوسطة، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى قبل أن يعلن لاحقا عن وفاة أحدهم متأثرا بإصابته. وأفادت المصادر المحلية أن القتيل هو أحمد صادق إغبارية 36 عاما، وهو أب لثلاثة أطفال، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي 48 منذ مطلع العام الجاري إلى 107 قتلى. وتأتي هذه الجريمة عقب مقتل الشاب أحمد حفناوي أمس إثر تعرضه لإطلاق نار داخل شاحنة في مدينة الرملة، كما تأتي بعد يومين من وقفة احتجاجية شهدتها أم الفحم ضد الجريمة المنظمة وتقاعس الشرطة الإسرائيلية. خبر آخر من وكالة وفا: وفي لبنان 3151 شهيدا و 9571 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار الماضي، حيث أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أمس الأحد أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ آذار حتى 24 من أيار الجاري بلغت 3151 شهيدا و 9571 جريحا. إصابة طفل بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيت فجار، حيث أصيب طفل بالرصاص الحي مساء أمس الأحد خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية لوفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين، ما أسفر عن إصابة طفل يبلغ من العمر 15 عاما في قدميه، حيث جرى نقله إلى المستشفى. وكان الطفلان قد أصيبا يوم أمس بالرصاص الحي في الأطراف السفلية خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة. من وكالة وفاء إلى صحيفة الحياة الجديدة، في أولى العناوين: أسواق غزة تشتاق لضجيج العيد، مع اقتراب عيد الأضحى تبدو أسواق القطاع للعام الثالث على التوالي مختلفة تماما عن كل الأعوام السابقة، شوارع أقل ازدحاما وبسطات متواضعة تغيب عنها الزينة والأصوات التي اعتادها الغزيون في مثل هذه الأيام. فالحرب الطويلة وما خلفته من دمار ونزوح وفقدان سرقت من العيد ملامحه المعتادة وتركت الأسواق تشتاق لضجيج الناس وفرحتهم التي كانت تملأ المكان. في سوق الزاوية التاريخي وسط مدينة غزة يقف التاجر أبو محمد النجار أمام بسطته الصغيرة شبه الخالية، يراقب المارة القليلين بصمت ويقول للحياة الجديدة في مكالمة هاتفية: في السنوات الماضية كنا بالكاد نجد وقتا للجلوس من شدة الازدحام، أما اليوم فالناس تمر لتشاهد فقط دون قدرة على الشراء. ويضيف بحزن: حتى الأطفال الذين كانوا يأتون لشراء ملابس العيد اختفوا، كثير منهم فقدوا بيوتهم أو عائلاتهم، والناس أصبحت تفكر بكيفية تأمين الطعام والماء قبل التفكير بفرحة العيد. وفي نابلس أيضا بازار نسوي في قلب البلدة القديمة يقاوم الركود، حيث اصطفت الطاولات الخشبية الصغيرة جنبا إلى جنب في ساحة المنارة في البلدة القديمة بنابلس كأنها زوايا دافئة تحمل حكايات نساء قررنا أن يطرزن الصبر بأيديهن قبل الخيوط. هنا لا تعرض البضائع فقط، بل تعرض سنوات من التعب ومحاولات النساء لتحويل الموهبة إلى مصدر رزق وسط واقع اقتصادي خانق يثقل تفاصيل الحياة اليومية. بين رائحة المعجنات وألوان التطريز وقطع الكروشيه المعلقة بعناية على أطراف الطاولات، جلست جميلة أبو عيشة من بيت وزن، وهي حرفية متخصصة في فن التطريز اليدوي والكروشيه. ترتب مشغولاتها اليدوية بهدوء وتراقب المارة بعينين تحملان مزيجا من الأمل والقلق. أمل بزبون يتوقف لأشتري قطعة صنعتها بيديها، وقلق من يوم قد ينتهي دون أن تغطي حتى تكلفة مشاركتها في المعرض. من صحيفة الحياة الجديدة إلى صحيفة الأيام في الضفة، مستوطنون يحطمون قبورا وصرح شهيد وتقطيع أشجار وإتلاف محاصيل واعتداء على المركبات. حيث حطم مستوطنون قبورا وصرح شهيد وحاولوا منع دفن جثمان طفلة وإحراق مسجد في اعتداءات واسعة طالت محافظات عدة، أقدموا في إطارها على قطع أشجار معمرة وإتلاف محاصيل والاعتداء على المركبات. ففي محافظة بيت لحم حطم مستوطنون قبرا وحاولوا منع دفن طفلة، وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين حطموا شواهد 5 قبور في مقبرة قريتي كيسان والرشايدة شرق بيت لحم. وأكدت المصادر أن المستوطنين حاولوا في وقت لاحق منع أهالي الرشايدة من دفن جثمان الطفلة، لكن الأهالي تصدوا لهم. خبر آخر من صحيفة الأيام، موجة جديدة من الجرب تجتاح أقسام الأسرى في سجون الاحتلال. حيث قال نادي الأسير أمس إن موجة تفشي لأمراض خطيرة ومتسارعة لمرض الجرب تجتاح أقسام الأسرى في عدد من سجون الاحتلال المركزية، وذلك استنادا إلى عشرات الزيارات التي أجريت للأسرى خلال شهري نيسان وأيار الماضيين، والتي كشفت مستويات صادمة من المعاناة الإنسانية والانهيار الصحي المتعمد داخل السجون. وذكر النادي أن الإفادات التي نقلها المحامون تعكس واقعا كارثيا يعيشه الأسرى في ظل تفشي المرض بصورة واسعة وحرمانهم المتعمد من العلاج والرعاية الصحية. وبين أنه في الزنازين والغرف المكتظة التي يحتجز فيها ما لا يقل عن 8 أسرى، يوجد 3 أسرى على الأقل مصابون بالجرب وسط انعدام الحد الأدنى من شروط النظافة والرعاية الإنسانية. نهاية جولتنا الإخبارية مع صحيفة القدس. مخططات قدم القطاع تمهد لإسرائيل لاحتلال كامل القطاع. حيث تتصاعد وتيرة الإبادة والنزوح القسري في قطاع غزة عبر سلسلة غارات يومية جوية واستهداف ممنهج لمراكز إيواء النازحين، مما أسفر عن ارتقاء نحو 900 شهيد منذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير. وتتزامن هذه المجازر مع تدهور كارثي في المنظومة الصحية ونقص حاد في المستلزمات الطبية، ما يضع حياة آلاف الجرحى والمرضى على المحك في ظل حصار خانق. وأفادت مصادر ميدانية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أحكم سيطرته على نحو 60% من مساحة القطاع، حيث ينفذ عمليات نسف واسعة للمربعات السكنية على جانبي الخط الأصفر. هذا التوسع الجغرافي العسكري يثير تساؤلات جوهرية حول الأهداف الحقيقية لهذا التصعيد، وما إذا كانت تل أبيب تسعى لابتلاع ما تبقى من أراضي القطاع الفلسطيني المحاصر. إلى هنا مشاهدينا تكون انتهت جولتنا المحلية الإخبارية. ننتقل إلى جولة في الصحف الإسرائيلية مع المختص في الشأن الإسرائيلي الزميل فايز عباس.
1: صباح الخير للمشاهدين الكرام، صباح الخير فرح وهبة. عمليا يعني المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران حول لإنهاء هذه الحرب. لكن يعني قبل قليل يعني وصل خبر من القناة 12 الإسرائيلية يقول أن هناك تحركات واستعدادات في مطار اللد لتجديد فوري للحرب. هيك حرفيا يعني أنقل هذا الخبر، وكل شيء هو تحت سيطرة الجيش الأمريكي ولا علاقة للجيش الإسرائيلي بذلك. هذا يعني دليل على أن المكان الوحيد في العالم الذي يتحدث عن تجديد الحرب في الوقت الذي يعني كل العالم أبدى تفاؤل حتى في الولايات المتحدة من إمكانية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن. وخبر آخر قبل حوالي ساعة سمح بالنشر، يعني عندما يقول سمح بالنشر أن جندي آخر قتل في جنوب لبنان وأصيب عدد آخر من الجنود، جراح بعضهم طبعا غاية في الصعوبة في انفجار مسيرة من انتحارية أو متفجرة. لكن يعني في دوات أهرانوت كما تشاهدون في الصورة ترامب منتجة نتنياهو بالأول المسار ساعات مصيرية في المفاوضات مع إيران، وحسب اقتراح الولايات المتحدة تخفيف العقوبات بعد فتح معبر هرمز وإنهاء الحرب. يعني هو وانت أغلق يعني معبر هرمز يعني. والأسئلة التي تطرح في إسرائيل، الأهداف المركزية مثلا تغيير النظام، تحديد الصواريخ أو المنظومة الصاروخية الفلسطينية لن ينجز. والقلق هنا القلق في إسرائيل، تخوف في إسرائيل طهران ستبحث تقليص النووي، فقط تقليص النووي وليس إنهاء المشروع النووي في المرحلة الثالثة من الاتفاق. المحلل الاستراتيجي رونين بيرغمان يكتب هذا لم ينتهي حتى ينتهي هذا الصراع. الصورة التي وصلت أمس حول المعلومات التي بأيدي إسرائيل معقدة أكثر بكثير من عنوان الاتفاق القريب. هناك رغبة أمريكية قوية وتقريبا على وشك اليأس من إمكانية التوصل إلى اتفاق. يعني أمريكا تريد التوصل إلى اتفاق لكن هي الرئيس محبط من عدم التوصل إلى اتفاق. لكن هناك بعض من القيادة الإيرانية الذين فهموا أن مواصلة المواجهة والحرب قد تكون بالنسبة لهم كارثية. حتى الآن ليس هناك وثيقة نهائية للاتفاق وغير واضح حتى الآن من الشخص الذي سيوقع على هذا الاتفاق. خامنئي غير موجود في غرفة المفاوضات. في إسرائيل يحاولون الدفع إلى عملية عسكرية واسعة، يعني هذا في إسرائيل. السؤال ما هو الموقف الأمريكي؟ التحركات في مطار اللد الآن عسكريا من قبل الولايات المتحدة، أنا أشك يعني في هذا الأمر. وترامب هذا ليس الاتفاق السيء الذي وقع عليه أوباما على عام 2015. وفي الولايات المتحدة يؤمنون حسب التقارير أن القائد الأعلى في إيران أقر مبادئ الاتفاق، والرئيس الأمريكي طبعا يدعي أنه أصدر تعليمات للوفد الأمريكي عدم التسرع في التوقيع على هذا الاتفاق. نتنياهو بالأمس تطرق أول المرة الأولى لهذا الاتفاق سياستي وسياسة الرئيس ترامب لم تتغير. بالنسبة لإيران لن يكون هناك سلاح نووي إيراني. صحيفة طبعا مصدر أمني إسرائيلي رفيع قال لصحيفة نيويورك تايمز أن إسرائيل أبعدت نهائيا من قبل إدارة ترامب عن المفاوضات، ووصل الأمر أن قادتها ليس لهم أي علاقة في هذه في مفاوضات وقف إطلاق النار، قادة إسرائيل، وأن ترامب يرى بنتنياهو شريك في الحرب لكنه ليس قريبا من المفاوضات، وهو شخص يجب منعه من حل النزاعات، يعني منع نتنياهو من التدخل في حل النزاعات. هذا ما يقوله مصدر إسرائيلي أمني إسرائيلي لصحيفة نيويورك تايمز. وخبر يعني آخر للمراسلة في واشنطن تسيبي شموليفيتش تقول كل أزمات الرئيس بين الوعود إلى خضوع إيران دون شروط إلى اتفاق معقد أمريكيا وإسرائيليا. وتقول لمهزلة ترامب، هذا العنوان يعني بالبنط العريض، المخلصون لترامب في البيت الأبيض واصلوا التغريدات أمس بأنه الزعيم العالم الحر الوحيد الذي قادر على إنجاز مثل هذا الاتفاق. في القاعدة الكبيرة لترامب ويتحدثون بشكل مختلف هذا، لكن يعني وهناك من يعتبر ذلك خضوع لإيران وهزيمة للولايات المتحدة. هذا ما كتبه أحد كبار المحللين السياسيين من اليمين الأمريكي. والسيناتور الجمهوري المهم لينزي جراهام أضعه يعني صهيوني أكثر من بن غفير وسموتريتش، قال أن الاتفاق بالنسبة لإسرائيل كابوس باختصار، ونسبة الدعم لترامب في الولايات المتحدة تنخفض بشكل كبير، ويجد نفسه بشكل غير مسبوق منذ أن انتخب للمرة الثانية. هذه المرة قام بالمراهنة السياسية الفاشلة. يعني باختصار شديد يعني كل الاتجاهات هي أنه الرئيس الأمريكي فشل في هذه الحرب إن كان على المستوى العسكري أو الدبلوماسي. لكن يعني إذا ما نظرنا إلى كل التقارير كل الأخبار اللي بتصدر من إسرائيل هو التزام الصمت، وما قاله فقط نتنياهو بالأمس، بالمناسبة نتنياهو منع الوزراء من التطرق ولو بكلمة واحدة عن هذا الاتفاق أو المساعي للتوصل إلى اتفاق. الكاتب المعروف ناحوم برنيع يكتب اليوم حول هذا الموضوع، هزيمة في إيران، الهزيمة في إيران، يعني إسرائيل هزمت في إيران. ويقول يعني بقدر صرخة الزعير، ما اسمه زعير الأسد هاي الحملة العسكرية، عظمت الهزيمة. الواقع يكتب ناحوم برنيع أن انتظار ما يقوله القائد الأعلى في إيران هو إنجاز كبير لطهران. عندما بدأت أمريكا وإسرائيل بالحرب فإنهم لم يتخيلوا أنه بعد 3 أشهر تكون إيران بوضع أفضل بكثير مما كانت.

عليه مع بداية هذه الحرب. يعني هو باختصار يعني أنا ألخص هذا المقال بجملة واحدة: هزيمة في إيران، هزيمة إسرائيل وأمريكا في إيران. هذا ما يكتبه ناحوم بارنيع. وبالنسبة للبنان يعني إسرائيل متورطة، يعني حتى أن بعض المحللين العسكريين يقولون أن هذا الاتفاق الآن وسيشمل وقف الحرب على لبنان أيضا هو أمر غاية في الأهمية بالنسبة لإسرائيل. والمحلل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية ألون بن دافيد قال بالأمس وبالحرف الواحد أن هذا الاتفاق هو جيد لإسرائيل لوقف الحرب على في لبنان، لأنه إسرائيل كل يوم يقتل لها جنود دون فائدة، وهي لا تستطيع حماية البلدات في الشمال. يعني هو يقول على إسرائيل الآن التوقف عن الحرب لأنها تدفع ثمنا غاليا في لبنان. ويدمرون البنية التحتية ويستعدون للتعليمات. الجيش يستعد من جديد في لبنان، مواقع عسكرية ثابتة واقتحامات محددة. الجيش يعمل على مدار الساعة في لبنان لتطهير المنطقة من الحدود مع إسرائيل حتى الخط الأصفر، يعني فوق الأرض وتحت الأرض، يعني الأنفاق وفوق الأرض التطهير. يعني عمليا المقاتلين من حزب الله يحاربون إسرائيل في المنطقة التي تحتلها إسرائيل بالكامل. وطبعا يعني حسب الاتفاق بين طهران وواشنطن يعني الجيش الإسرائيلي يسارع في إقامة هذه المعسكرات والعمليات العسكرية خوفا من التوصل إلى اتفاق الذي سيشمل وقف إطلاق النار في لبنان. يعني هو يريد التموضع في هذه المنطقة مع البدء إذا ما تم التوصل إلى اتفاق. وإغلاق التلفريك في رأس الناقورة بعد إصابته عدة مرات من المسيرات المتفجرة. يعني أغلقت هذه المنطقة بحاجز عسكري وإغلاق المنطقة بالكامل بأمر عسكري للدخول إلى هذه البلدات في الشمال. وإسرائيل الحكومة الإسرائيلية تعد خطة واسمها مليح لإنقاذ مدن الجليل، لإنقاذ مدن الجليل. هذه الخطة كما تقول إيديوت أهرونوت، وهذا نشر أول: الحكومة ستستثمر 3 مليارات شيكل من أجل منع الهجرة من الشمال، لأنه ما في شغل، ما في حركة، يعني والحرب مستمرة والمسيرات يوميا، هناك صافرات الإنذار على مدار الساعة. والحكومة الإسرائيلية اليوم تخشى من إمكانية هجرة سكان الشمال إلى مناطق أخرى. والجاليات اليهودية في أوروبا يعني قلقين جدا بسبب سياسة الحكومة الإسرائيلية. ويقول الخبر: صرخت قادة الجاليات اليهودية في أوروبا بعد تصرفات بن غفير في قضية طبعا نشطاء، اعتقال نشطاء أسطول الصمود وتعذيبهم والتنكيل بهم أمام الكاميرات بن غفير. وقالوا أن هذا يتعارض مع القيم اليهودية، ما قام به بن غفير يتعارض مع القيم اليهودية. يعني هل التصوير هو الذي يتعارض مع القيم اليهودية أم ما قام به أفراد الشرطة و
مصلحة السجون مع هؤلاء يعني. وطبعا يعني هن قالوا أنهم لا ينتقدون بشكل عام إسرائيل، لكن الآن يعني الشعب اليهودي هو لا يفعل مثل هذه الأمور. هذا ما قاله رئيس الجالية اليهودية في ميلانو، التخوف لقادة يهود أوروبا من اللاسامية بسبب انتقادات إسرائيل. يعني أنا ما بشوف أنه مبالغ في هذا الكلام، يعني انتقاد إسرائيل بسبب سياستها وبسبب فاشيتها هذا لا يعني أن هذه هي اللاسامية. ومقتل طيارين في تحطم طائرة صغيرة في مرج بن عامر، وأحد هؤلاء الطيارين شارك في عمليات قصف إيران الأخيرة. 270 شركة مقاولات أغلقت منذ بداية هذا العام بسبب الأوضاع المالية. الكاريكاتير، هذا كاريكاتير معريف أستاذ المخرج، مش كاريكاتير يديوت أحرونوت. نعم هذا هو يديوت أحرونوت، بجنن هذا الكاريكاتير. جاي مراد نتنياهو حطيده على وجهه بحده، صار بشوف التلفزيون القناة 14 قناته المفضلة من تحت هذا خامنئي وترامب. هناك اتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل، شو بتقول له سارة؟ حتى أنت لم تحصل على العفو، يعني مش ترامب تدخل له عند الرئيس الإسرائيلي للحصول على عفو وإنهاء محكمته، بتقول له حتى هاي ما أخذتهاش، يعني أنت خسرت كل شيء. صحيفة معريف، الاتفاق والنفي، ترامب أعلن أن الولايات المتحدة تقترب من التفاهمات مع إيران لفتح مضيق هرمز والبدء بالمفاوضات لإنهاء الحرب. في طهران يدعون أنهم حصلوا على وعود لإعادة الأموال المحتجزة، وينفون أقوال ترامب بأن اليورانيوم المخصب سيتم إخراجه من إيران. نتنياهو، كل اتفاق نهائي يجب أن يزيل خطر النووي الإيراني. بين كاسبيت أيضا وكاتب معروف في إسرائيل في معريف، الكارثة هنا، يكتب بين كاسبيت. نتنياهو حذر في حينه بعدم المحاولة لإلغاء الاتفاق الذي وقعه أوباما، وطبعا يعني دون أن يكون لديه بديلا لنتنياهو، وتجاهل كعادته كل شيء. والآن علينا مواجهة إيران قوية أكثر، والتهديد النووي ما زال فوق رؤوسنا. تطورات مقلقة جدا في إسرائيل، يتابعون بحذر وتخوف بعد نشر مسودة الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. هذا أمر سيء جدا، البدء في إعطاء إيران تسهيلات، وبعد ذلك سيتم بحث النووي، وهو أمر غاية في الخطورة. نتنياهو الذي أمر طبعا وزراءه بعدم التطرق إلى هذه المفاوضات، عقد اجتماعا أمنيا وقال أنه تحدث مع ترامب، وأكد أنه من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها من التهديدات على كافة الجهات. واستطلاع للشارع الإسرائيلي، الاتفاق كارثي لإسرائيل، والرئيس الأمريكي باعنا كما يقولون. يعني هو يعني استطلاع شارع مش استطلاع يعني علمي، وأنا بقتبس شو قالوا: كارثة استراتيجية وخسارة مؤلمة لإسرائيل. ونتنياهو تنازل عن المصالح الأمنية الإسرائيلية. وطبعا يعني الرئيس الإسرائيلي هاجم بن غفير وقال أن هناك توحش بهائم في المجتمع الإسرائيلي،
بسبب العنف في الضفة الغربية.

0: تصرفات بن جفير، الكاريكاتير في صحيفة معريف، هذا بن جفير وانا هو على سفينة يعني سمعة اسرائيل والكل مغلق كما تشاهدون، يعني هو بتطلع على حاله بعد منعه من دخول بعض الدول الأوروبية. صحيفة هارتس: خيبة أمل في الجيش من الاتفاق القريب، ترامب لا يسارع إلى التوقيع على الصفقة. في إيران أكدوا أن الولايات المتحدة تفشل المفاوضات. نتنياهو: اتفقت مع ترامب على أن الاتفاق النهائي يجب أن يزيل الخطر النووي. ناتانائيل سلوميفيتش المراسل في واشنطن يكتب: ترامب يبحث عن كل سلم يمكنه النزول بواسطته من شجرة الحرب. عموس أرائيل المحلل الاستراتيجي: تراجع أمريكي كبير، تراجع عظيم. ودول الخليج على استعداد لمنح إيران شبكة أمان تمنع ترامب من قلب الطاولة والعودة إلى الحرب. الدبلوماسية الأمريكية تنهار في عهد ترامب. والنظام الإيراني طبعا ما حدث وتقوية النظام الإيراني الحالية وإنجازات الحرب هي سخرية. الكاريكاتير في صحيفة معريف: هذا رئيس الكنيسة يعني اللي عباك فجنب وانا مرة وجوزة، تقول لك في عندك اشي نحكيه، تقول انه هذا مثلي الجلس، جوزة بقول له وكمان مع بيبي. هم بيسألوه يعني انت هيك، بقول انا هيك وهيك، انا مثلي الجنس وانا ايضا مع بيبي. وفعلا مثل الجنس ومتجوز لرجل رئيس الكنيسة الإسرائيلي. شكرا لحسن متابعتكم وألقاكم صباح الغد.
1: كل الشكر لك المختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ فايز عباس، يسعد صباحك. إذن مشاهدينا من هنا بنروح وإياكم نتحدث عن أسطول الصمود، هذا الأسطول الذي انطلق في 13 مايو 2026، حيث أبحرت 5 سفن رئيسية من الجزر اليونانية تحت رايات دولية لتلتقي مع حوالي 55 قاربا إضافيا من ميناء مرمريس. وفي 19 مايو 2026 أعلنت السلطات الإسرائيلية رسميا أنها قامت بعملية إنزال واعتراض عسكري ونقلت 430 ناشطا دوليا على متن سفن الأسطول قسرا. وطبعا هذا النقل كان أكيد في التنكيل واعتداءات جسيمة على النشطاء. فرح،
2: بالفعل هبة، تفتح هذه القضية ملفا قانونيا وسياسيا واسعا حول صلاحية الاحتلال في اعتراض سفن مدنية وتجريم التضامن الإنساني واستخدام القوة ضد مبادرات تسعى إلى كسر الحصار والعزلة عن أهالي قطاع غزة. الحديث أكثر عن الأبعاد القانونية لهذه الانتهاكات ومسارات المساءلة نستضيف عبر الزوم الدكتور حسن جبارين المحامي والمدير لمركز عدالة الحقوقي في حيفا. أستاذ حسن يسعد صباحك.
3: صباح الخير فرح وهبة، كيفكم الصباح؟ شايف منظر رام الله من هون حلو.
1: يسعد صباحك دكتور، اكيد رام الله جميله
2: وحيفا جميله، ان شاء الله ليوم بنيجي.
3: طبعا بتقدر بهاي الشغله ما بتقدروا تتبارزوا يعني حيفا
1: كل فلسطين جميله.
3: حيفا ويافا يعني ما
2: كل ان شاء الله ليوم بيكون لقائنا في حيفا وبنحاورك من حيفا يا رب ان شاء الله،
1: او انت تيجي لرام الله برضو
3: والرمله وصفر
1: إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: يعني دكتور بدنا نحكي اليوم في موضوع أسطول الصمود، يعني عندما نتحدث عن اعتداء سلطات الاحتلال على النشطاء المدنيين العزل اللي جاءوا من مختلف أنحاء العالم، يعني هنا نحن نتحدث عن قوات الاحتلال التي تضرب دائما بعرض الحائط القانون الدولي. اليوم بدنا نحكي حضرتك كقانوني وخبير حقوقي، كيف توصف انتهاكات الاحتلال الجسيمة التي تعرض لها هؤلاء النشطاء؟
3: يعني احنا في عدالة صلنا فترة احنا اللي متابعين كمحامين ومحاميات ملف الأسطول، في عمليا كل لقاء كل جولة المحامين والمحاميات يلتقوا مع جميع الناشطين بيعطوهم إرشاد قانوني وأيضا بتطلعوا على وضعيتهم. إحنا منشوف إنه عمليا في هناك عدة أمور اللي هي لها مسألة قانونية. أولا الاختطاف من عبر البحر من مياه دولية، وهذا بحد ذاته مخالفة دولية. ثانيا والأهم إنه الاحتجاز، ظروف الاحتجاز هي ظروف غير قانونية، يعني ظروف احتجاز صعبة جدا، فيها إهانات وضرب وحكي اللي يصل إلى تحرشات جنسية. فعمليا هنا في هذا الجانب وجانب الاختطاف معا، هذا الإشي بجهز لكل ناشط وناشطة إنه بالإمكانه على صعيد فردي إنه يقدم دعوة أضرار في دولة العلم للسفينة نفسها أو في تركيا، لأنه الانطلاق كان من تركيا، أو بدولة علم الأسطول السفينة اللي اختطف منها. وهاي دعوة أضرار بتتطرق إلى الاختطاف، المس في الكرامة، الإهانة والمس في الخصوصية، والضرب الجسدي، كله معا هاي تؤدي بنهاية المطاف إلى فتح ملف أضرار. ثانيا هناك إمكانية فتح ملف جنائي من قبل الدول نفسها اللي عمليا هي دول العلم، يعني كل سفينة وعلمها عمليا هاي اختراق لسيادة الدول نفسها، ففي الإمكان يقدموا برضو دعاوى جنائية. ولكن الدعوة الجنائية خلينا نفهم، ما في دعوة جنائية ضد دول، يعني ما في إمكانية فرح وهبة أنكم تقدموا دعوة ضد دولة إسرائيل جنائية. الدعوة يجب أن تكون ضد شخوص أشخاص. فهون مثلا في هاي الحالة بن غفير واضح أنه بالإمكان تقديم دعوة جنائية ضده وإصدار أمر بوليسي دولي ضده في هذا الأمر، وشخوص ثانيين اللي كانوا مسؤولين عن العملية نفسها، عملية انتهاك الحقوق للنشطاء.
2: نعم دكتور حسن، هاي مش المرة الأولى اللي بنطلق فيها أسطول صمود، أسطول حرية، كثير التسميات، ولكن هذه الأساطيل عادة ما تعترض أو بيرجعوها أو بتهجموا عليها، يعني هذه مش المرة الأولى ولا الثانية ولا حتى العاشرة. شو صار مثلا بالمسارات اللي قبل، يعني في المسارات القانونية والقضايا اللي قبل؟ خلينا يعني يستخلص العبر للأساطيل القادمة.
3: يعني هذا يعني سؤالك محله، ما كان هناك تقدم في تقديم دعاوى مختلفة؟ بالأساس كنا معنيين في إطلاق سراح اثنين اللي احتجزوا سيف وتيراغو، وكان تسليط الضوء عليهم لأنه عمليا بنهاية المطاف هم الاثنين اللي احتجزوا، وأيضا الاحتجاز تاعهم كان في ظروف صعبة جدا، ولكن معهم وقت يقدموا دعوة. يعني آخر الأسطول الأخير قبل هذا اللي يعني اقتصر على احتجاز ناشطين اثنين. إسرائيل كانت معنية في هذا هاي الخطوة على أساس تخلق جو ردع، ولكن الأسطول الأخير أجى أساس يبين أنه سياسة إسرائيل للردع لم تنجح. واللي قام فيه بن غفير هو عمليا ساعد في توصيل أهداف الأسطول. أهداف الأسطول بالأساس أهداف إعلامية، إنها تثير مسألة غزة، أهداف يعني الوعي العام والدولي يصلوا هذا ووضعية غزة، وبن غفير عمله وصل هذا الشيء. لذلك الأسطول الأخير يقدر يسجل لنفسه نجاح في المهمات. وإسرائيل وجدت حالة أنه بسرعة عمليا تطلق سراحهم، لأن وجودهم مع الظروف اللي تبينت واللي إسرائيل حاولت تثبتها أصبحت لائحة اتهام ضد إسرائيل نفسها.
1: نعم دكتور، يعني لعل ما يميز هذا الأسطول الأخير وجود شخصيات دولية ونشطاء سلام وحتى برلمانيين على متن هذا الأسطول، ومع ذلك يعني هذا لم يمنع قوات الاحتلال أنها تقوم بالاعتداء عليهم. يعني برأيك شو الرسالة اللي بحاول الاحتلال اليوم إرسالها إلى المجتمع الدولي من خلال اعتداءه على هذا الأسطول، وخصوصا حتى في وجود بن غفير خلال حالة القمع ومشهد التنكير اللي كان موجود؟
3: طلع بما أنه إحنا الصبح فبحق لنا احيانا نخرج عن البروتوكول. تخيلوا لو لم يكن اعتدال، تخيلوا لو ان اسرائيل كلهم يلا تفضل.

0: إسرائيل طابعها طابع دولة عنف، يجب أن نتوقع ذلك، يجب ألا نستغرب ذلك. إذا غيرت طابعها سنسأل نفسنا ماذا حدث. يعني بالعربي هبة فرح، إذا إسرائيل بدأت تتعامل تعامل آخر شو إحنا بنكون الفلاحين؟ حمار مين مات؟ فعمليا هاي طابع هاي الدولة، دولة مش بس عنصرية، دولة الجريمة صار جزء من هويتها، الجرائم صارت جزء من هويتها، وحتى إسرائيليين يعترفون بذلك. يعني مش بالصدفة في العالم كله اليوم هاي الدولة عند أصدقائها وأقرب الدول عليها مثل أمريكا كانت تخسر الجمهور. كل ما شافوا هاي الصور خسرت إسرائيل أكثر، لأن هاي الصور همجية، هاي الصور بتعبر عن الدي ان اي تاع هاي الدولة. الدي ان اي تاع هاي الدولة هو دولة عنصرية، ودولة العنف هو الحل عندها. يعني إذا في دول بتشوف السلم والحوار هو الحل، إسرائيل لا ترى غير العنف، وهي الإشكالية. إذا العنف استخدامه فيه له ثمن اليوم برضو العالم، إذا أنت بتبثي العنف وبتنشر العنف ويصل للعالم، العالم رايحين يوقفوا ضد الدول العنيفة. دائما إسرائيل في الأسطول السابق إسرائيل أخفت العنف، ولكن هاي المرة بن غفير لأسباب انتخابية، لأسباب اللي هو بده يكون له جمهور انتخابي، لأنه فترة انتخابات عساس برضه يقوي نفسه أمام العنصريين في إسرائيل، اليمين العنصري، هو أخرج ذلك. مش بالصدفة وزارة الخارجية الإسرائيلية حتى هاجمته، لأنه كانت له هذا بمس في سمعتنا في الخارج وبمس في البروباغندا الإسرائيلية نفسها اللي قاعدة بتحاول تحسن قدر الإمكان في سمعتها، ولكن أجت الحقيقة دامغة. هاي الحقيقة دامغة، كل ما كان صور أكثر دائما إسرائيل تبرز في حقيقتها، كل ما أخفت الصور إسرائيل تتحلى وتقول أنا الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.
1: نعم دكتور، يعني هؤلاء النشطاء والدبلوماسيين ممكن أنهم يستثمروا اللي صار معهم في دعم رسالتهم في فك الحصار على أهالي قطاع غزة.
0: الإشي اللي الحلو كثير في النشطاء إنه على فكرة كل أسطول قاعد بزيد عدد النشطاء اللي بنضمه. يعني الآخر واحد عدد النشطاء والنوعية مثل ما تفضلتوا كانت تختلف عن النوعية السابقة بالعدد وبالكيفية، يعني مين نوعية الناس، وعدد أكثر من برلمانيين. والأسطول القادم سيكون كذلك، يعني في هناك حالة اللي عدم الاستسلام، بالعكس كل حالة من هاي الأساطيل كانت بتبث روح جديدة عند الناس نفسهم. برضو احنا بنحكي عن ناس منظمين، يعني عندهم برضو هيئات قضائية في كل دولة، عندهم مستشارين قانونيين في كل دولة. احنا قبل ما ييجوا بتواصلوا معنا وبعتونا قائمة الأسماء وتلفونات أهاليهم على أساس إنه برضو إحنا نتواصل مع الناشط أو الناشطة على المحل، برضو بنخبر عائلتهم. يعني في عندهم صار هناك بنية مؤسساتية ناجحة، الإعلام برضو إعلام ناجح جدا، شغلهم الصحافي ومين اللي يحكي وكذا قاعدين يختاروا بالطريقة الصحيحة. فلذلك إسرائيل في وضعية صعبة جدا، هاي الناس راح تستمر. يعني احنا من كلهم يعني شوي يخففوا، خلينا نعيد هالعيد يعني وكذا، بس يمكن يفاجئونا انه الاسبوع الجاي او اللي بعده نشوف انه اسطول طلع. على فكرة التوقيت برضو صار اكثر يستخدم بمفاجئ، فلذلك هذا هو الحلو فيها، انه انت كل مرة بتشوفي عدد يزيد وعدد يزيد من بلاد مختلفة. من قاعدين بنشوف برضو، احنا ما بس بنشوف من العواصم لندن برلين باريس وكذا، قاعدين بنشوف برضو من ضواحي الكرة اللي الناس قاعدين بيطلعوا. فهذا الاشي مهم على اساس انه يساعد في الحمل الشعبية في كل دولة، انه الامور ما تقتصر على ناس نخبويين في دعمهم لأهل غزة، الا يكون اكثر حملة شعبية. وهاي الاساطيل بتخدم هذا الاشي، لانه كل اسطول بيجبر كل دولة دولة علم للسفينة إنها تنشر عنه وتتابعه، لأنه عندها نشطاء، والنشطاء دائما بيهتموا إنه بيكونوا في الإعلام، بيهتموا

0: انه لا ما ينزته على الهامش.
1: نعم دكتور حسن، يعني بالتأكيد هذا الأسطول بالنهاية أثبت أنه غزة ليست وحدها وأن بحر الحرية لا يمكن إغلاقه أكيد دائما بوجه الأحرار. كل الشكر لوجودك معنا الدكتور حسن جبارين المحامي ومدير عام مركز عدالة الحقوقي من حيفا، كل الشكر لوجودك.
2: شكرا لك. إذن مشاهدينا من هنا نذهب لنتابع مسار امشي تعرف على بلدك، وهذه المرة من بيت ريما إلى عابود وثم إلى سهول دير بلوط. هناك يعني دائما المسار بحمل رسائله الوطنية، رسائله الاجتماعية وكمان الاقتصادية في دعم المزارعين والسيدات والشراء منهم المنتجات المحلية. هبة،
1: صحيح فرح، يعني اشتروا هؤلاء اللي كانوا مشاركين في هذا المسار الفقوس ومنتجات مثل البامية، يعني المزروعات المحلية والمحاصيل المحلية، وهذا إشي كتير جميل في دعم هؤلاء المزارعين. إذن نتابع التقرير التالي لهذا المسار من بيت ريما.

0: البلوط وادعموا المزارع الفلسطيني. الفقوس بنزرع بشهر 3 بذوره وبنقدر نلقطه بشهر 5 هلا. تعالوا واشتروا الفقوس.
1: هذا مرج دير بلوط في محافظة سلفيت، مرج الغرق مشهور بزراعة الفقوس والبصل والثوم وكافة المنتجات التراثية. بنشجع كل الفرق المشائين يجي يدعموا المزارع الفلسطيني في سهل دير بلوط.

0: أهلا فيكم مشاهدين عن جديد، وفي هاي الفقرة نتحدث عن سيرك فلسطين اللي بيواصل عامه 2020 كمساحة فنية وتربوية واجتماعية صنعت من الحركة مساحة للتدريب والأمل والتعبير والتمكين. بدأ الحلم عام 2006 بمجموعة شبابية آمنت بأنه السيرك ممكن يكون أكثر من عرض على خشبة مسرح ويتحول إلى أداة للتربية وبناء الثقة وتفريغ الضغط وفتح مساحات آمنة للأطفال.
1: نعم فرح، يعني في فلسطين نؤمن دائما أن الفن ليس ترفا بل هو لغة للمقاومة وأداة لصناعة الأمل ومساحة حرة يطير فيها أطفالنا وشبابنا بأحلامهم عاليا ليتحدوا قيود الواقع وجدران الحصار. ومن رحم هذه المعاناة ولدت مدرسة سيرك فلسطين لتثبت على مدار 20 عاما أن جسد الإنسان الفلسطيني قادر على صياغة حكاية صمود وتحدى يفهمها العالم أجمع دون الحاجة إلى كلمات. إذا نتحدث بتفاصيل أكثر عن سيرك فلسطين، نرحب بضيفنا بالأستوديو الأستاذ محمد رباح المدير التنفيذي للسيرك الفلسطيني. يسعد صباحك.
2: يسعد صباحكم ويسعد صباح جميع مشاهدينا في كل فلسطين.
1: أهلا وسهلا
0: أستاذ محمد. يعني إحنا بنحكي عن 20 سنة، ولما بلش الحلم يمكن ما كان في راسكم أنه تكملوا 20 سنة وإن شاء الله للأكثر. اليوم شو بعني لكم هذا الرقم من إنجاز؟
2: أنا ما كنتش في بداية 20 سنة، أنا لي 8 سنين تقريبا. نعم. فعشرة 8 سنين من عمر المؤسسة، بس بقدر أتخيل بال 2006 بعد الانتفاضة الثانية وبعد كل الدمار اللي الاحتلال الإسرائيلي سببه لمجتمعنا الفلسطيني، كانت النظرة أنه شبابنا وأطفالنا بحاجة لأمل جديد، لبناء جديد، لمساحات آمنة يعبروا فيها عن أحلامهم وطموحاتهم وطريقة جديدة كمان. وما كان في مؤسسات سيرك بهذاك الوقت، فكان من هون الاحتياج. وللأسف بعد 20 سنة الاحتياج زاد. اليوم بعد حرب الإبادة على غزة وكل حروب الاستيطان والضم الاحتلال بيحاول يمارسها بالضفة وبكل مكان ما فيها القدس، فاليوم على العكس عم بنحاول نبذل جهود جبارة وأكثر بالتعاون مع كل الشركاء المحليين برسالة واضحة أن اليوم مجتمعنا بحاجة لنا أكثر من أي وقت مضى.
1: طبعا، وفي ظل يعني هاي الحاجة المتزايدة أيضا أستاذ محمد، في عندكم برنامج للطفولة في السيرك بيستهدف حوالي 200 طفل أعمارهم من 5 إلى 14 سنة، ودائما بتعملوا دراسة عشان تشوفوا أثر السيرك على الأطفال. لو تحدثنا عن أبرز النتائج اللي بتطلع فيها، قدي بيكون أثره إيجابي على الأطفال؟
2: صحيح، احنا سنويا منقيس الأثر مع الأهالي، هم وجهتنا الأولى، بنقاش مستمر مع كل الأهالي. احنا 200 طفل ببير زيت فقط، بمقرنا في بير زيت، بينما بنشتغل كمان بكل المحافظات تقريبا. السنة الماضية اشتغلنا مع 2000 طفل بالتعاون مع مجموعات سيرك في غزة، بالإضافة لكمان مجموعات تانية بالضفة في طول كرم وجنين وبالقدس بالتعاون مع شركاء في كل هاي المحافظات، بأريحة، بالأغوار، بطوباس، بنحاول نوصل لكل المحافظات. والطريقة اللي بنشتغل فيها انه الناس الشباب الصغار اللي بيدخلوا أطفال يتحولوا لمدربين وفنانين، فهاي هي انه يكون في مسار واضح من الطفولة للشباب ويتحول هدول الشباب لفاعلين بمجتمعهم بأداة جديدة اللي هي السيرك. فالطفل اللي بدخل بعرف انه لما يكبر ممكن يتحول لمدرب وينقل التجربة اللي هو خاضها لأطفال تانيين. احنا من 15 موظف موجودين بالسيرك، وبنشتغل مع حوالي 60 مدرب وفنان شباب. ال 15 موظف منهم 8 كانوا أطفال بال 2008 وبال 2007، اليوم هم اللي بقود المؤسسة وبنفذوا البرامج. فدائما ناخذ تغذية راجعة عن الأثر، سواء بطرق أبحاث أو كمان بطرق لقاءات مع الأهالي، ودائما في تشجيع عالي من الأهالي إنه لازم نعمل أكثر. شو التغيير اللي صار على أطفالهم، وحتى تحسن أكاديمي، يعني الطفل لما يهتم بجسده بمشاعره ويصير في عنده علاقة جديدة مع ناس خارج المدرسة، خارج البيت،
0: يحفز كمان خلايا غير نشطة في الدماغ.
2: صحيح،
0: تخليها فاعلة أكثر. أشرت لموضوع مهم جدا، العمل الجماعي، الاستمرارية، التدريب، هذا كله جميل جدا، لكن يعني نعتقد أنه لا يكفي للاستمرارية في ظل الظروف الصعبة اللي بنعيشها كفلسطينيين من احتلال وضائقة مالية وصعوبة الوصول والحركة وإلى آخره. كيف تتخطوا هذه العقبات؟
2: هي الشيء الاساسي كمان مره العمل الجماعي هو اكيد يعني مش كافي، بس في حمله تضامن عالميه مع الشعب الفلسطيني ومع حقوقه. هاي شبكه الاصدقاء دائما احنا بنحاول نفعلها عشان نقدر نستمر كمؤسسه، وعلى المستوى المحلي تشارك الموارد مع المؤسسات المحليه. مش ضروري يكون عندنا مقر بكل مكان. السنه هاي احنا شغالين على مشروع يكون في عندنا خيام سركة جديدة ننقل التجربة الموجودة عندنا بخيمتنا في بير زيت للأطفال في كل مكان في كل المحافظات. بغزة كان في خيمة سركة لمجموعات سركة بغزة، للأسف تم تدميرها من قبل الاحتلال خلال حرب الإبادة. فدائما بنضلنا نجرب، وإحنا الفلسطينيين عايشين على الأمل، ودورنا كمؤسسات وكفاعلين في المجتمع سواء في الحقل الثقافي أو الاجتماعي أنه نضلنا بحيين هذا الأمل. أكيد الظروف صعبة، وأكيد ما فيش إشي سهل في ظل اللي بعانيه الشعب الفلسطيني. ما في شعب بالعالم عانى مثل الشعب الفلسطيني، بس قوتنا وصمودنا وتكاتفنا كشعب هو اللي بخلي الأمل موجود. وهاي الرسالة المهم ننقلها لأطفالنا ولشبابنا. زي ما احنا صمدنا الجيل الجاي رح يصمد، ورح نضل مستمرين على حقوقنا ونعبر عن عن عن العدالة قضيتنا لآخر نفس.
1: نعم أستاذ محمد، يعني كونك ذكرت غزة أكيد لازم نتوقف شوية هون عند غزة. يعني أكيد في ظل كل هاي الصعوبات والاعتداءات اللي ما زالت مستمرة على أهلنا في قطاع غزة، كيف تمكنتوا من إيصال السرك وتدريبات السرك إلى قطاع غزة؟ أكيد في تحديات كبيرة في هذا الخصوص.
2: وبصراحة أهل غزة هم الملهمين. إحنا دورنا كتير بسيط مقارنة بالدور اللي عم بكمه إخواننا وشعبنا بغزة، وبالذات الفنانين والفنانات الموجودين هناك. صدقيني ما وقفوا من أول لحظة شغل بالرغم من كل الظروف الشخصية اللي كانوا يمروا فيها وتعرضوا لها. فقدنا فنانين وفنانات استشهدوا خلال الحرب. هدول الفنانين والفنانات ظلوا مكملين بالرغم من التجويع، بالرغم من الحصار، بالرغم من الألم اللي تعرضوا له شخصيا من أول يوم بحرب الإبادة لليوم. ودورنا احنا نستلهم منهم تجربتهم ونحاول ندعمها بكل الموارد الموجوده. فهم الامل والالهام هو جاي من غزه وجاي من القدس وجاي من كل المحافظات. نعم. اللي بتتعرض للسيطان والاحتلال.
0: اذا ما تحدثنا عن عروض السيرك نفسها، طلع مثلا في عروض بتكون تبدو خطيره، في عروض تبدو اذا بتطلع في مجتمعات غربيه بتلاقيها غير مناسبه لمجتمعاتنا وتقديمها، لكن انتم يعني محاولين السيرك لهويه كمان فلسطينيه. كيف تشتغلوا على هذه العروض اكثر بحيث انه انتم كمان ضلكم حاثين نفسكم، مش كل مره بيجي حدا بيحضر العرض بلاقيه هو نفسه العرض القديم؟
2: صحيح، احنا الشيء اللي شغالين عليه انه الطفل بس يجي يكتشف ذاته، يكتشف هويته بما فيها مكونات الهوية الفلسطينية الموجودة فيه، قريته، مدينته، أرض الوطن كاملة، وهويته هو فيها وإيش دوره فيها. وبعديها السيرك بيعتمد كتير على العمل الجماعي، فممكن في مجالات فنية تانية أو ثقافية بيكون فيها العمل الفردي طاغي أكتر، بس بالسيرك أغلبه عمل جماعي بيعتمد أنه الناس تدعم بعض وتثق في بعض تسامح مع بعض. وهون بيجي الجزئية الثالثة بالعمل اللي هي دورنا بالمجتمع. المجموعة والأفراد هدول بحاولوا يعبروا بأجسادهم أو بطريقة عروضهم عن قضايا مجتمعية بأغلب الأوقات بطريقة مختلفة عن المسرح، بطريقة مختلفة عن الموسيقى، بطريقة مختلفة عن الرقص. فبيجي دائما فكرة العرض جاي من الفنانين، جاي من قضية مجتمعية بحاولوا يطرحوها، أو جاي من رغبة بوضع فكرة أو بسمة على وجوه الأطفال أو المجتمعات اللي بيعرضوا فيها. فدائما في عنا عروض تناول قضايا اجتماعية، من قضايا اللجوء لقضايا المساواة لقضايا.
1: هون أستاذ محمد لازم كمان نحكي، لافت كان وأنا بقرأ عنكم أنه بتقدموا كمان تدريبات للأشخاص من ذوي الإعاقة أنه يصيروا كمان يتعلموا في السيرك. قد هاي التجارب فيها قصص نجاح، فيها كمان أكيد في أشياء مميزة ونجاح ملموس في هاي القصص؟
2: أكيد، والأهم من القصص أنه نعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، ونغير مرات الصور النمطية اللي موجودة بالمجتمع أنه الأشخاص ذوي الإعاقة قادرين حتى أصعب الأشياء يعملوها بما فيها السيرك. وهنا هي الاختلاف الجذري اللي ممكن يصير لما أحد الأطفال المشاركين بالتعاون مثلا مع مركز جبل النجمة أو النهضة النسائية يروح يقدم عرض قدام جمهور من 200 شخص والجمهور ينبهر بالأداء تبع الشخص، مش إنه هذا الشخص معاق أو عنده إعاقة. وهون حتى نظرة الأهل لهذا الطفل بتتغير، إنه حتى طفلنا قادر، هون الفخر بهذا الطفل بزيد. فهي عملية متكاملة بنحاول نعززها من خلال التدريبات لكل الأطفال، وكمان البرامج حتى اللي بنقدمها للنساء وللفتيات في كثير تجمعات سكانية بتعطي هاي المساحة الآمنة للفتيات. قديش في فتيات ونساء محرومين يكون عندهم متنفس في ظل ضغوطات الحياة والصعوبات اللي بواجهوها على كل المستويات.
0: نعم، بعد 20 عام من العمل، شو الحلم القادم لسيرك فلسطين؟ وشو الأدوات أو الأشياء اللي بتحتاجوها كمان عشان تتطوروا وتستمروا؟
2: احنا بنحلم زي كل الشعب الفلسطيني انه فلسطين تكون حرة محررة بعدالة، ونكون مساهمين نرسم الأمل والبهجة على وجوه أطفالنا، نعطيهم فرص لأطفالنا يعبروا عن حالهم، يمارسوا هواياتهم المختلفة، ويكون عندهم قدرة كمان يكونوا على منصات عالمية، يمارسوا السيرك ويمارسوا وظيفتهم المهنية، يكونوا فنانين قادرين على المنافسة عالمياً. هاي هي أحلامنا زي أحلام كل الشعب الفلسطيني، وبنحاول قديش بنقدر بكل إمكانياتنا وجهودنا وقدرات شبابنا الملهمين والصبايا اللي بيشتغلوا بالسيرك نوصل بعدد أكبر من العروض، يكون في خيمة سيرك في كل مدينة في كل محافظة بتتجول وتنشر السحر تبع السيرك، لأنه إحنا يعني كشعب قادرين على كل شيء حتى في مجال السيرك.
1: نعم، يعني أستاذ محمد، لو بدنا نحكي أخيرا، وزي ما أنت ذكرت خلال حديثنا معك أنه رغم التحولات اللي صارت من حولنا إلا أنتوا حاولتوا تصمدوا وتستمروا في السيرك، يعني كل هاي الظروف الصعبة اللي مر فيها شعبنا خلال السنتين الأخيرات لأي درجة أثر عليكم على عملكم في السيرك وعلى مضمون القصص أيضا اللي قمتوا بتقديمها والعروض اللي صارت في السنتين الأخيرة؟
2: آخر سنتين كانوا كتير صعبين على الجميع، بس طول الوقت كنا نفكر بطفل أو طفلة عمره 15 سنة موجود بالضفة أو بغزة أو بالقدس، وهذا الطفل بكل ما يتعرض له من انتهاكات من الاحتلال إيش هو بحاجة، وكل نفكر فيه أنه هذا الطفل أو الطفلة بحاجة لمساحة آمنة ولمجموعات دعم تكون موجودة فيه. عشان هيك زدنا الشغل خلال السنتين اللي فات عن ما قبل حب الإبادة، والخطوة الجاية نكمل بهذه الزيادة أنه نقدر نوصل لعدد أطفال أكبر وعدد شباب وشابات أكثر. السنة الماضية عملنا 103 عرض سيرك، السنة هاي لهلأ عملنا 21 عرض ومكملين في جولات دولية وجولات محلية، نحاول نحافظ على الأقل هذا العدد من العروض ونشتغل على الأقل مع 6000 طفل هاي السنة. السنة الماضية اشتغلنا مع 4500، السنة هاي بنحاول بكل جهدنا نوصل لعدد أكبر. ممكن تبين نقطة في بحر بالمقارنة لاحتياج شعبنا أو احتياج أطفالنا، بس على الأقل بنآمن أنه إحنا عم بنحاول نقوم بدورنا، وكمان كل المؤسسات الثانية وكل الفاعلين ما فيها المؤسسات الرسمية والمؤسسات غير الرسمية والحكومية والقطاع الخاص، الكل لازم يحط جهده لهاي الفترة الصعبة عشان نقدر نقطة عن نقطة نبني المحيط.
0: بالفعل أستاذ محمد، يعني أي جهد حتى إن كان صغير وجهدكم كبير، يعطيكم ألف عافية، بنقدره جدا، وهو مهم جدا في بناء مجتمع صحي، مجتمع مش نقول خالي من الأمراض النفسية ولكن أقل أمراض طبعاً نفسية وأقل ضغط نفسي، وإحنا بحاجة جدا كمجتمع فلسطيني. إذن الأستاذ محمد رباح المدير التنفيذي لسيرك فلسطين، شكرا جزيلا لحضورك وتواجدك معنا.
2: شكرا لكم،
1: كل التوفيق. كل التوفيق لكم، أكيد مباركة جهودكم، كل الشكر لوجودك.
2: شكرا.
0: إذن من هنا مشاهدينا نذهب لنتابع أوضاع محافظة طوباس قبيل عيد الأضحى، حالها كحال كل المدن الفلسطينية، ضيق الحال، الوضع الاقتصادي السيء، مضايقات الاحتلال وهجمات المستوطنين.
1: نعم فرح، إذن هذه النافذة المباشرة من طوباس، معنا مباشرة مراسلتنا من هناك مي المصري. صباح الخير مي.
3: صباح الخير لكم زميلاتي، وصباح الخير لكافة مشاهدينا الكرام، وكل عام وأمتنا وشعبنا الفلسطيني بألف خير. لكن في ظل استمرار وجود الاحتلال مستمرة الانتهاكات بحق أهالينا في كافة قرى وتجمعات الأغوار الشمالية وكافة المناطق في حملة شرسة يستهدف فيها الاحتلال فرض التهجير القسري على أبناء شعبنا. سنتحدث في هذه النافذة عن تراجع تربية الثروة الحيوانية في مناطق الأغوار الشمالية كافة بفعل استمرار وتصعيد انتهاكات الاحتلال وعصابات المستوطنين بحق العائلات والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية. لكن تجدر الإشارة إلى أنه في هذه الأثناء تقوم حكومة الاحتلال بتنفيذ حملة مصادرة واسعة بحق ممتلكات أبناء شعبنا في عدة مناطق في كل من الأغوار الشمالية والأغوار الوسطى في حمصة التحتة وعطوف الرأس الأحمر أيضا الجفتلك والكثير من المناطق. تقوم بمصادرة المركبات الخاصة والمركبات الزراعية والمعدات الزراعية أيضا وما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة. تفاصيل أوفى سنتحدث فيها حول هذا التصعيد، هذه الانتهاكات بحق أهلنا في كافة قرى وتجمعات الأغوار الشمالية مع ضيفي هنا الدكتور أحمد الفارس، مدير عام مديرية الزراعة في محافظة طباس والأغوار الشمالية. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا خلال برنامج فلسطين هذا الصباح. يعني للأسف انتهاكات الاحتلال مستمرة بحق المزارعين بحق مربي الثروة الحيوانية. نبدأ حديثنا بما يحصل في هذه الأثناء من مصادرة معدات، مركبات خاصة، معدات زراعية، أيضا مركبات زراعية. يعني بالتالي هذا الاستهداف الذي ينوي به الاحتلال التضييق على المواطنين لفرض التهجير القسري، حدثنا بتفاصيل أوفى عن هذا الموضوع.
4: صباح الخير لك ولجميع المستمعين والمشاهدين، وكل عام أمتنا العربية والإسلامية بخير، وكل عام شعبنا الفلسطيني بألف خير إن شاء الله. حقيقة يعاني المزارع الكثير والويلات، ويعني ما نتحدث به قليل ولا في حقه. يعني المزارعين خاصة بالأغوار الشمالية، منطقة الأغوار بشكل عام، منطقة الأغوار الشمالية مساحات شاسعة من المراعي، مناطق خصبة، مزارعين مربين الثروة الحيوانية يمنعوا من الوصول إليها لهذه المراعي. يعني كان عندنا متاح لدى المزارع الفلسطيني أو مربي الماشية 150 قرابة 150 ألف درهم للمراعي، الآن أقل من 10,000 درهم.

0: يعني نحكي على مساحة كبيرة سيطروا عليها 30 بؤرة استيطانية رعوية في الأغبار الشمالية. هذه البؤرة الاستيطانية تقوم يقوموا بترك مواشيهم وأغنامهم في المراعي، وأيضا بيزرعوا المزارعين كمان، يعني تعب المزارع الفلسطيني بيزرع القمح والمحاصيل الحقلية، بيقوموا بإطلاق مواشيهم وأغنامهم لرعي هذا المحصول، بذلك يسرقون تعب المزارع وقوته وقوت أولاده. نقطة تفضلت فيها الآن صباح اليوم في منطقة عطوف الرأس الأحمر يقوم الاحتلال بمصادرة سيارات، 6 سيارات قانونية وجرارات زراعية، جرارات زراعيات وأيضا شاحن صغير لنقل الخضار. كل هذا يعيق ويضغط على المزارعين لترك مهنة الزراعة وتفريق الأرض وتركها لقمة سائغة أمام المستوطنين والاحتلال.
1: نعم. إذا ما خصصنا الحديث أكثر حول تراجع تربية الثروة الحيوانية، نتحدث عن جزء لا يتجزأ من أساس اقتصاد ومصدر رزق الكثير من العائلات في مناطق الأغوار الشمالية، الثروة الحيوانية إلى جانب الزراعة في ظل هذه الانتهاكات، هذه التضييقات التي تتم من قبل الاحتلال وعصابات المستوطنين. تم تقليص الكثير من المساحات الرعوية، إغلاق الكثير من المراعي في وجه الرعاة من أبناء شعبنا، عدا عن مصادرة الثروة الحيوانية في كثير من الأحيان أيضا يتم فرض غرامات مالية باهظة على أبناء شعبنا لاستعادة واسترداد ثروتهم الحيوانية التي تشكل أساس رزقهم. حدثنا أكثر عن هذا الموضوع، تقليص المساحات الرعوية وكيف يلعب دور هام جدا في للأسف تراجع هذه الثروة الحيوانية التي كما تحدثت وأكدت أنها تشكل جزء لا يتجزأ من رزق العائلات في تلك المناطق.
0: يعني عودا على بد أخت مي، موضوع المساحات الزراعية وتقلص المراعي بأثر سلبا في 3 أو 4 نقاط على المزارعين. يعني أول شيء بترتفع تكاليف التربية، يعني المزارع بيعتمد على المراعي بوفر في تكاليف التربية، ولكن عندما تغلق المراعي من قبل المستوطنين والاحتلال بده يصير المزارع يشتري الأعلاف المركزة المكلفة، وهذا بأثر أيضا كمان بنعكس على أعداد الثروة الحيوانية بتقل، لأنه المزارع بصير يبيع من القطيع اللي عندهم المواليد وبعض الأمهات عشان يصرف على يعني بصير تآكل القطيع عشان يصرف على، فهذا بأثر أيضا بسبب أنه بكل عدد الثروة الحيوانية والماشية في الأغوار، وهذا الحكي بينعكس أيضا على المزارع لأنه بكل الدخل وبزيد نسبة الفقر والبطالة لدى المزارعين، وبأثر على الانتاج الحيواني الزراعي يعني انتاج المشتقات الحليب والألبان والأجبان، وبينعكس أيضا هذا على الأمن الغذائي خاصة في المنتجات شقي الانتاج الحيواني واللحوم ومشتقات الألبان، وبأثر سلبا على المزارع. وبأدي النقطة الأهم، بأدي إلى تهجير المزارع، يعني المزارع في الأغوار الشمالية في الأغوار هو بنزل هو الأغنام تحت عشان إنه في مصادر للمراعي، إذا هو بده يصير يشتري أعلاف ويتعرض لمضايقات وللمستوطنين وللضرب لسرقة الأغنام ولمصادرة السيارات والجرارات الزراعية زي ما حكينا الآن، ولكن هو إذا بده يصير يشتري أعلاف مركزة لا برجع على المدينة، يعني بأدي إلى تهجير المزارع من الأغوار الشمالية إلى المدن، وهذا يعني هذا اللي بسعى له الاحتلال، إنه تفريغ الأغوار من سكانها ومن أصحاب الأصليين لتصبح لهم في متناول يدهم.
1: ما أشرت إليها وهي تعود إلى نقطة ومسألة التهجير التي فرضت على الكثير من العائلات في الآونة الأخيرة، فكثير من العائلات تم تهجيرها قسريا عن أراضيها وبالتالي لجأت إلى المدن هنا في هذه المناطق، ونحن نتحدث عن مناطق سكنية لربما يعني المساحات الرعوية فيها قليلة جدا مقارنة بالأغوار الشمالية. كيف يتدبر رعاة الأغنام أمرهم في هذه المناطق في ظل الأعداد المتوافرة لديهم من الثروة الحيوانية؟
0: يعني احنا اذا بدنا نحكي عن الاسر، يعني 120 اسره في اقل من سنه غادرت هجرت من الاغوار الشماليه، كان موجود في الاغوار الشماليه 22 تجمع، الان هم 11 تجمع. اعداد الثروة الحيوانيه كانت 37 الف راس في الاغوار الشماليه، الان 17 الف راس، اقل من النص. ناهيك عن المراعي، مساحه المراعي اللي كانت متاحه زي ما حكيت لك 150 الف درهم الان اقل من 10000 درهم. كل هاي الوسائل والمؤشرات تدل على خطوره الموضوع وتحدي يعني موجه للمزارعين تحيه، وخاصه مزارعين الاغوار الشماليه اللي بتعرضوا للمضايقات والضرب وسرقه الاغنام وكل المضايقات، يعني حدث ولا حرج، يعني في اشياء ما بتقدر تحكيها، يعني بيضغطوا عليهم بطرق وبوسائل يعني بخجل الواحد يحكيها. فيعني الله يكون بعونهم ان شاء الله، وان شاء الله انه ربنا بقدرنا احنا ونوقف جنبهم نخدمهم ونساعدهم.
1: كوزارة زراعة كيف يمكن دعم مربي الثروة الحيوانية للبقاء والصمود أمام هذه التحديات التي تفرض عليهم سواء من قبل الاحتلال أو من قبل عصابات المستوطنين؟
0: يعني شوف الإمكانيات لا تخفى على حد، موضوع الحكومة الفلسطينية والله يكون بالعون، وبنعرف أنه مصادرة أموال المقاصة والأزمة المالية الموجودة والسبب الإسرائيليين، يعني ليس مجرد كلام ولكن فعل، لكن كوزارة الزراعة وبالشركاء مع المانحين والممولين ومنوجه لهم تحية من خلالكم، من هناك تنفيذ بعض المشاريع اللي بتساعد مثل توزيع أعلاف، توزيع شعير، توزيع بلاد.

0: تناقش اساسا سد موضوع المراعي، لان المزارع بده توقف معه كمان في هذا الموضوع في جانب التغذيه لانه مكلفه جدا بتكون. ايضا كان هناك وحده انتاج اعلاف من مخلفات الخضار، نعمل اعلاف للمزارعين في منطقه الاغوار الشماليه. وهناك يعني ايضا جانب اخر له المساعدات بخصوص اضرار الاحتلال، يعني اذا كان هناك اضرار الاحتلال توثق حسب استمارة وحسب الاصول وحسب الاوراق اللازمه وترفع للوزاره ويتم تعويض المزارعين ليس ماليا وانما مشروع زراعي. يعني واحد مثلا سرقوا له 100 راس من الاغنام بيقولوا له هاي مشروع زراعي، ممكن يشتري 100 راس 50 راس ممكن يعمل بركس، المهم مشروع له علاقه بالزراعه يكون.
1: تحدثنا أيضا وأخيرا عن التحديات التي تفرض على مديرية الزراعة هنا في منطقة طوباس والأغوار الشمالية، نتحدث عن وجود حاجز يعرقل من ربما وصولكم إلى مناطق الأغوار الشمالية وإتمام عملكم وتقديم الدعم اللازم للمزارعين في تلك المناطق المستهدفة دائما من قبل الاحتلال. حدثنا قليلا عن التحديات المفروضة عليكم ورسالة أخيرة أيضا منك إلى المزارعين في ظل هذه التحديات والصعوبات المفروضة على المزارعين وعليكم كمديرية زراعة هنا أمام هذه التحديات.
0: يعني حقيقة التحديات اللي بواجهها الموظفين والموهندسين الزراعيين في دوام، وعندنا دائرة أغوار شمالية احنا في الأغوار الشمالية تحت وبتقدم خدمة للمزارعين، ولكن يعني المهندس بيستنى ساعة ساعتين على الحاجز في النهاية بيوصل الدوام وداوم، ولكن التحدي الأكبر هو اللي بواجهه المزارعين، لأنه المزارعين هذا التحدي أو هذا الحاجز بسبب له خسارة مالية. يعني هو عندما يدخل إنتاج مدخلات، عندما يدخل الأسمدة، عندما يدخل الأعلاف، يعني عندما لما تأتي الشاحنة مثلا توقف 3 ساعات على الحاجز أو 4 ساعات حتأخذ منه تكلفة أكثر، فهو بتكلفه أكثر. والعكس صحيح، حتى الأوت يعني في الإن وفي الأوت في موضوع المزارعين في المدخلات الإنتاج في المخرجات في التسويق، عندما يسوق يعني منتجات بتكون فرش طازج لازم تتسوق ما بتتحمل، لأنه بأثر على الوقوف على الحواجز والتأخر على الحواجز وتعمد الاحتلال إنه يعيق المنتجات انسياب حركة المنتجات الزراعية، هذا بأثر على جودة المنتج أيضا وعلى السعر في النهاية وبأثر بعدين لخسارة المزارع.
1: رسالتك للمزارعين مربي الثروة الحيوانية في ظل كافة هذه التحديات.
0: يعني كل التحية لمزارعينا بشكل عام في فلسطين وفي الأغوار الشمالية خاصة وفي الأغوار بشكل عام، بنوجه لهم تحية وإن شاء الله بنبقى جنبهم وإحنا في خدمتهم موجودين لمساعدتهم، وهم حماة الأرض والسواعد السمراء، وكل التحية لهم إن شاء الله يبقوا صامدين وربنا يقدرنا نوقف معهم ونكون معهم بجانبهم إن شاء الله.
1: دكتور أحمد الفارس مدير عام مديرية الزراعة في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، كل الشكر لك على تواجدك معنا خلال هذه النافذة المباشرة. إذا زميلاتي يعني واقع صعب يفرض على أبناء شعبنا، على المزارعين، على مربي الثروة الحيوانية من قبل الاحتلال وعصابات المستوطنين التي باتت تنفذ الانتهاكات على مدار الساعة، تقيد من حركة الرعاة وأيضا تمنع من وصولهم إلى مراعيهم، عدا عن الانتهاكات المفروضة عليهم كما تحدثنا بالمصادرات الممتلكات المزارعين ومربي الثروة الحيوانية سواء كانت معدات زراعية أو حتى الثروة الحيوانية بذاتها، وفرض غرامات مالية باهظة على أبناء شعبنا لاستردادها بعد ذلك، وبالتالي تحديات كبيرة أدت إلى تراجع تربية الثروة الحيوانية في كافة مناطق الأغوار، كما تحدث ضيفي العدد تقلص إلى أقل من النصف، الأمر الذي يهدد بخطورة وانتهاء أو القضاء على الثروة الحيوانية في مناطق الأغوار الشمالية في ظل كافة هذه التحديات مجتمع. يعني هذه هي مجمل الصورة وآخر التطورات من محافظة طوباس والأغوار الشمالية فيما يتعلق بتراجع الثروة الحيوانية. عودة إليكم لزميلاتي.
2: بالفعل ما يعني هذه المشكلة أثرت حتى على الأضاحي واستهلاك اللحوم وعلى أسعارها في كافة أنحاء فلسطين. شكرا جزيلا لك مراسلتنا مي المصري من طوباس ولضيفك الكريم. لهنا مشاهدينا نذهب إلى نافذة يعني أو لقاء كله بهجة وفرح بالعيد، أجواء العيد في كل بيت، رائحة الكعك والمعمول والأجواء الجميلة اللي بتجمع كل أفراد العائلة. هبة،
3: نعم فرح، يعني بدنا نجوعهم شوي للمشاهدين بهاي الفقرة. بدنا نحكي عن تحضيرات العيد. هلا كل أم وربة منزل فلسطينية بتبدأ بالتحضيرات، عدا عن التعزيل، يعني تعزيل البيت في تحضيرات أكيد للأكل و يعني الأكلات اللي راح تكون للعائلة في أول أيام العيد، وأكيد الأهم هو المعمول الفلسطيني اللي راح يكون موجود في اللمات، هو طقس بربح حكايات الأجداد أكيد واللمة الحلوة. إذن نحكي بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، بنرحب بضيفتنا بالأستوديو رانيا ناصر صاحبة مطبخ رانيا. صباح الخير رانيا.
4: هلا، يسعد صباحكم يا رب، صباح الجميع.
2: يسعد صباحك رانيا ويعطيك ألف عافية، شغل جميل ومرتب ما شاء الله. كيف بتوصفي هذا العيد؟ إحنا قبيل العيد إن شاء الله، يعني بيكون في إقبال على شراء الكعك والمعمول والحلويات الفلسطينية، كيف شايفة الأجواء هاي السنة؟
4: والله يعني

0: احنا بتعرفي عايشين بوضع صعب واكيد الكل بيعرف هذا الحكي وعايشه اكيد. مع هيك لازم يعني هذا يعني عيدنا ولازم نحتفل فيه على الاقل بشغلات بسيطه اللي هي الكعك والمعمول وهي الاشياء. فطبعا اكيد الاقبال مش زي زمان بالمره بالمره ولا يذكر بالنسبه لزمان، بس الحمد لله رب العالمين نوعا ما يعني الحمد لله ماشي الحال. فلازم نعمل كعك العيد يعني أكيد. حتى لو كان الطلب قليل طبعاً. فلازم يكون موجود
1: اكيد. رانيا قبل ما ندخل معك في الموضوع ونبدا نحكي عن المعمول والكعك، بحب لو تحكي لنا شوي عن مشروعك، عن مطبخ رانيا، امتى تاسس ومن وين اجتك اصلا الفكره، ليش قررتي تفتحي مطبخ؟
0: الفكرة كانت يعني بدنا نحكي من 19 سنة بالضبط. أنا فتحت بال 2007 بشهر 5 بهذا الشهر كملت 19 سنة. كانت الفكرة من أني أنا كنت أشتغل بجمعية خيرية بالمطبخ اللي تابع للجمعية، وطبعا بفضل الاحتلال أو بسبب الاحتلال تسكرت الجمعية، ومن هون أجتني الفكرة. فكانت فكرة المطبخ إشي كتير غريب، كلمة مطبخ ما كانت يعني معروفة، كلمة احنا متعودين على كلمة مطعم، فكان اسم مطبخ اشي غريب اولها، لاني انا يعني بقدر نحكي انه اول مطبخ انفتح في رام الله، وحبيت اسميه باسمي على اساس يعني يكون اشي كمان مميز، كان مطبخ رانيا. حتى الناس لما كانت ترن اولها تقول لي مطعم اقول لهم لا مطبخ، يقولوا لي شو الفرق اقول لهم لا، بحس انه في فرق بين مطبخ ومطعم. نعم. بحس المطبخ اقرب للقلب من المطعم، ومن هون بلشت الفكره والحمد لله رب العالمين استمرينا، وان شاء الله انه نضل مستمرين كمان.
2: طيب شو الاصناف اللي بلشتي في الاول انك تعديها وكيف تطورتي؟
0: احنا هي يعني شوفي احنا مطبخي يعني مكتوب مثلا على الارما مطبخ رانيا لتحضير الاكلات البيتيه، يعني بعمل كل شيء بتعمله الست في البيت. احنا بتعرف عندنا نسبه الستات اللي بيشتغلوا كثير كبيره، فصارت الست بحاجه لحدا يساعدها شوي بتحضير الاكلات البيتيه، مثل الدوالي، المحاشي، الاشياء اللي بدها وقت، الششبرك، الاشياء الصعبه اللي هيك. فبلشنا من هون يعني من الدوالي، محاشي، ششبرك، كبة، معجنات بأنواعها، وكل إشي بنطلب منا، أي إشي بنطبخ بالبيت مخطر عبالك أنت بتطبخيه بالبيت بنطلب منا إحنا بنحضره بالمحل.
1: جميل. خلينا نرجع لموضوعنا رانيا ونحكي عن المعمول، يعني يمكن هلأ ربات البيوت كلهم مشغولين بعمل المعمول، لو بدك تعطينا اليوم سر من أسرار المعمول اللي بخليه مميز زاكي زي ما بنحكي إحنا بالعامية، شو ممكن تكون هاي الأسرار؟
0: شوفي هلا المعمول اللي يعني اللي يعني مرتبط بكعك العيد اللي هو معمول العيد اللي هو بسميد. هذا المعمول له عيارات معينه ما بنقدر نلعب فيها، ما بنقدر نقلل او نزيد. هذا سبب. السبب الثاني طريقه التعجين، هاي كثير مهمه.
2: تعجين يعني ولا البس؟
0: لا البس قولي، يعني الكل بيقدر يبس بطريقه واحده.
2: انا بحسه اصعب البس
1: او انه تكنيك يمكن
2: تكنيك
0: لا مش كثير لا لا انا بحس انه العجين هو الاصعب، البس انك بدك يعني بدك تخلط السميد بالدهن اللي بدك تحطيه،
1: صحيح.
0: اما طريقه العجن هاي هون فيها شو بدنا نحكي هذه يعني هي السر. خلينا نقول لانه اذا تعجني بطريقه مش صح بيطلع مش يعني مش طري، بيطلع
2: كيف لازم الطريقه الصح؟
0: يعني شوفي هو ما بتعجن تعجن يعني كانك تعجني خبز مثلا او عجين او معجنات، يعني باطراف الاصابع
2: يعني بدون مبالغه
0: بالضبط، بدون مبالغه تحريك بطريقه يعني تحريك، احنا بنحط شويه مي شوي شوي وبنحرك لما تحسي انه العجينه تماسكت وبطل يطلع السميد على الايدين، بطل نهائي يطلع السميد على الايدين بالضبط بالاخر، وصارت العجينه تقدر تشكليها.
1: وبتتحضر قبل بيوم
0: العجينه؟ البس بفضل قبل بيوم طبعا، قبل بيوم او قبل بيومين، كل ما يعني انتقع السميد بالدهن
1: بحفظها بالثلاجه اكيد.
0: يعني اذا بده يطول مده طويله بنحفظها بالثلاجه.
2: شو رايك باللي بنقعوا قبل بثلاث واربع ايام وبضلهم يبسوا كذا يوم كذا يوم كذا يوم؟
0: انا برايي انه ما بضيف للكعك شيء زياده،
1: ما في داعي.
0: يعني هيك انا رايي يعني مع
2: يعني خطوات زايده وتعب زياده
0: بالضبط. يعني هي يعني مش راح ياثر كثير، زي ما حكيت لك طريقه العجن هي الاهم. لا العجن ما بزبط قبل بيوم، بدك تعجني وتشتغلي فيه مباشره بالضبط.
2: بنستفيد منك رانيا هلا في اضاحي وفي لحمه
0: صح.

0: بتشكي انه اللحمه بتشد معنا، مع انه الاضحيه بتكون من اجود نوع، او حتى لما نشتري لحمه من برا ليش اللحمه بتشد؟
1: يعني شوفي، ممكن يكون حجم الاضحيه كبير، يعني حجم الخروف كبير، العمر طبعا العمر كبير، اذا كان عمر الخروف كبير بتاخذ وقت اكثر. هلا في ناس بتنقعها بخل وبتنقعها بهاي القصص، انا ما بحب تنغسل بمي وتتركب على الغاز لتنقام القشطه تاعتها اللي هي الزفره، بعدين نحط لها المطيبات اللي انت بتحبيها، الورق غار، الهال، القرفه العيدان، هاي القصص. هلا بدي احكي لك شغله صغيره كمان عن الست باللحمه، اذا حسيتي انها اللحمه اخذت معك وقت زياده عن اللزوم وحسيتيها طولت بالسوى، لو حطيتي عليها شويه خميره وشويه سكر، هذا الاشي بيساعد على يعني بخليها تستوي اسرع.
0: معلومه جديده،
1: هي اعطيتكم سر كمان.
2: حلوه المعلومه. طيب رانيا، يعني لو بدنا نحكي اليوم للمشاهدين عن الاطباق الفلسطينيه اللي بتتميز فيها السفره الفلسطينيه بالعيد، شو ممكن يكون الطبق الابرز اللي اغلب الناس راح يفطروا او يتغدوا عليه في صباح العيد او يوم العيد؟
1: اي شوفي، في العيد الصغير خلينا نرجع شوي لورا، عندنا يعني شوي
2: متعة، يمكن
1: ايوه اللي هو الفسيخ. اللي بيحكيوا له الفسيخ. الفسيخ ايه يعني؟ هو السمك المالح اللي بيكون مخزن بطريقه التمليح، الناس بتحب تاكله اول يوم العيد بعد صيام 30 يوم على اساس ما يتضايقوا من بتعرفي خربشه العيد المعمول والمكسرات وهي الاشياء والضيافه، في ناس بتتخربش معدتهم، فبيحكوا دائما انه اللي باكل الفسيخ اول يوم بعد صيام 30 يوم ما بتتضرر معدته بالضبط. هلا احنا اليوم عندنا يعني شوي طلبات الدوالي والمحشي اليوم كثير، على اساس الستات اول يوم العيد بدها ترتاح، يعني تركب طبختها على السريع تكون فاضيه لضيوفها
2: والاقبال على الدوالي والمحشي
1: هدول. وبما انه هلا هاي الفتره موسم الورق الاخضر والكوسه البلدي، فاغلب الستات حابه تحضر اكلتها ليوم العيد من عندنا تكون جاهزه، بس هي تركبها على الغاز وتكون فاضيه لضيوفها.
0: طيب رانيا، شو عن الاكلات الصعبه والصعبه كثير؟ احنا بنحكي زي الكرشات، الفوارغ والى اخره، لسه لليوم في اقبال على هذه الاكلات؟
1: شوفي بصراحه انا ما بعملها بمطبخي.
0: نعم.
1: انا بحس انه هاي الاكله بالذات بدها مكان متفرغ، يعني مكان متخصص، يعني بالضبط مكان يعمل الكرشات والفوارغ يكون ما يعمل إشي تاني،
0: لأنه بدها إجراءات سلامة عالية
1: بالضبط. يعني أنا بتهيأ لي إنه ما بزبط الطاولة اللي أنا بعمل عليها كعك ومعمول أو بعمل عليها معجنات نفسها، أضطر أحط عليها هاي الأشياء. وبعدين في ناس ما بتحب، يعني مثلا أنت ممكن تفوت عندي على المحل بدك تأخذي طلبيتك تشوفيني بعمل كرشات ما بتحبيهم، فبحب إنه المحل اللي ينعمل فيه كرشات ومصارين أو اللي هي الفوارغ يكون محل متخصص، وبتوقع في محلات تخصصت في هذا الإشي
2: طبعاً
1: وفي إقبال عليها.
2: طيب رانيا، أنت اليوم كصاحبة مطبخ أكيد عندك خبرة كتير عالية، لو بدك تقدمي نصيحة للنساء اليوم بضيافة العيد، ترتيب طاولة العيد، شو ممكن نقدم نصائح تساعد السيدات؟
1: شوفي حلو،
2: كيف رتبوا الضيافة، كيف يهتموا فيها؟
1: هذا برجع لذوق ست البيت، يعني قد ما أنا بدي أنصحها وأشرح لها هذا برجع لذوق ست البيت،
2: بس تأخذ أفكار أكيد.
1: هلأ حلو تكوني مجهزة، يعني بتعرفي ضيوف العيد كمان بيجوا مستعجلين، يعني بس بتعرفي الرجال الله يعينهم بدهم يلفوا على أكثر من حدا وهيك، فحلو تكوني انت جاهزه، يعني طاولتك جاهزه، الكعك المعمول، القهوه الساده، الشوكولاته اللي انت بدك تضيفيه جاهز على الطاوله، اي حدا بفوت على السريع ياخذ ضيافته ويتسهل. فطريقه التزيين والتضييف هذا بيرجع لست البيت، يعني انا مثلا اذا انتم لاحظتوا اني انا مثلا النوع إشي حاط عليه سكر وإشي لا، لأنه في ناس بتحب عليه سكر ناعم، في ناس ما بتحب،
2: ترضي الكل
1: بالضبط. فهيك أنت بتكون يعني عاملة احتياطك، في ناس تحب تاخده مع سكر، في ناس تحب تاخده بدون سكر.
2: جميل.
0: نعم رانيا، طيب لو الناس مثلا جابت لك لحمتها اضحيتها كمان تطبخي لهم اياها وتحضري لهم اطباقهم؟
1: طبعا اكيد،
0: هذا في ناس موجود.
1: طبعا في ناس مثلا تطلب عقيقه، في ناس بتطلب مثلا عزومه كبيره بتكون مثلا عامله الاضحيه بدها تعمل عزومه لاي مناسبه عندها، طبعا بنعمل كميات وبنعمل يعني برمضان لعزايم كبيرة وأعداد كبيرة طبعا.
0: عندك موظفين أو في حدا من أهل البيت بيساعدك؟
1: لا والله عندي خمس صبايا بيشتغلوا، وأنا يعني بجوز هذا اللي بحس إنه بيميزني، اني انا بشتغل معي مع الصبايا بالمحل وانا كثير بحب شغلي. يعني اي حدا بفوت بقول مين صاحبة المحل، لاني انا بكون اشتغل على الطاوله مثلي مثلهم،
2: ما في فرق.
1: وهذا شيء بحس انه بيميز مطبخ رانيا، وانا يعني بقول لك بشتغل وانا متمتع لاني بحب
0: الشغل. لانه الناس بتدور على نفسك في الاكل
1: بالضبط.
0: اذا انت ما كنتي
1: في ناس بتشعر، في ناس بتشعر مرات اللي انت ما كنتي موجوده المره لما اخذنا كذا، انت ما كنتي هيك، فهذا
2: شيء نفس كمان الاكل دائما
1: اكيد طبعا نفس.
2: وهون على سيره المشاركه رانيا، كمان لابد نحكي للامهات انه بتقدر تشارك اطفالها، ويمكن هاي من احلى ذكرياتنا الطفوله فرح واحنا صغار، انه كنا نساعد امهاتنا في المعمول، نساعد باشياء بسيطه. شو ممكن برايك يساعدوا الاطفال امهاتهم؟
1: شوفي فعلا زي ما حكيت، احنا كنا نستنى عجقه العيد، يعني ما نحس انه قرب العيد الا من عجقه المعمول.
2: صحيح.
1: يعني لما كانت الوالده الله يعطيها الصحه تتجهز نحس انه فعلا قرب العيد. بحس انه هذا الاشي شوي هالايام خف يعني صاروا
2: الاطفال مشغولين
1: بالضبط، صارت اهتمامات الاطفال باشياء ثانيه بالموبايلات وبالايبادات وبهي الاشياء. بس حلو كثير انه الست تشارك اطفالها تحضير لكعك العيد، هذا الاشي كثير يعني بسعدهم، وانا بتوقع انه هيك يعني. بس هالايام بتوقع انه كثير هذا الاشي خفيف للاسف، يعني
2: تجذبهم امهم يعني اكيد تحاول أكيد. لانه لازم يشاركوا
1: طبعا، لازم اكيد لازم اكيد.
0: رانيا سؤالنا الاخير واللي دائما الناس تتسال عنه، انه التواصي غاليه كثير، انه بيكلف كثير، احكي لنا اليوم كيف انت ممكن يعني تراعي ظروف الناس، واكيد انت كسيده فلسطينيه الا تكوني بتراعي هذه الظروف الصعبه عشان انت تستمري والناس كمان تعرف تفرح.
1: يعني هذا شيء احنا بنعيشه ويعني بنحس فيه اكثر احنا اللي بنشتغل بهاي بالاشياء اللي بتشتريها بشكل يومي. كلامك مزبوط 100%، الشيء كثير قاعد بغلى، حتى انت يعني بتخجلي لما بدك يعني تغلي الاشي لانه بتحسي انه صار عبء على الناس،
0: مع انه
1: يعني
0: غليان على الجميع. صحيح.
1: بالضبط. هلا يعني في شغلات ما بتقدري الا تضيفي عليها شويه سعر لانه فعلا الاشي غلي، حتى انت لما تغلي على الزبون صار يتفهم انه فعلا مثلا. صحيح. يعني جره الغاز زادت 100 شيكل، احنا مثلا نجيبها الكبيره للمحل زادت 100 شيكل، هذا بقلل من ربحك. مع هيك بحاول قدر الامكان انا احس بالناس، بحاول يعني مثلا في كثير ناس رفعت اسعار المعمول بالعيد، انا ما رفعت السعر لانه اول شيء موسم ومش حلو، يعني يعني عن جد لازم نراعي الظروف
0: اللي سمعتك كمان
1: بالضبط. يعني بقول لك نعم. استغلوا العيد، انا لا ما بحب، يعني اذا بفكر اغلي اسعار المعمول بعد العيد بعد الموسم، بس هلا ضلت اسعارنا زي ما هي، بنحاول قدر الامكان انه نحس بالناس لانه احنا من الناس يعني وعايشين هذا الغلا معكم.
2: طبعا يعني كل التوفيق،
1: الله يكون بعون الناس.
2: أمين.
1: والله
2: كل التوفيق في مشروعك رانيا، واكيد يعني ما نحكي لكل ربات البيوت نتمنى لهم عيد مبارك، ان شاء الله بتضل مطابخهم دائما عامره بالخير والبركه.
1: أمين يا رب.
2: واللمات الحلوه، كل شكر لوجودك معنا
1: حبيبتي.
0: نعم، واحنا كمان بنشجع الناس انها تشتري وتدعم السيدات والمطابخ وتدعم أكيد. هذه المشاريع. وتعرف انه هي كمان بنكهه البيت وبنظافه البيت وريحه الام وست البيت.
1: صح.
0: وانه كمان الستات يريحوا حالهم
1: ان شاء الله،
0: وخلي الناس تشتغل.
1: اكيد طبعا اكيد اكيد.
0: ست رانيا ناصر، شكرا جزيلا لحضرتك وتواجدك معنا، ويعطيكي الف
1: حبيبتي. اهلا وسهلا فيكم.
2: إذا مشاهدينا من هون نروح وإياكم إلى القاهرة لنتحدث عن في مقر المركز الثقافي الفرنسي، افتتحت النسخة الثالثة من فعاليات هنا فلسطين.
0: نعم، هبة نتابع هذا التقرير من القاهرة مع الزميل سلمان بشير.

0: هذا الموسم الثالث لهذا المعرض الذي يعرض كل أنواع الثقافة والتراث الفلسطيني، وهي محاولة للذود عن الهوية الفلسطينية، عن السردية الفلسطينية والرواية الفلسطينية في عالم متغير وأمام احتلال يحاول إبادة الذاكرة بالكامل. اليوم مع الأصدقاء الذين يقفون إلى جانب فلسطين قضية ورواية وسردية، نقول سويا أننا سنحافظ على ذاكرة البلاد، سنحافظ على ما كان وعلى ما هو موجود أملاً في ما هو قادم.
1: Le message de ce soir, c'est avant tout un message d'humanité.
2: الرسالة الأولى التي نود أن نوجهها من خلال هذا المعرض هي رسالة إنسانية ورسالة سلام. من خلال هذا المعرض نريد أن نركز على فلسطينيين لهم الحق في حياة سعيدة، حياة طبيعية، لهم الحق في أن ينعموا بمطار يعمل، ينعموا بحياة طبيعية. الغرض من هذا المعرض أن نوجه رسالة للعالم أجمع، وليس فقط هذا الطرف أو ذاك، لكن رسالة سلام، رسالة إنسانية للعالم أجمع، لأن من خلال

0: On l'a fait ici à l'Institut français parce qu'on est, on a la possibilité, on a la grande chance.
1: احنا عاملين الفعاليه دي لان احنا كمساحه وكمكان عندنا الامكانيه والمساحه ان احنا نعمل الفعاليات دي في المعهد الفرنسي بسهوله لان جزء من دورنا هنا ان احنا كمان بنقدم دعم للمجتمع الفلسطيني هنا سواء كان السابق للحرب او الحالي ولان هنا مساحه ل يعني استيعاب الابداع وال الابداع خصوصا الشاب للمجتمعات مختلفه.
2: احنا هذا اللي بدنا اياه، بس يروح الاحتلال وتروح الحرب. احنا شعب بدنا نتعلم وبدنا ناكل وبدنا نشرب ونفرح ونتجوز ونلعب رياضه، هذا اللي بدنا اياه. بس هم مش كل ما يكون عندنا فرصه هالقد صغيره حتى بعد الحرب الناس في الاولاد في غزه لما بيكون في شويه هدوء بغنوا وبروحوا وبتعلموا من بعض. هاي الرسالة انه احنا شعب بدنا حقنا عشان نعيش زي بقية البشر.
3: ايها المارون بين الكلمات العابرة، منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة اخرى ومنا الحجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا وادخلوا حفل عشاء راقص وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

هذول الشبابيك كلها معظمها اللي رمناها جديد في الجبصين والإزاز مع تنظيف مع كل الخشب. الخشب دهناه لون أخضر زي ما كان في الأول.

شايفين كيف عنا هذيكت كل واحد لها رسمة؟ هاي هدول كل واحد لها رسمة، وبعد ما نرسمها ونطبعها نبدأ الحفر. بنبدأ الحفر اللي هو بالشكل هذا.

0: أهلا بكم مشاهدينا مجددا. إذن ننتقل وإياكم إلى هذه النافذة المباشرة من أريحة لنتحدث عن اقتراب عيد الأضحى المبارك. وطبعا يعني بتكتر الحركة على المعابر في مدينة أريحة، أكيد يعني معظم الناس اللي له أهالي برا بحاول يذهب لقضاء العيد، ولكن دائما في تنغيص لهذه الفرحة بسبب أكيد معاناة الانتظار والازدحامات المتكررة هناك.
1: نعم هبة، لكن دائما المحاولات مستمرة، دائما هناك نافذة أمل مفتوحة على الحياة رغم كل المنغصات، رغم محاولات الاحتلال بالتنكيد علينا يوما بعد يوم أو كل يوم وكل دقيقة كل ساعة. حديث أكثر عن العيد وأجواءه في مدينة أريحة أو قبيل العيد تنضم إلينا مراسلتنا إلهام هديب. إلهام يسعد صباحك.
2: نعم يسعد صباحكم وصباح السادة المشاهدين. عفوا، يعني مثل ما تفضلتوا انه حركة نشطة بيشهدها معبر الكرامة في الايام قبيل ايام عيد الفطر المبارك، رغم كل التنغيصات اللي بعيشها ابناء شعبنا في كل اماكن تواجدهم، الا انهم طبعا في ايام العيد بطبيعة الحال بيحاولوا عيش فرحة العيد واجواء العيد، ولكن مع الازمة اللي بيشهدها معبر الكرامة في هاي الايام، هناك بعض التعديلات التي اجرتها الادارة العامة للمعابر والحدود وشرطة المعابر على عمل معبر الكرامة واستعدادات خاصة طبعا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام الذين من المفترض بعد أيام قليلة ستبدأ إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن بسلامة، وبالتالي هناك تسهيلات كثيرة تعمل عليها الطواقم العاملة سواء المدنية أو الشرطية. سيحدثنا أكثر عنها سيادة العقيد وليد غنام مدير شرطة معبر الكرامة. صباح الخير وأهلا
3: وسهلا. صباح لك يا أختي العزيزة، صباح الخير لجميع الأخوة والأخوات المشاهدين.
2: مثل ما بنشوف الصورة يعني حركة نشطة بيشهدها معبر الكرامة اليوم، كيف أيام العمل؟
3: يعني بداية أختي العزيزة، يعني بدأت منذ اليومين السابقين يشهد معبر الكرامة حركة نشطة، كل يوم تزداد الحركة، وهذا يعني بشكل طبيعي دائما في بداية مواسم العطلة الصيفية وعطلة المدارس، وهناك كما قلنا حركة نشطة جدا، حيث يعمل معبر الكرامة هذه الأيام من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا باستثناء 27 من الشهر الجاري، حيث سيكون مغلق بكلا الاتجاهين، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أعاد الله علينا وعلى جميع شعبنا الفلسطيني بألف خير أينما وجد بإذن الله.
2: إعداداتكم اليوم كشرطة معبر الكرامة من أجل استيعاب هذه الأعداد وتسهيل حركة، طبعا هناك استعدادات خاصة بما يتعلق بموضوع عودة.
3: نعم أختي العزيزة، تعودنا يعني دائما في هذه المواسم أن تكون لدينا خطط وخطط بديلة، وطبعا دائما نقوم بزيادة الطواقم الشرطية والأمنية والمدنية العاملة، كل ذلك يصب في مصلحة المسافر الفلسطيني من أجل تسهيل الإجراءات وعدم تأخير الأخوة المواطنين وكسب الوقت، خاصة أننا نعمل يعني في وقت قصير، يعمل لمدة 5 إلى 6 ساعات المعبر، فلا بد أن يكون هناك يعني طواقم شرطية كافية لاستغلال الوقت وتسهيل سفر جميع الأخوة المسافرين. وهناك أختي العزيزة تعليمات واضحة دائما من سيادة اللواء علام السكة مدير عام الشرطة ورئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود بتقديم كافة التسهيلات والإجراءات ومساعدة جميع الأخوة المواطنين، وكذلك هناك بالنسبة للحالات الخاصة والمرضية وكبار السن والأطفال، هناك نتعامل كل حالة حسب أولويتها، ونقوم بمساعدتهم ونتعامل معهم يعني بشكل يليق به.

0: وبشعبنا الفلسطيني بإذن الله تعالى.
1: فيما يتعلق بأيام عمل معبر الكرم خلال عودة حجاج بيت الله الحرام.
0: أم أختي العزيزة، بداية يعني نتمنى يعني حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور لأهلنا الحجاج وعودة سالمة وغانمة بإذن الله تعالى. أيضا هناك ترتيبات خاصة بعودة الحجاج، دائما برضو كذلك نقوم بزيادة الطواقم الشرطية والأمنية لاستيعاب الحجاج حيث سيبدأ دخولهم بإذن الله تعالى ويتم استقبالهم في مدينة فخامة الرئيس محمود عباس للحجاج والمعتمرين، وسيبدأ يوم الأحد في 31 من الشهر الجاري سيبدأ دخولهم. وهذا اليوم ننوه للأخوة المسافرين أنه سيكون مخصص لدخول حجاج بيت الله الحرام فقط ولا يوجد مسافرين، وبعدها يعود العمل بالتزامن. يعني أيضا ستدخل أكبر عدد ممكن ما يقارب 4000 حاج وحاجة سيتم دخولهم يوم الأحد في 31، وبعدها سيعود العمل بالتزامن حجاج ومسافرين بإذن الله تعالى.
1: سيادة العقيد، يعني حتى هذه اللحظة نحن في الساعات الأولى لعمل المعبر وأكثر من 1500 مواطن ومسافر غادروا أرض الوطن اليوم، وهذا عدد يعني كبير، يعني سهلتم خروجهم من أرض الوطن. اليوم نتحدث عن نصائحكم، خاصة وأن عمل المعبر في ساعات معينة، هناك تقييد على ساعات العمل، ولكن إنجازكم
0: كبير. نعم صحيح أختي العزيزة، كما قلت يعني لدينا ما يقارب 1500 مسافر لغاية هذه اللحظة والأعداد في ازدياد، وهذا كما قلت لك يعني نحن نعمل في وقت من قصير حتى الساعة 1:30 ظهرا، وهذا يعزز طبعا مقولتنا دائما الخطط في زيادة الطواقم العاملة على المعبر وخاصة الطواقم الشرطية من أجل تسهيل إجراءات السفر وأن لا يتبقى لدينا أي مسافر بإذن الله تعالى، وخاصة في الأيام القادمة التي ستشهد ازدياد في أعداد المسافرين بإذن الله تعالى.
1: والإرشادات للمسافرين أولا وللقادمين في الأيام القادمة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.
0: نعم أختي العزيز، دائما نقول للأخوة المسافرين يعني دائما ننوه إلى نقطة مهمة جدا، وهي عدم التواجد في ساعات الفجر الأولى وفي ساعات الليل، لأن هناك كبار سن أطفال مرضى لا يمكنهم الانتظار لساعات طويلة، وهذا يكون يعني يؤثر بشكل سلبي على صحتهم. وكذلك دائما متابعة منصة الهيئة العامة للمعابر والحدود وموقع الشرطة الفلسطينية من أجل ترتيب مواعيد سفر الأخوة المسافرين وعدم حدوث أي إشكالات، وخاصة في الظروف التي نعيشها حيث يتم تزود منصة الهيئة العامة للمعابر والحدود وموقع الشرطة الفلسطينية يعني المواعيد أولا بأول.
1: هناك موقع تم إطلاقه مؤخرا، كم من المهم أن يتم متابعة هذا الموقع؟
0: يعني هذا الموقع أختي العزيزة هو يعني مهم جدا، هو مزود في جميع يعني ما يحتاجه المواطن من مواعيد السفر، أوقات السفر، أي شيء يتعلق في المعبر هو موجود في هذا الموقع، وبإمكان المسافر أن يستفسر عن أي شيء وسيتم الرد عليه مباشرة بإذن الله تعالى.
1: العقيد وليد غنام مدير شرطة معبر الكرم، أشكرك وكل عام وأنتم بألف خير.
0: وأنت بخير وشعبنا الفلسطيني بألف خير إن شاء الله.
1: نعم، إذا فرح، يعني كانت هذه الصورة من مدينة أريحة تحديدا من معبر الكرامة، كما نشاهد من خلفي في الصورة هناك حركة نشطة يشهدها هذا المعبر للمواطنين قبيل أيام عيد الفطر عيد الأضحى المبارك، وهذا هو الوضع الطبيعي الذي نشهده في كل عام رغم كل التقييدات التي يفرضها الاحتلال على أبناء شعبنا، إلى أن هذه الصورة تظهر صمودهم على أرضهم وعيشهم كامل حياتهم بشكلها الطبيعي. أيضا هناك استعدادات كبيرة يبذل العاملين والطواقم العاملة سواء المدنية أو الشرطية من أجل استقبال حجاج بيت الله الحرام في سلامة وفي يسر. عودة إليكم.
2: نعم إلهام، كنا نتمنى السلامة لجميع المسافرين في هذه الفترة وإنها تمر هذه الفترة على خير بدون كثرة ازدحامات. كل الشكر لك مراسلتنا من أريحة إلهام هديب.
3: إلى هنا مشاهدينا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا، نقف غدا عند يوم عظيم من أيام الله، يوم عرفة، يوم تتسع فيها الرحمة ونرفع فيها الأكف بالدعاء وتصفو فيها القلوب طلبا للمغفرة والرحمة.
2: نعم فرح، وأكيد اليوم هو يوم التروية، بدنا ندعي لأنفسنا وندعي لكم أنه اللهم اروي قلوبنا باستجابة دعواتنا بالتأكيد في هذا اليوم المبارك في كل هاي الأيام المباركة. كل الشكر لكم مشاهدين على طيب المتابعة، نتمنى لكم نهار سعيد وأيضا كل عام وأنتم بخير بمناسبة اقتراب العيد. في أمان الله.
3: في أمان الله.

0: نتيجة خلال توازن بيئي في قطاع غزة وتراكم النفايات وتراكم الأرضمة أدى ذلك إلى بيئة نشطة لنمو وتكاثر القوارض كالفئران والعرس، أدى بذلك إلى بدوره إلى الاحتكاك مع البشر بصورة مباشرة خصوصا في مناطق النزوح والخيام.
1: هذا التدمير الممنهج للبنية التحتية وخاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي ومنع طواقمنا من الوصول إلى المكب الرئيسي الواقع شرق بلدة الفخاري ساهم في انتشار الحشرات والقوارض، خاصة وأن مياه الصرف الصحي تطفح في الشوارع، وكذلك أكواب النفايات تتكدس حول خيام النازحين. لدينا في خنوس أكثر من 450 ألف طن من النفايات تحاصر خيام النازحين على مستوى المحافظة بشكل عام.

0: هنا صوت فلسطين. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نحييكم ونلتقي بكم مجددا وعبر أثير إذاعة صوت فلسطين في هذا اليوم الثلاثاء 26 من شهر أيار لعام 2026، الموافق 9 من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة. كل عام وأنتم بخير. في هذا اليوم المبارك، يوم عرفة، نسأل الله دعوة مستجابة. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته. وخير ما يقال من دعاء في هذا اليوم المبارك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

0: هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
1: أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين يا خير خلق الله. خير.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها. رواه مسلم. والمعنى: أي في صلاة الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه مسلم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله، وفي رواية: لك ما احتسبت. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. رواه مسلم.
0: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: هنا فلسطين، ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.
1: الساعة الآن 7 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية تقرأها آثار هب الريح. استشهدت مواطنتان إحداهما طفلة جراء قصف نفذته طائرات مروحية تابعة للاحتلال على محيط شارع 5 غربي مدينة خان يونس الليلة الماضية. وكان مواطن استشهد متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام جراء قصف إسرائيلي في منطقة شمال غربي قطاع غزة. هذا واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية مساء أمس منزلا لعائلة الطويل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن أضرار كبيرة في المنازل المجاورة. قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك إن ما يتعرض له قطاع غزة يمثل مخططا إسرائيليا ممنهجا للتغيير الجغرافي والديموغرافي. وأوضح الحايك لإذاعتنا أن الاحتلال وسع سيطرته العسكرية على مساحات واسعة من القطاع. هدمت قوات الاحتلال منزلا من طابقين يعود للمواطن فايز عواد وبركسا لعائلة رويضي، كما جرفت أسوارا وأراضي تعود لمواطنين في حي البستان في القدس المحتلة. وإلى بيت لحم حيث هدمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة نحالين غرب المدينة، كما قطع مستوطنون أكثر من 190 شجرة زيتون في البلدة.

0: في الأخبار، حيث شنت قوات الاحتلال حملة للاستيلاء على معدات زراعية ومركبات في تجمعات عدة بالأغوار الشمالية. وفي قلقيلية، حيث هدمت قوات الاحتلال مغسلة سيارات ومحلا لتجليس ودهان المركبات بذريعة البناء دون ترخيص في قرية النبي إلياس. في القدس المحتلة، أصدرت سلطات الاحتلال قرارا يقضي بالاستيلاء على أكثر من 109 دونمات من الأراضي الواقعة في محيط بلدتي النبي صموئيل وبيت إكسا شمال غرب المدينة بذريعة المصلحة العامة، وضمن مشروع تزعم أنه يهدف إلى تطوير وحفظ موقع أثري في المنطقة بحسب نص القرار. تلقى السيد الرئيس محمود عباس أمس برقيات تهنئة لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وتلقى سيادته برقيات تهنئة بحلول العيد من رئيس جمهورية جيبوتي ومن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ورئيس البرلمان العربي، الذين أعربوا عن تهانيهم للرئيس محمود عباس بهذه المناسبة وأمنياتهم لسيادته بموفور الصحة والسعادة، داعين الله تعالى أن يعيدها على شعبنا وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى مع وفد من الخان الأحمر سبل تعزيز صمود الأهالي في مواجهة مخاطر التهجير القسري، وأكد رئيس الوزراء أن قضية الخان الأحمر والتجمعات البدوية تمثل أولوية للحكومة، مشددا على مواصلة توفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الضرورية. أعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز انسحابها من المشاركة في مهرجان هاي الأدب العالمي، احتجاجا على شراكة منظمي المهرجان مع شركة بي إن بي الأمريكية. وقالت في تدوينة على حسابها بمنصة إكس إن الشركة الأمريكية تجني أرباحا من تأجير عقارات في المستوطنات، مشيرة إلى أن ذلك يشكل مساهمة في نظام اقتصادي يدعم الاحتلال والضم والتهجير. لقي شاب يبلغ من العمر 23 عاما مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون، وصفت إصابة أحدهم بالخطرة مساء أمس في حادث سير بين مركبتين على طريق رام الله نابلس. استشهد ثلاثة لبنانيين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على طريق كفر رمان الجرمق في جنوب لبنان. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار الماضي وصلت إلى 3185 شهيدا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أي اتفاق لن يبرم مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا على حد قوله. بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن بلاده تتفاوض لإنهاء الحرب ولا تناقش حاليا القضايا النووية، وأضاف أنه جرى التوصل إلى إطار عام، لكن لا يمكن لأحد أن يقول إن البلدين توشكان على التوصل لاتفاق. ختاما، وفي حالة الطقس يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. إلى هنا انتهت نشرتنا الإخبارية من صوت فلسطين، إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
2: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
1: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 8 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز الأخبار تقرأه أثار هب الريح. استشهاد مواطنتين إحداهما طفلة جراء قصف نفذته طائرات مروحية تابعة للاحتلال على محيط شارع 5 غربي مدينة خان يونس الليلة الماضية. عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك يقول إن ما يتعرض له قطاع غزة يمثل مخططا إسرائيليا ممنهجا للتغيير الجغرافي والديموغرافي. مستوطنون يهاجمون الليلة الماضية منازل المواطنين على أطراف بلدة بورين جنوب نابلس. وسلطات الاحتلال تصدر قرارا يقضي بالاستيلاء على أكثر من 109 دونمات من أراضي بلدتي نبي صموئيل وبيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة. السيد الرئيس محمود عباس يتلقى عددا من برقيات التهنئة لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. رئيس الوزراء محمد مصطفى يبحث مع وفد من الخان الأحمر سبل تعزيز صمود الأهالي في مواجهة مخاطر التهجير القسري. المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز تعلن انسحابها من المشاركة في مهرجان هاي الأدبي العالمي احتجاجا على شراكة منظمي المهرجان مع شركة أمريكية تتعامل مع المستوطنات. مصرع شاب يبلغ من العمر 23 عاما مصرعه وإصابة 3 آخرين في حادث سير بين مركبتين على طريق رام الله نابلس مساء أمس. استشهاد 3 لبنانيين في غاراتين الاحتلال الإسرائيلي على طريق كفر رمان الجرمقة في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن أي اتفاق لن يبرم مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا على حد قوله. والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن بلاده تتفاوض لإنهاء الحرب ولا تناقش حاليا القضايا النووية. في حالة الطقس يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق. انتهى موجز الأخبار من صوت فلسطين، إلى اللقاء.

صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

0: صوت فلسطين يقدم حلقة خاصة في وقفة عرفة. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله حرب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا أمرنا وشأننا كله، واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مؤمنين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم يوم عظيم مبارك، اليوم يوم عرفة، اليوم يوم عرفات الله، اليوم هو يوم يقف فيه الحجيج على جبل عرفات، وهو يوم الحج الأكبر. يقف فيه المسلمون الحجاج على جبل عرفات، ويصوم المسلمون في كل بقاع الأرض استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم الذي قال فيه صلى الله

عليه وسلم أن صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فهذا الصيام يكفر سنتين للناس بشكل عام الذين يصومون، لكنه ممنوع على الحجاج أن يصوموا هذا اليوم. هم الآن على جبل عرفات من الزوال حتى مغيب هذا اليوم والنفرة بعدها إلى المزدلفة، هم يلبون نداء الله سبحانه وتعالى ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو ذكرهم، ألسنتهم تلهج بالدعاء وأيديهم ترفع إلى الله سبحانه وتعالى بأن يتقبل منهم هذا الحج وهذا النداء وهذا السعي. وكذلك المسلمون في هذا اليوم عبادتهم الصيام وذكرهم التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذه تعظيم شعائر الله، وذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يجب على المسلمين أن يعظموا شعائر الله، أن يعظموا هذه المناسك، أن يعظموا هذه الأيام التي بيّنها الإسلام، سواء كان في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن كيف نعرف أن هذا اليوم له قيمة أو أن هذا الفعل له قيمة؟ من الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن في يوم عظيم، في يوم مبارك، في موسم من مواسم الخيرات والطاعات للمؤمنين، يكفر ذنوب سنة سابقة وسنة لاحقة. وهذا يعني دائما نؤكد أيها الإخوة الكرام أيها المؤمنون، نؤكد على أن موضوع تكفير السيئات وغفران الذنوب هي التي بحق الله سبحانه وتعالى، هي التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. إن الله يغفر الذنوب جميعا ما لم طبعا يكن إشراك، إن الله سبحانه وتعالى كما قال في كتاب العزيز لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن نؤكد على حقوق العباد، حقوق العباد لا تسقط بالاستغفار، لا تسقط بالتوبة، لا تسقط بصيام عرفة، لا تسقط بصيام رمضان، ولا بالصلاة، ولا بالحج، ولا غيرها. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، لكن حقوق العباد، وهذا يعني من عظمة الإسلام على أن حقوق العباد مصانة، حقوق العباد هي لها قداسة. لذلك في حجة الوداع الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. تصور كيف أن هذه الأموال والأعراض والأنفس كم هي حرام كحرمة يوم عرفة وله شأن عظيم، كحرمة مكة المكرمة البلد الحرام، كحرمة الشهر الفضيل من أشهر الحرم وهي يعني محرمة ولا يجوز فيها الظلم. إذن حقوق العباد مصانة، وجاءت كل أحكام الشريعة أيها الإخوة أيها الأحبة أيها المؤمنون، كل أحكام الشريعة جاءت لحفظ الضروريات الخمس، هكذا قال العلماء أن الشريعة جاءت لتحفظ الدين.

جاءت لتحفظ النفس، جاءت لتحفظ المال، جاءت لتحفظ العرض، جاءت لتحفظ العقل. هذه كل أحكام الشريعة هي جاءت لتحفظ هذه الضروريات والخمس، وهذه مقاصد الشريعة. فنقول أن هذا اليوم الفضيل تغفر فيه ذنوب سنتين مما يتعلق بحق الله تعالى، أما حقوق العباد، حقوق العباد مصانة، أعد الحقوق إلى أصحابها، سواء كانت حقوق مادية أو حقوق معنوية، يجب أن ترجع هذه الحقوق إلى أصحابها إما بالإبراء أو بالمسامحة أو بالأداء، لابد أن تعيدها أو أن تستسمح صاحبها، وبذلك تبرأ ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى. وإلا فلا، لا تقول إنه أنا صمت رمضان ولا صمت يوم عرفة ولا رحت على الحج ولا صليت ولا أديت الزكاة ولا شيء. إذن هذا اليوم الفضيل يوم عرفة التاسع من ذي الحجة، يوم الحج الأكبر سماه الرسول صلى الله عليه وسلم، صيامه يكفر ذنوب سنتين سابقة ولاحقة. وهو من هذا اليوم أيضا من الأيام التي والليالي التي أقسم الله سبحانه وتعالى، والفجر وليال عشر. الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم، لماذا له شأن عظيم هذا اليوم؟ الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم أكمل لنا الدين، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأحد يعني اليهود قال لسيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر يعني ما هو هذا؟ قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة، آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا اليوم يعني يعظمه المسلمون ويجله المؤمنون لما له من أهمية عظيمة وكبيرة. الدعاء مطلوب في هذا اليوم ويسن، والرسول عليه الصلاة والسلام قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن هذا الدعاء الذي نكثر منه، يعني الأدعية كثيرة، ويستطيع الإنسان أن يدعو بما شاء من الأدعية، سواء بلهجته أو ما يجتهد فيه، ولكن بعض الأدعية لها خصوصية. يعني في هذا اليوم الدعاء هو الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. التوحيد، هذه رسالة التوحيد، هذه التحلل من القيود إلا لله، أنت عبد لله سبحانه وتعالى، أن تقول لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق سواه، أنت تنبذ الشريك وتقر بالملك وتقر بالحمد لله سبحانه وتعالى، وتؤمن بأن الله على كل شيء قدير، فبذلك تتحرر من قيود الدنيا ومن قيود الناس. فهناك أدعية لها خصوصية نلتزم بها ونكثر منها ومن غيرها. أيضا هذا اليوم فيه عتق من النار ومغفرة، قال عليه الصلاة والسلام ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة.
سواء كان طبعا في الحج أو في غير الحج، يعني هذا عام في المؤمنين، إذا في عتق من النار. فادعوا الله سبحانه وتعالى: اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا والمسلمين من النار في هذا اليوم المبارك. أكثروا من هذه الأدعية المباركة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أروا الله من أنفسكم خيرا. الله سبحانه وتعالى يباهي بأهل عرفة، يباهي الملائكة، يباهي أهل السماء بأهل، إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، يباهي بهم. والمؤمنون يعيشون مع الحجاج، هم الحجاج محرمون، وهم في اليوم الثامن يذهبون إلى منى يوم التروية، واليوم التاسع إلى عرفات، ويوم العاشر أيضا رمي الجمرات وذبح الهدي. وكذلك المؤمنون هم يصومون هذه الأيام، يعظمونها ويوقرونها، ينوون الأضحية. لذلك من نوى أن يضحي وهي السنة والسنة مؤكدة، فليمسك من شعره وأظفاره، يعني لا يتشبه بالحجاج المحرمين الذي لا يجوز أن يأخذ من شعره ولا من أظافره. فالإنسان المؤمن إذا أراد أن يضحي من يوم الأول من ذي الحجة هو لا يأخذ من شعر جسمه ولا من أظافره، فبذلك هو يكون يعيش جو الحج والإحرام. أيضا في هذا اليوم كسائر الأيام الخمسة اللي هي يوم العرفات وأيام التشريق، هو لابد من إكثار من التكبير الذي بعد الصلوات، والتكبير في كل الأوقات، في الأسواق وفي الشوارع، أن نعظم هذه الشريعة، أن نكبر الله سبحانه وتعالى من فجر يوم عرفة إلى عصر رابع أيام التشريق. عرفة له أهمية كبيرة، هو كما قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. لذلك من لم يقف بعرفة فلا حج له. فهذا اليوم ما أحرانا أيها الإخوة الكرام، أيها المؤمنون، أن نحييه كما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وسلم دلنا على كل خير وأرشدنا إليه، ونبهنا من كل إثم وشر. لذلك: وما آتاكم الرسول فأخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو الرسول الأسوة، والرسول قدوة صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا اليوم أيها الإخوة الكرام، حجاجنا على صعيد عرفات الله، هم في لباس واحد يتوجهون إلى رب واحد بكل لغاتهم، هم يلبون لبيك اللهم لبيك، كلهم يتمنون ويسألون الله سبحانه وتعالى المغفرة والقبول. ونحن من هنا أيضا نتمنى ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل حج إخواننا حجاج بيت الله الحرام، وأن يعيدهم سالمين غانمين إلى أهلهم وديارهم، وأن مأجورين غير مأزورين، مقبولين بإذن الله سبحانه وتعالى، ويرجعوا كيوم ولدتهم أمهاتهم. أيضا نقول لمن يسمعنا منهم أنه لابد من الابتعاد عن الرفث والفسوق والجدال، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يغتنم المسلمون كل أوقاتهم هناك لمن من الله سبحانه وتعالى عليهم بأداء هذه الفريضة وهذا الركن الذي هو في العمر مرة، ركن من أركان الحج

0: التقى سيدنا آدم بحواء في هذا المكان، لكن الجبل هو صعيد ومنبسط ويقف فيه الملايين، ربما 3 إلى 4 ملايين هم يقفون في هذا المكان. لو نقرأ هذا المنظر العظيم، هذا الذي يدل على وحدة المسلمين، أن المسلمون هم يعني يعبدون ربا واحدا، دينهم واحد، رسولهم واحد، هم يتجردون من الدنيا في هذا الموقف المهيب في والمتجرد من كل أعباء وأشغال الدنيا ليظهروا للعالم أن المسلمين هم ملة واحدة وجسم واحد. الكل يدعو، هناك يدعون للمسلمين، وهنا أيضا يدعو المسلمون للمسلمين، ليظهر للعالم كله أن المسلمين هم جسم واحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ما أحوجنا إلى أن ندعو ويدعو الحجاج في هذه الأيام الفضيلة وفي هذا اليوم بالذات إلى أن يرفع الله سبحانه وتعالى الغم والغمة عن شعبنا وعن أهلنا في غزة وفي الضفة، أن يحفظ المسجد الأقصى المبارك من دنس المعتدين، أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا، وردنا إلى دينك ردا جميلا، وتقبل من حجاجنا حجاج بيتك الحرام حجهم، وأعدهم إلى ديارهم وبلدانهم وأهلهم سالمين غانمين مغفورا لهم مقبولين بإذن الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: من صوت فلسطين قدمنا لكم حلقة خاصة في وقفة عرفة. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله حرب.
2: صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: الساعة الآن 9 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية المفصلة تقرأها أثارها بالريح وإلى العناوين. استشهاد طفلة متأثرة بإصابتها في قصف الاحتلال على خان يونس. الاحتلال يصدر قرار بالاستيلاء على 109 درومات شمال غرب القدس المحتلة. الحجاج يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهدت الطفلة فاطمة محمد عبد الهادي الخطيب 15 عاما متأثرة بإصابتها جراء قصف الاحتلال لمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة يوم أمس. قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحيك إن ما يتعرض له قطاع غزة يمثل مخططا إسرائيليا ممنهجا للتغيير الجغرافي والديمغرافي. وأوضح الحيك لإذاعتنا أن الاحتلال وسع سيطرته العسكرية على مساحات واسعة من القطاع. في القدس المحتلة حيث أصدرت سلطات الاحتلال قرارا يقضي بالاستيلاء على أكثر من 109 دنومات من الأراضي الواقعة في محيط بلدتي النبي صموئيل وبيتكسا شمال غرب المدينة بذريعة المصلحة العامة، وضمن مشروع تزعم أنه يهدف إلى تطوير وحفظ موقع أثري في المنطقة بحسب نص القرار. وفي نابلس هجم مستوطنون ليلة الماضية منازل المواطنين في أطراف بلدة بورين جنوب المدينة. وإلى سلفيت حيث اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم قرية فرخة جنوب غرب المدينة وداهمت عددا كبيرا من منازل المواطنين وفتشتها وعثت بمحتوياتها وحولت منزلا إلى مركز للتحقيق مع المواطنين. تلقى السيد الرئيس محمود عباس أمس برقيات تهنئة لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. تلقى سيادته برقيات تهنئة بحلول العيد من رئيس جمهورية جيبوتي ومن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ورئيس البرلمان العربي الذين أعربوا عن تهنيهم للرئيس محمود عباس بهذه المناسبة وأمنياتهم لسيادته بموفور الصحة والسعادة، داعين الله تعالى أن يعيدها على شعبنا وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى مع وفد من الخان الأحمر سبل تعزيز

تعزيز صمود الأهالي في مواجهة مخاطر التهجير القسري. ورئيس الوزراء أكد أن قضية الخان الأحمر وتجمعات البدوية تمثل أولوية للحكومة، مشددا على مواصلة توفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الضرورية. أعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز انسحابها من المشاركة في مهرجان هاي الأدبي العالمي، احتجاجا على شراكة منظمي المهرجان مع شركة Airbnb الأمريكية. قالت البنيز في تدوينة على حسابها بمنصة إكس إن الشركة الأمريكية تجني أرباحا من تأجير عقارات في المستوطنات، مشيرة إلى أن ذلك يشكل مساهمة في نظام اقتصادي يدعم الاحتلال والضم والتهجير. يتوافد الحجاج منذ بزوغ فجر اليوم إلى صعيد عرفات، حيث يقف الحجاج على أرض عرفة من طلوع الشمس حتى غروبها مكثرين من التلبية والذكر والدعاء. ومع دخول وقت الظهر تلقى خطبة يوم عرفة التي تتناول التوجيه والإرشاد والتذكير بفضائل هذا اليوم، ثم يؤدي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقي شاب يبلغ من العمر 23 عاما مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون. وصفت إصابة أحدهم بالخطرة بالأمس في حادث سير بين مركبتين على طريق رام الله نابلس. استشهد 5 لبنانيين وأصيب 11 آخرون على الأقل بينهم أطفال جراء غارات الاحتلال على بلدة في الإبقاع الغربي بلبنان فجر اليوم. ووزارة الصحة اللبنانية أعلنت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي ارتفع إلى 3185 شهيدا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أي اتفاق لن يبرم مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا على حد قوله. هذا ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قوله إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية الأخيرة. بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن بلاده تتفاوض لإنهاء الحرب ولا تناقش حاليا القضايا النووية، وأضاف أنه جرى التوصل إلى إطار عام، لكن لا يمكن لأحد أن يقول إن البلدين توشكان على التوصل لأي اتفاق. تراجعت أسعار الذهب اليوم بعدما دفعت ضربات أمريكية جديدة في إيران أسعار النفط إلى الارتفاع، مما زاد المخاوف بشأن التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. تاما وفي حالة الطقس يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. قبل الختام هذا تذكير بعناوين النشرة. استشهاد طفلة متأثرة بإصابتها في قصف الاحتلال على خان يونس. الاحتلال يصدر قرارا بالاستيلاء على 109 دنومات شمال غرب القدس المحتلة. الحجاج يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. إلى هنا انتهت نشرتنا الإخبارية المفصلة من صوت فلسطين. بأمان الله.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

0: وآخر الحبل الذي ظل لكم، فكل شوق وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا.
1: يموت من الطفل والشيخ ولا يستسلم.
0: يموت من الطفل والشيخ ولا يستسلم. وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 10 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. أهلا بكم إلى موجز الأخبار. استشهاد الطفلة فاطمة محمد عبد الهادي الخطيب 15 عاما اليوم متأثرة بإصابتها جراء قصف الاحتلال لمواصي خان يونس يوم أمس. سلطات الاحتلال تصدر قرارا بالاستيلاء على أكثر من 109 دنومات شمال غرب القدس المحتلة. الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من مدينة نابلس ويقتحم بلدة بيتا جنوبا. السيد الرئيس محمود عباس تلقى عددا من برقية التهنئة لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. رئيس الوزراء محمد مصطفى يبحث مع وفد من الخان الأحمر سبل تعزيز صمود الأهالي في مواجهة مخاطر التهجير القسري. المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز تنسحب من مهرجان عالمي رفضا لشراكته مع شركة تجني أرباحا من المستوطنات. توافد الحجاج إلى صعيد عرفات حيث يقف ضيوف الرحمن على أرض عرفة من طلوع الشمس حتى غروبها مكثرين من التلبية والذكر والدعاء. أسرع شاب يبلغ من العمر 23 عاما وإصابة 3 آخرين وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة مساء أمس في حادث سير وقع بين مركبتين على طريق رام الله نابلس. استشهاد 5 لبنانيين وإصابة 11 آخرين على الأقل بينهم أطفال جراء غارات للاحتلال على بلدة مشغرة في الإبقاع الغربي في لبنان فجر اليوم. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية الأخيرة. وتراجع أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاع شهدته أسعار النفط على إثر الضربات الأمريكية الجديدة في إيران. ختاما وإلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق. إلى هنا انتهت هذا الموجز الإخباري من صوت فلسطين. إلى اللقاء.

0: نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.
1: نحن الثورات.

عائد من أشعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي، حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائد.

0: صوت فلسطين يقدم حلقة خاصة في وقفة عرفة. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله حرب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا أمرنا وشأننا كله، واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مؤمنين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم يوم عظيم مبارك، اليوم يوم عرفة، اليوم يوم عرفات الله، اليوم هو يوم يقف فيه الحجيج على جبل عرفات، وهو يوم الحج الأكبر. يقف فيه المسلمون الحجاج على جبل عرفات، ويصوم المسلمون في كل بقاع الأرض استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فهذا الصيام يكفر سنتين للناس بشكل عام الذين يصومون، لكنه ممنوع على الحجاج أن يصوموا هذا اليوم. هم الآن على جبل عرفات من الزوال حتى مغيب هذا اليوم والنفرة بعدها إلى المزدلفة. هم يلبون نداء الله سبحانه وتعالى ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو ذكرهم، وألسنتهم تلهج بالدعاء، وأيديهم ترفع إلى الله سبحانه وتعالى بأن يتقبل منهم هذا الحج وهذا النداء وهذا السعي. وكذلك المسلمون

في هذا اليوم عبادتهم الصيام وذكرهم التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذه تعظيم شعائر الله، وذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يجب على المسلمين أن يعظموا شعائر الله، أن يعظموا هذه المناسك، أن يعظموا هذه الأيام التي بينها الإسلام، سواء كان في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن كيف نعرف أن هذا اليوم له قيمة أو أن هذا الفعل له قيمة؟ من الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن في يوم عظيم، في يوم مبارك، في موسم من مواسم الخيرات والطاعات للمؤمنين، يكفر ذنوب سنة سابقة وسنة لاحقة. وهذا يعني دائما نؤكد أيها الإخوة الكرام، أيها المؤمنون، نؤكد على أن موضوع تكفير السيئات وغفران الذنوب هي التي بحق الله سبحانه وتعالى، هي التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. إن الله يغفر الذنوب جميعا ما لم طبعا يكن إشراك. إن الله سبحانه وتعالى كما قال في كتاب العزيز لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن نؤكد على حقوق العباد، حقوق العباد لا تسقط بالاستغفار، لا تسقط بالتوبة، لا تسقط بصيام عرفة، لا تسقط بصيام رمضان، ولا بالصلاة، ولا بالحج، ولا غيرها. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لكن حقوق العباد، وهذا يعني من عظمة الإسلام، على أن حقوق العباد مصانة، حقوق العباد هي لها قداسة. لذلك في حجة الوداع الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. تصور كيف أن هذه الأموال والأعراض والأنفس كم هي حرام، كحرمة يوم عرفة وله شأن عظيم، كحرمة مكة المكرمة البلد الحرام، كحرمة الشهر الفضيل من أشهر الحرم وهي يعني محرمة ولا يجوز فيها الظلم. إذن حقوق العباد مصانة، وجاءت كل أحكام الشريعة أيها الإخوة أيها الأحبة أيها المؤمنون، كل أحكام الشريعة جاءت لحفظ الضروريات الخمس، هكذا قال العلماء، أن الشريعة جاءت لتحفظ الدين، جاءت لتحفظ النفس، جاءت لتحفظ المال، جاءت لتحفظ العرض، جاءت لتحفظ العقل. هذه كل أحكام الشريعة هي جاءت لتحفظ هذه الضروريات والخمس، وهذه مقاصد الشريعة. فنقول أن هذا اليوم الفضيل تغفر فيه ذنوب سنتين مما يتعلق بحق الله تعالى. أما حقوق العباد، حقوق العباد مصانة، أعد الحقوق إلى أصحابها، سواء كانت حقوق مادية أو حقوق معنوية، يجب أن ترجع هذه الحقوق إلى أصحابها إما بالإبراء أو بالمسامحة أو بالأداء، لابد أن تعيدها أو أن تستسمح صاحبها، وبذلك تبرأ ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى، وإلا فلا. لا تقول

0: انه انا صمت رمضان ولا صمت يوم عرفة ولا رحت على الحج ولا صليت ولا أديت الزكاة ولا شيء. إذن هذا اليوم الفضيل يوم عرفة التاسع من ذي الحجة يوم الحج الأكبر سماه الرسول صلى الله عليه وسلم، صيامه يكفر ذنوب سنتين سابقة ولاحقة. وهو من هذا اليوم أيضا من الأيام التي والليالي التي أقسم الله سبحانه وتعالى، والفجر وليال عشر. الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم لماذا له شأن عظيم؟ هذا اليوم الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم أكمل لنا الدين، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأحد يعني اليهود قال لسيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر يعني ما هو هذا؟ قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا اليوم يعني يعظمه المسلمون ويجله المؤمنون لما له من أهمية عظيمة وكبيرة. الدعاء مطلوب في هذا اليوم ويسن، والرسول عليه الصلاة والسلام قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن هذا الدعاء الذي نكثر منه، يعني الأدعية كثيرة ويستطيع الإنسان أن يدعو بما شاء من الأدعية سواء بلهجته أو ما يجتهد فيه، ولكن بعض الأدعية لها خصوصية. يعني في هذا اليوم الدعاء هو الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. التوحيد، هذه رسالة التوحيد، هذه التحلل من القيود إلا لله. أنت عبد لله سبحانه وتعالى، أن تقول لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق سواه، أنت تنبذ الشريك وتقر بالملك وتقر بالحمد لله سبحانه وتعالى وتؤمن بأن الله على كل شيء قدير. فبذلك تتحرر من قيود الدنيا ومن قيود الناس. فهناك أدعية لها خصوصية نلتزم بها ونكثر منها ومن غيرها. أيضا هذا اليوم فيه عتق من النار ومغفرة، قال عليه الصلاة والسلام ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، سواء كان طبعا في الحج أو في غير الحج، يعني هذا عام في المؤمنين. إذن فيه عتق من النار، فادعوا الله سبحانه وتعالى اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا والمسلمين من النار في هذا اليوم المبارك. أكثر من هذه الأدعية المباركة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أروا الله من أنفسكم خيرا. الله سبحانه وتعالى يباهي بأهل عرفة، يباهي الملائكة، يباهي أهل السماء بأهل، إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء يباهي بهم. والمؤمنون يعيشون مع الحجاج، هم الحجاج محرمون وهم في اليوم الثامن يذهبون إلى منى يوم التروية، واليوم التاسع إلى عرفات، ويوم العاشر أيضا رمي الجمرات وذبح الهدي. وكذلك المؤمنون هم يصومون هذه الأيام، يعظمونها ويوقرونها، ينوون الأضحية. لذلك من نوى أن يضحي وهي السنة والسنة مؤكدة فليمسك من شعره وأظفاره، يعني لا يتشبه بالحجاج المحرمين الذي لا يجوز أن يأخذ من شعره ولا من أظافره. فالإنسان المؤمن إذا أراد أن يضحي من يوم الأول من ذي الحجة هو لا يأخذ من شعر جسمه ولا من أظافره، فبذلك هو يكون يعيش جو الحج والإحرام. أيضا في هذا اليوم كسائر الأيام الخمسة اللي هي يوم العرفات وأيام التشريق، هو لابد من إكثار من التكبير الذي بعد الصلوات، والتكبير في كل الأوقات في الأسواق وفي الشوارع، أن نعظم هذه الشريعة، أن نكبر الله سبحانه وتعالى من فجر يوم عرفة إلى عصر رابع أيام التشريق. عرفة له أهمية كبيرة، هو كما قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لذلك من لم يقف بعرفة فلا حج له. فهذا اليوم ما أحرانا أيها الإخوة الكرام أيها المؤمنون أن نحييه كما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وسلم دلنا على كل خير وأرشدنا إليه ونبهنا من كل إثم وشر. لذلك وما آتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو الرسول الأسوة والرسول قدوة صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا اليوم أيها الإخوة الكرام حجاجنا على صعيد عرفات الله، هم في لباس واحد يتوجهون إلى رب واحد بكل لغاتهم، هم يلبون لبيك اللهم لبيك، كلهم يتمنون ويسألون الله سبحانه وتعالى المغفرة والقبول. ونحن من هنا أيضا نتمنى ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل حج إخواننا حجاج بيت الله الحرام، وأن يعيدهم سالمين غانمين إلى أهلهم وديارهم، وأن مأجورين غير مأزورين مقبولين بإذن الله سبحانه وتعالى، ويرجعوا كيوم ولدتهم أمهاتهم. أيضا نقول لمن يسمعنا منهم أنه لابد من الابتعاد عن الرفث والفسوق والجدال، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يغتنم المسلمون كل أوقاتهم هناك لمن من الله سبحانه وتعالى عليهم بأداء هذه الفريضة وهذا الركن الذي هو في العمر مرة، ركن من أركان الإسلام لعظمته، هو مرة واحدة في العمر للمستطيع مرة واحدة. من قراءات المشهد العظيم، هذا الركن الذي يقوم به جميع المسلمين في آن واحد، يعني كل الحجاج اليوم سيقفون على جبل عرفات، وجبل عرفات هو ليس تلك التلة التي تظهر على شاشات التلفزة، لكنه صعيد كبير، وهذا هو جبل الرحمة الذي يعني يقال أنه تعارف والتقى سيدنا آدم بحواء في هذا المكان. لكن الجبل هو صعيد ومنبسط ويقف فيه الملايين، ربما 3 إلى 4 ملايين هم يقفون في هذا المكان. لو نقرأ هذا المنظر العظيم، هذا الذي يدل على وحدة المسلمين، أن المسلمون أن المسلمين هم يعني يعبدون ربا واحدا، دينهم واحد، رسولهم واحد، هم يتجردون من الدنيا في هذا الموقف المهيب في المتجرد من كل أعباء وأشغال الدنيا ليظهروا للعالم أن المسلمين هم ملة واحدة وجسم واحد. الكل يدعو، هناك يدعون للمسلمين وهنا أيضا يدعو المسلمون للمسلمين، ليظهر للعالم كله أن المسلمين هم جسم واحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ما أحوجنا إلى أن ندعو ويدعو الحجاج في هذه الأيام الفضيلة وفي هذا اليوم بالذات إلى أن يرفع الله سبحانه وتعالى الغم والغمة عن شعبنا وعن أهلنا في غزة وفي الضفة، أن يحفظ المسجد الأقصى المبارك من دنس المعتدين، أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا، وردنا إلى دينك ردا جميلا، وتقبل من حجاجنا حجاج بيتك الحرام حجهم، وأعدهم إلى ديارهم وبلدانهم وأهلهم سالمين غانمين مغفورا لهم مقبولين بإذن الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: من صوت فلسطين قدمنا لكم حلقة خاصة في وقفة عرفة. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله حرب.
2: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
3: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

0: هنا فلسطين، ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.
1: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرتنا الإخبارية. استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون صباح اليوم في قصف مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين على مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وكانت قد استشهدت الطفلة فاطمة محمد عبد الهادي الخطيب 15 عاما اليوم متأثرة بإصابتها جراء قصف الاحتلال لمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة يوم أمس. في القدس المحتلة أصدرت سلطات الاحتلال قرارا يقضي بالاستيلاء على أكثر من 109 دونمات من الأراضي الواقعة في محيط بلدتي النبي صموئيل وبيتكسا شمال غرب المدينة بذريعة المصلحة العامة، وضمن مشروع تزعم أنه يهدف إلى تطوير وحفظ موقع أثري في المنطقة بحسب نص القرار. وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 5 مواطنين من المدينة عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما اقتحمت بلدة بيتا جنوبا وداهمت عددا من المنازل وفتشتها. وفي سلفيت حيث اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم قرية فرخة جنوب غرب المدينة وداهمت عددا كبيرا من منازل المواطنين وفتشتها وعثت بمحتوياتها وحولت منزلا إلى مركز للتحقيق مع المواطنين. وفي رام الله اقتلعت عصابات المستوطنين اليوم عشرات أشجار الزيتون واللوز المعمرة في بلدة ترمس عية شمالا. تلقى السيد الرئيس محمود عباس أمس برقيات تهنئة لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وتلقى سيادته برقيات تهنئة بحلول العيد من رئيس جمهورية جيبوتي ومن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ورئيس البرلمان العربي الذين أعربوا عن تهانيهم للسيد الرئيس بهذه المناسبة وأمنياتهم لسيادته بموفور الصحة والسعادة، داعين الله تعالى أن يعيدها على شعبنا وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. أعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز انسحابها من المشاركة في مهرجان هاي الأدبي العالمي احتجاجا على شراكة منظمي المهرجان مع شركة أمريكية. وقالت ألبانيز في تدوينة على حسابها بمنصة إكس إن الشركة الأمريكية تجني أرباحا من تأجير عقارات في المستوطنات، وأشارت إلى أن ذلك يشكل مساهمة في نظام اقتصادي يدعم الاحتلال والضم والتهجير. يتوافد الحجاج منذ بزوغ فجر اليوم إلى صعيد عرفات، حيث يقف ضيوف الرحمن على أرض عرفة من طلوع الشمس حتى غروبها مكثرين من التلبية والذكر والدعاء. ويؤدي الحجاج بمشيئة الله اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة، حيث يؤدون فيها صلاتي المغرب والعشاء ويبيتون ليلتهم حتى فجر يوم غد العاشر من ذي الحجة. لقي شاب يبلغ من العمر 23 عاما مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة بالأمس في حادث سير بين مركبتين وقع على طريق رام الله نابلس. وبالعودة لمتابعة آخر المستجدات في قطاع غزة، في ضوء استمرار هذه الخروقات الإسرائيلية والاستهدافات ينضم إلينا من هناك مراسلنا شادي الباز. شادي، آخر التحديثات لديكم في قطاع غزة؟
3: نعم أهلا بك يا سارة بالسادة المستمعين. 5 شهداء حتى هذه اللحظة في استهداف مجموعة من المواطنين في مناطق شرق مخيم المغازي كما ترد يعني الأنباء من هناك، ويعني الحديث يدور عن مجزرة باستهداف لعدد من المواطنين في تلك المنطقة، وما زالت يعني طواقم الإسعاف تقوم بنقل جثامين الشهداء حتى هذه اللحظة. الاستهداف كان من طائرة استطلاع، ويعني عدد كبير يعني الحديث عن عدد كبير من الشهداء، ويعني ارتفع العدد بشكل متسارع خلال ربما الدقائق الماضية، والحديث كما تحدثنا عن 5 شهداء حتى هذه اللحظة. أيضا استشهاد طفلة فاطمة الخطيب 15 عاما متأثرة بجرحة التي أصيبت بها في القصف أمس على مواطي خان يونس، وهو يرفع عدد الشهداء حتى هذه اللحظة منذ صباح هذا اليوم إلى 6 شهداء في ظل طبعا أوضاع ميدانية صعبة يعيشها قطاع غزة، وفي ظل هذا الوضع الميداني الصعب ربما الذي يعني دائما ما نحذر من خطورة الأوضاع الميدانية التي نلحظها في قطاع غزة، يعني ربما تذهب بنا إلى تصعيد أكبر من قبل الاحتلال الإسرائيلي. اليوم يوم عرفة، وكل عام وأنتم بألف خير بالتأكيد، يعني مناسبة عيد الأضحى المبارك، والمواطن هنا أيضا يعني يحاول أن يتلمس يعني جزء بسيط من هذا العيد وفرحة هذا العيد ليدخل على أبنائه، ولكن الاحتلال يريد أن ينغص فرحة العيد، وبالتالي ما يقوم به من مجازر هو استمرار لهذا النهج الذي يقوم به هذا الاحتلال ضد أبناء شعبنا، واستمرار لهذا العدوان المستمر منذ أكثر من 2.5 عامين، استمرار لحرب الإبادة التي يشنها هذا الاحتلال على أبناء شعبنا هنا في قطاع غزة. صار أنت وصدى المستمعين كل عام أنتم بألف خير في مناسبة عيد الأضحى المبارك.
2: وأنتم بألف خير شادي، ونأمل ونتمنى من الله أن تكون الأيام القادمة خيرا عليكم. شكرا لك شادي الباز، كنت معنا من قطاع غزة. وإلى لبنان، حيث استشهد 5 لبنانيين وصيب 11 آخرون على الأقل بينهم أطفال جراء غارات الاحتلال على بلدة مشغرة الواقع في الإبقاع الغربي في لبنان فجر اليوم. ووزارة الصحة اللبنانية أعلنت أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار الماضي ارتفعت إلى 3185 شهيدا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أي اتفاق لن يبرم مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا على حد تعبيره. هذا ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قوله إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية الأخيرة. تراجعت أسعار الذهب هذا اليوم بعدما دفعت ضربات أمريكية جديدة في إيران أسعار النفط إلى الارتفاع، مما زاد المخاوف بشأن التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. في حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارة نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. إلى هنا انتهت نشرتنا الإخبارية من صوت فلسطين. دمتم بأمان الله.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي، أنا لست لي.

0: صوت فلسطين. نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات، نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.
1: أنتم تستمعون الآن لبرنامج آية وهداية، إعداد وتقديم الدكتور إياد أبو سعد.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم العظيم مع آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، قال فيها اليهود: لو أنها أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. إنها قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها الإخوة الكرام، إن الليالي والأيام والشهور والأعوام تمضي سريعا وتنقضي سريعا، هي محط الآجال ومقادير الأعمال، فاضل الله بينها فجعل منها مواسم للخيرات وأزمنة للطاعات، تزداد فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات. ومن تلك الأزمنة العظيمة القدر الكثيرة الأجر يوم عرفة، حيث يبدأ حجاج بيت الله الحرام منذ شروق شمس اليوم التاسع من ذي الحجة بالتدفق إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، وهو الوقوف بعرفة بعد أن قضوا في مشعر منى يوم التروية. ويوم عرفة من أيام الله تعالى شرفه الله وفضله بفضائل كثيرة، نذكر منها أولا أنه أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى، لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام يوم عرفة. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأنه: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء. وفي رواية: إن الله يباهي بأهل عرفة ملائكته فيقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي قد أتوني شعثا غبرا ضاحين، أي في وضح النهار. ثانيا: إنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة. وقد روى البخاري في صحيحه بسنده قالت اليهود لعمر رضي الله عنه: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم، إلى آخر الآية. فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت وأين نزلت وأين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت. نزلت يوم عرفة، إنا والله بعرفة. قال سفيان: كان يوم الجمعة. قال: نزل قول الله تعالى: واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد جمع الله سبحانه وتعالى فيها عيدين للمسلمين، يوم عرفة ويوم الجمعة. وإن إكمال الدين في ذلك اليوم حصل للمسلمين، لأن المسلمين لم يكونوا قد حجوا حجة الإسلام من قبل ذلك، فكمل بذلك دينهم لاستكمالهم عمل أركان الإسلام كلها التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ولأن الله سبحانه وتعالى قد أعاد الحج في ذلك اليوم على قواعد إبراهيم عليه السلام، ونفى الشرك وأهله، فلم يختلط بالمسلمين في ذلك الموقف منهم أحد. وأمام إتمام هذه النعمة ما حصل بالمغفرة للمسلمين جميعا وهم وقوف في يوم عرفة، فإن النعمة لا تتم بدونها، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. ثالثا، إنه يوم عيد، فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، وذلك لمن كان في مناسك الحج. رابعا، أن صيامه يكفر سنتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. خامسا، أنه يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا أو عبادا من النار من يوم عرفة، وإنه أي الله سبحانه وتعالى ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ قال ابن عبد البر، وهو يدل على أنهم مغفور لهم لأن الله سبحانه وتعالى لا يباهي بأهل الخطايا والذنوب إلا بالتوبة لهم والغفران لهم. والأعمال المشروعة في هذا اليوم كثيرة، فيشرع في يوم عرفة من الأعمال التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا، الصيام، فقد ورد عنه كما سبق أن صومه يكفر الله به السنة الماضية والباقية، والمراد بذلك تكفير صغائر الذنوب. فقد روى أبو قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده كما سبق بيانه. فيستحب صيامه لغير الحاج، أما الحاج فلا ينبغي أن يصومه حتى يتقوى على الوقوف وذكر الله تعالى في جبل عرفات، وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرناه سابقا أنه قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ ثانيا، من الأعمال الإكثار من الذكر والدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ثالثا، التكبير، وقد ورد التكبير بصيغ متعددة كلها يفي بالمطلوب منها، فمنها: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، ومنها: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ومنها: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ولا يزاد على ذلك. والأمر في التكبير واسع كما قال أهل العلم، والمطلوب إقامة ذكر الله في ذلك اليوم والإكثار منه. رابعا،

الدعاء فإن موقف عرفة من المواقف التي ينبغي للمسلم فيها أن يعتني بالدعاء بجد وإخلاص، فيدعو بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وبغيره، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما ذكرنا آنفا: إن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. ومما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء في هذا اليوم ما رواه الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أكثر ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في الموقف أن قال: اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما نقول: اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي، ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يجيء به الريح. وهذا حديث غريب وقد ضعفه بعض أهل العلم، غير أن الإمام النووي في المجموع قال بعد أن ذكر هذا الحديث: إن هذا الحديث ورد بإسناد ضعيف لكن معناه صحيح، وأحاديث الفضائل يعمل بها حتى وإن كان سندها ضعيف كما سبق. ويكثر من التلبية رافعا بها صوته، ومن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يأتي بهذه الأذكار كلها، فتارة يهلل، وتارة يكبر، وتارة يسبح، وتارة يقرأ القرآن، وتارة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يدعو، وتارة يستغفر، ويدعو منفردا وفي جماعة، وليدعو لنفسه ولوالديه ولمشايخه وأقاربه وأصحابه وأصدقائه وأحبائه وسائر من أحسن إليه وسائر المسلمين، وليحذر كل الحذر من التقصير في شيء من هذا، فإن هذا اليوم لا يمكن تداركه بخلاف غيره، وينبغي أن يكرر الاستغفار والتلفظ بالتوبة من جميع المخالفات مع الندم بالقلب، وأن يكثر البكاء، فإن لم يستطع أن يبكي فليتباكى مع الذكر والدعاء، فهناك تسكب العبرات وتستقال العثرات وترتجى الطلبات، وإنه لمجمع عظيم وموقف جسيم يجتمع فيه خيار عباد الله الصالحين وأولياؤه المخلصين والخواص من المقربين، وهو أعظم مجامع الدنيا. وقد قيل: إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة غفر الله لأهل الموقف جميعا. ومن الأدعية المختارة أيضا: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني رحمة أسعد بها في الدارين، وتب علي توبة نصوحة لا أنكثها أبدا، وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدا. اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، واكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، ونور قلبي وقبري، واغفر لي من الشر كله، واجمع لي الخير. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، وارزقني طاعتك ما أبقيتني. أستودعك مني ومن أحبابي المسلمين أدياننا وأماناتنا وخواتيم أعمالنا وأقوالنا وأبداننا وجميع ما أنعمت به علينا. ونختم بسرد ما ورد في فضل هذا اليوم العظيم من نصوص الوحيين، فقد تضافرت النصوص من الكتاب والسنة على فضله، وسأوردها لك أخي القارئ حتى يسهل حفظها وتذكرها وتشحذ بها الهمم للأعمال الصالحة.
فجاء فيه أن يوم عرفة أحد أيام الأشهر الحرم، قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، ويوم عرفة من أيام ذي الحجة. يوم عرفة أحد أيام أشهر الحج، قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. ويوم عرفة أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله سبحانه وتعالى في كتابه عليها، قال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله في أيام معلومات. يوم عرفة أحد الأيام العشر التي أقسم الله بها منبها على عظم فضلها وعلو قدرها، قال الله عز وجل: وليال عشر. قال ابن عباس: إنها عشر ذي الحجة. وقال ابن كثير وهو الصحيح: وقد أقسم الله سبحانه وتعالى أيضا به حين قال: وشاهد ومشهود. قال المفسرون: واليوم المشهود هو يوم عرفة. ويوم عرفة أحد الأيام العشرة المفضلة في أعمالها على غيرها من أعمال السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ويوم عرفة أكمل الله فيه الملة وأتم به النعمة. ونذكر ما جاء عن عمر بن الخطاب مرة أخرى رضي الله عنه، حينما جاءه رجل من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأثممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. وفي صيام يوم عرفة جاء الفضل في صيام هذا اليوم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أحد أيام 9 ذي الحجة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها. فعن هنيدة بن خالد رضي الله عنه عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول 2 من الشهر وخميسين، كما جاء فضل خاص ليوم عرفة دون هذه 9. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم أنه يكفر السنة الماضية والسنة القابلة، رواه مسلم. وهذا لغير الحاج، أما الحاج فلا يسن له الصيام. أنه يوم العيد لأهل الموقف، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. والدعاء في يوم عرفة له مكانة خاصة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. قال ابن عبد البر رحمه الله: وفي ذلك دليل على فضل يوم عرفة على غيره، وأيضا فيه كثرة العتق من النار كما ذكرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ومنها أيضا مباهات الله سبحانه وتعالى بأهل عرفة أهل السماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء. وفيه أيضا التكبير، فقد ذكر العلماء أن التكبير ينقسم إلى قسمين: التكبير المقيد الذي يكون عقب الصلوات المفروضة، فهو يبدأ من فجر يوم عرفة، قال ابن حجر رحمه الله. ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث،
وأصح ما ورد عن الصحابة قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى. وأما التكبير المطلق

أن يتقبل منا ومنكم ومن سائر المسلمين أعمالهم، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: تمام 12 ظهرا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى نشرتنا المفصلة تقرأها أثارها بالريح ونستهلها بالعناوين. 5 شهداء في قصف الاحتلال على مخيم المغازي وسط قطاع غزة. مستوطنون يقتلعون 10 أشجار الزيتون واللوز في ترمس عياف في رام الله. توافد الحجاج إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. إلى التفاصيل، استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون صباح اليوم في قصف مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين على مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وكانت قد استشهدت الطفلة فاطمة محمد عبد الهادي الخطيب 15 عاما اليوم متأثرة بإصابتها جراء قصف الاحتلال لمواسي خان يونس جنوب قطاع غزة يوم أمس. في القدس المحتلة، أصدرت سلطات الاحتلال قرارا يقضي بالاستيلاء على أكثر من 109 دنومات من الأراضي الواقعة في محيط بلدتي النبي صميل وبيت إكسا شمال غرب المدينة بذريعة المصلحة العامة، وضمن مشروع تزعم أنه يهدف إلى تطوير وحفظ موقع أثري في المنطقة بحسب نص القرار. وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 5 مواطنين من المدينة عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما اقتحمت بلدة بيتا جنوبا وداهمت عددا من المنازل وفتشتها. وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم قرية فرخة جنوب غرب المدينة وداهمت عددا كبيرا من منازل المواطنين وفتشتها وعثت بمحتوياتها وحولت منزلا إلى مركز للتحقيق مع المواطنين. وإلى رام الله، حيث اقتلعت عصابات المستوطنين اليوم 10 أشجار الزيتون واللوز في بلدة ترمس عيا شمالا. تلقى السيد الرئيس محمود عباس أمس برقيات تهنئة لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وتلقى سيادته هذه البرقيات من رئيس جمهورية جيبوتي ومن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ورئيس البرلمان العربي، الذين أعربوا عن تهانيهم للسيد الرئيس بهذه المناسبة وأمنياتهم لسيادته بموفور الصحة والسعادة، داعين الله تعالى أن يعيدها على شعبنا وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح أن قرار سلطات الاحتلال مصادرة أكثر من 109 دنومات من أراضي بلدة النبي صميل وبيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة يشكل جريمة استيطانية مركبة تهدف إلى تكريس التهويد وفرض سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري بحق أبناء شعبنا. أعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز انسحابها من المشاركة في مهرجان أدبي عالمي احتجاجا على شراكة منظمي المهرجان مع شركة أمريكية. وقالت ألبانيز في تدوينة على حسابها بمنصة إكس إن الشركة الأمريكية تجني أرباحا من تأجير عقارات في المستوطنات، وأشارت إلى أن ذلك يشكل مساهمة في نظام اقتصادي يدعم الاحتلال والتهجير. يتوافد الحجاج منذ صباح اليوم إلى صعيد عرفات، حيث يقف ضيوف الرحمن على أرض عرفة من طلوع الشمس حتى غروبها مكثرين من الذكر والدعاء. ويؤدي الحجاج بمشيئة الله اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين في مسجد اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. مع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج إلى مزدلفة، حيث يؤدون فيها صلاتي المغرب والعشاء ويبيتون ليلتهم حتى فجر يوم غد 10 من ذي الحجة. لقي شاب يبلغ من العمر 23 عاما مسرحه وأصيب 3 آخرون وصفت إصابة أحدهم بالخطرة مساء أمس في حادث سير وقع بين مركبتين على طريق رام الله نابلس. استشهد 5 لبنانيين وأصيب 11 آخرون على الأقل بينهم أطفال جراء غارات الاحتلال على بلدة مشغرة في البقاع الغربي في لبنان فجر اليوم. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الخارجية الأمريكي قوله إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية الأخيرة. تراجعت أسعار الذهب اليوم بعدما دفعت ضربات أمريكية جديدة في إيران أسعار النفط إلى الارتفاع، مما زاد المخاوف بشأن التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة
لفترة أطول. إلى ذلك استقر الدولار اليوم مستوى تضاؤل لآمال المستثمرين في التوصل إلى اتفاق قريبا لإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي، وذلك في أعقاب الهجمات الأمريكية الجديدة على أهداف إيرانية والتصريحات التي أشارت إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يستغرق بعض الوقت. إلى حالة الطقس، يبقى الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. إلى هنا انتهت النشرة الإخبارية من صوت فلسطين، إلى اللقاء.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل ولا ند له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال ولا يتنكب طريقها إلا هالك. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإننا سننقل لكم عبر الموجة المفتوحة من صوت فلسطين وقفة عرفة، هذه الوقفة المشهودة، الوقفة العظيمة والوقفة الجليلة. ننقل لكم عبر أثير صوت فلسطين شيئا من هذا اليوم المبارك، يوم عرفة، وهو أفضل أيام السنة على الإطلاق، وهو معظم الحج ومقصوده والمعول عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، بمعنى من لم يقف على جبل عرفة فلا حج له، وحجه باطل يلزمه أن يعيده. وهو يوم المغفرة، حيث قال صلى الله عليه وسلم في فضل صيامه: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذا طبعا لغير الحاج، إذ لا يجوز للحاج أن يصوم هذا اليوم. هو يوم تجاب فيه الدعوات وتسكب فيه العبرات وتتجلى فيه الروحانيات وتكثر فيه النفوس العتيقات، أي اللواتي يعتق الله رقابهن من النار، أي رقاب النفوس المؤمنة والصالحة والتقية. إنه يوم الفوز بالجنة والنجاة من النار، فقد جاء في الحديث النبوي الشريف: ما رؤي الشيطان يوما هو أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمات وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام. وقفة عرفة هي وقفة الطاعة لله والإنابة إليه والتوجه نحوه سبحانه، هي وقفة التبتل ووقفة مراجعة حساب العبد مع ربه، ووقفة الخشوع والتضرع إلى الخالق المصور البارئ. محدثكم اليوم هو الدكتور حمزة ذيب مصطفى، ممثل وأمين عام اتحاد الجامعات الأفرو أسيوية في فلسطين، ومعنا من الهندسة الإذاعية الأستاذ ثمالة أبو عرقوب. كل الشكر له على مجهوده الكبير الذي يبذله في هذا اليوم المبارك. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، ننتقل بكم الآن إلى مسجد نمرة لنستمع معا إلى خطبة يوم الحج الأكبر أو خطبة عرفة، وهناك سيصلي الخطيب في الحجيج صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم وقصرة، كما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وذلك بأذان واحد وإقامتين، وهو الذي قال صلوات ربي وسلامه عليه: خذوا عني مناسككم فإلى مسجد نمرة.
1: ولله في الخلق سنن كونية، على العبد أن يؤمن بها وأن يستفيد منها. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ومن ذلك قوله تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. ولقد أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أمره بالنداء للحج، قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نعم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. قدم الحجاج من كل فج عميق لأداء النسك إرضاء لله تعالى وطلبا لثوابه، يعظمون البيت العتيق والمشاعر المقدسة. قال الله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يفدون لهذه المواطن إجابة لدعوة التوحيد بإفراد الله بالعبادة وترك الشرك بالله. قال الله تعالى: وإذ بوأ

كان لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فيطهر البيت من كل ما لا يتناسب مع مكانته، فلا فسوق ولا جدال في الحج، ولا شعارات سياسية ولا نداءات حزبية، بل خضوع لله واتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم، وطهارة في الظاهر والباطن، وفاء بالعهود والمواثيق واحتراما للحقوق. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وتتجلى في الحج مظاهر التعارف والتآلف والتعاون والتكافل بين أهل الإسلام في أداء المناسك على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم، إخوة متحابين فيشهدون منافع لهم، وليطعموا من هديهم البائس الفقير، ويكون من شأنهم الإحسان في الأفعال والصدق في الأقوال. قال الله تعالى: واجتنبوا قول الزور في موقف عرفات يباهي الله بكم ملائكته، وهو الموقف العظيم الذي أنزل الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاقتدوا بنبي الهدى صلى الله عليه وسلم، فقد صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم وقف يذكر الله إلى أن غربت الشمس، فانطلق إلى مزدلفة كما قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فلما أصبح يوم العيد دفع إلى منى. قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فرمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق رأسه وأجاز التقصير، ثم طاف بالبيت. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، مع الحرص على السكينة والرفق والبعد عن التدافع وتنفيذ تعليمات الجهات المنظمة والتقيد بتنظيمات التفويج ومسار الحركة، تحقيقا للمصلحة وتجنبا للضرر والفوضى، وحفظا للنفوس وتيسيرا لأداء النسك. وفي منى يستحب الإكثار من ذكر الله. قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وفي أيام التشريق يرمي الحاج الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات في كل يوم، والأفضل البقاء إلى اليوم الثالث عشر، ويجوز التعجيل في اليوم الثاني عشر. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقبل السفر طواف الوداع، فالله تعالى هو اجتباكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا
ليكون الرسول

0: تقولوا شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. وإن من الاعتصام بالله أن يكثر المرء من دعاء ربه، وخصوصا في مواطن الحج، فهي مظنة للإجابة. وفي الحديث أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون قبلي يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. اللهم تقبل، اللهم تقبل من الحجيج دعاءهم ومناسكهم، ويسر لهم أمورهم، واغفر لهم ذنوبهم، وأعدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين فائزين. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. وتولى جميع شؤونهم، وأصلح أحوالهم الدينية والدنيوية. وتولى جميع شؤونهم وأصلح أحوالهم الدينية والدنيوية يا رب العالمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، واجزهما خير الجزاء دنيا وآخرة، فقد أحسنوا لعبادك ويسروا للحجاج أداء المناسك، وبذلوا بسخاء في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. اللهم انصر بهما دينك، اللهم انصر بهما دينك. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، وها نحن قد استمعنا بكل آذان صاغية إلى خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة. نقلنا ذلك عبر صوت فلسطين، شاكرين الخطيب العالم الجليل على هذه الخطبة الشاملة الجامعة لكل صنوف الهدى والخير والرشاد، وما أبقى شاردة ولا واردة من كليات الدين إلا أتى عليها هذا الفقيه النحرير، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين كل الخير. وفي هذا السياق فإننا نشكر المملكة العربية السعودية، هذه الدولة الشقيقة، نشكرها ملكا وحكومة وشعبا على ما تبذله هذه الدولة الشقيقة تجاه حجاج بيت الله الحرام من متابعة ورعاية وأمن وتوفير كل ما يلزم للحجاج من سكن وغذاء ومتابعة ومتابعة صحية ومتابعة أمنية. فالدولة الشقيقة تواصل ليلها بنهارها في سبيل خدمة ضيوف الرحمن، واضعة كل إمكاناتها لأجل أداء الحجاج هذا النسك بكل يسر وسهولة، بعيدا عن أي مشقة أو خطورة، وهي التي تعمل بلا كلل ولا ملل على تأمين شعائر الحج بكل هدوء ويسر، بإدخال كل ما يلزم ذلك من استحداث في المباني وتوسعة فيها واستخدام التكنولوجيا المعاصرة والتقنيات الحديثة والتي تبدو سنة إثر أخرى، سيما في التوسعات المستمرة في الحرمين الشريفين. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، ننوه لكم أن أذان الظهر سيبث من رحاب المسجد الأقصى المبارك من القدس الشريف من صوت فلسطين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم تقبل من حجاج بيتك المحرم واقبلهم واغفر لهم ذنبهم وحوبهم. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. اللهم ردهم إلى أهليهم وذويهم سالمين غانمين مغفورا لهم. في هذا اليوم الجليل واليوم العظيم نجأر إلى الله تعالى أن يمن على شعبنا الفلسطيني بنعمة الأمن والأمان، وكذلك سائر بلاد العروبة والإسلام، كما نسأله سبحانه أن يعز شعبنا ويمن عليه بإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وأن يتغمد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على أسرانا البواسل بفكاك الأسر، وأن يرجعهم إلى الأهل والولد سالمين غانمين، وكلنا أهلوهم وذووهم. كما نسأله جل شأنه أن يمن على جرحانا الأبطال بالشفاء التام، وأن يحرر أقصانا ويحفظه من كيد أعدائنا أعداء الدين، وأن يعز أمتنا الإسلامية، وأن يرحم شهداء أمتنا الإسلامية في كل مكان. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، نود أن نأخذ فقرة يسيرة نعرفكم فيها بوقت يوم عرفة، هذا اليوم العظيم الجليل المبارك ذو الشأن. يبدأ يوم عرفة من فجر اليوم التاسع من ذي الحجة، ويمتد إلى طلوع الفجر من يوم عيد النحر، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك. ويستحب في هذا اليوم الإكثار من الدعاء والابتهال إلى الله تعالى والذكر والتلبية، وأفضل ما يقال في هذا اليوم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يستحب في هذا اليوم الإكثار من قولنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهذا القول وهذا الدعاء هو خير ما قالته الأنبياء جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في هذا اليوم الأغر، خير يوم طلعت فيه الشمس، نخص أهلنا الأعزاء في غزة هاشم بفقرة دعاء. اللهم إنا نسألك لأهلنا في غزة أن تكون لهم راحمة ومؤيدة وناصرا ومعزة ومثبتا لأقدامهم ورابطا على قلوبهم هازما لأعدائهم. اللهم ارحم شهداءهم وموتاهم واغفر لهم واحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اشف جرحاهم واسي مصابهم وفك أسراهم وعوضهم عما فقدوا جنات النعيم والفردوس الأعلى منها. اللهم ارحم شهداء شعبنا الفلسطيني المرابط في كل مكان قضوا فيه. اللهم فك أسراه واشف جرحاه وحرر أقصاه وعوضه عما فقد جنان الخلد جنات عدن والفردوس الأعلى منها. اللهم اكتب لنا أجر المرابطين وثواب الصابرين واحتساب المتبتلين ومقام القانتين ودرجات الأبرار والمقربين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم تقبل منا واقبلنا واعف عنا وعافنا وشافي مرضانا واقض ديننا وفي أوطاننا وديارنا آمنا وفي أولادنا وأموالنا احفظنا وارعانا يا رب العالمين. اللهم ألهمنا رشدنا في الأمر كله وقنا شر نفوسنا ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداءنا ومحتلينا وغاصبينا لحقوقنا وأراضينا وبلادنا يا رب العالمين. اللهم انصر أمتنا الإسلامية وأعزها واجمع شملها ووحد كلمتها وصفها. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداء أمتنا ومن مكر بها وتآمر عليها وأراد لها هزيمة أو ضعفا. اللهم ارحم شهداء أمتنا الإسلامية في كل مكان وانصر المجاهدين في سبيلك في برك وبحرك وجوك.

أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، لازلنا معكم عبر صوت فلسطين، نغطي الموجة المفتوحة لوقفة عرفة، سائرين المولى تبارك وتعالى أن يغفر لنا حوبنا وخطايانا، وأن نفوز بالجنة، وأن نعوذ بالله من النار. في هذا اللقاء الكريم أود أن أعرج على سبب تسمية عرفة بهذا الاسم. لربما يتساءل البعض، لماذا سمي هذا المكان على وجه التحديد بعرفة؟ ونلاحظ أن هناك رابطا يسيرا ما بين سبب التسمية إن صحت الروايات، وما بين أيضا المناسك، مناسك الحج على جبل عرفة في هذا اليوم، وأيضا في أيام منى عند رمي الجمرات. ذكر الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره، وكذلك غيره من المفسرين، أن سبب هذه التسمية لأن الناس يتعارفون فيه.

أي يعرفوا بعضهم بعضا أو يتعرفوا بعضهم على بعض. فقيل له هذا جبل عرفة، وقيل بأن سبب هذه التسمية أن جبريل عليه السلام قد طاف بسيدنا إبراهيم عليه السلام فكان يريه المشاهد فيقول له أعرفت أعرفت، فيقول سيدنا إبراهيم عليه السلام عرفت عرفت. وهناك رأي آخر، قيل لأن آدم عليه السلام لما أهبط وأخرج من الجنة هو وأمنا حواء التقيا في ذلك المكان فعرفها وعرفته، والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. فنلاحظ بأن سيدنا جبريل عليه السلام كان يطوف بسيدنا إبراهيم ويريه المشاهد ويقول له أعرفت أعرفت، وهذا يقودنا إلى مناسك الحج ولماذا كانت هذه المناسك في هذه الديار المقدسة على وجه التحديد. هذا اجتهاد ورأي من العلماء، يعني له وجهة. وأما موقع مسجد نمرة فلا بد أيضا من التنويه لذلك. يسمى مسجد نمرة بمسجد عرفة أو مسجد الخليل إبراهيم عليه السلام، ويقع مسجد نمرة غرب مشعر عرفات مقدمة بطن وادي عرنة أحد وديان مكة المكرمة. ونمرة هي أيضا قرية تقع خارج عرفات وتعتبر الحد الفاصل ما بين الحل والحرمة. طبعا اليوم ما في قرى موجودة، ولكن هذا موقع قرية نمرة، إلا أن معالم هذه القرية قد انتهت نظرا للتوسعة ونظرا لامتداد المكان. ومن هنا فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوقوف في مسجد نمرة لأنه لا يعتبر من عرفات، والأصل الوقوف في جبل عرفات، حيث قال صلى الله عليه وسلم وقفت هنا، أي عند المشعر الحرام، وقفت هنا وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة، إلا بطن عرنة. ومسجد نمرة يقصده الحجاج في اليوم التاسع من ذي الحجة، حيث يصلون فيه صلاتي الظهر والعصر كما سمعنا وشاهدنا جمعا وقصرا، ومن ثم يتم التوجه إلى جبل عرفات للوقوف فيه مرة أخرى. وبعد غروب شمس يوم عرفة يتم الانتقال والتوجه إلى مزدلفة. في هذا اليوم المبارك نسألك اللهم ونجأر إليك، وفي كل يوم نسألك ونجأر إليك بالدعاء والتضرع إليك بأن تكشف ما بنا من ضر وهم وغم وقلق وأرق، وأن تطفئ نار هذه الحرب المستعرة على شعبنا وعلى أمتنا الإسلامية. نسألك اللهم أن تصرف عنا كل ذلك وأن نعود إليك ونؤوب إلى بابك الكريم ونراجع الحساب معك، فلا نعبد سواك ولا نشرك أحدا معك، ونعوذ بك من الشرك الأكبر والأصغر، ونعوذ بك أن نرضى تشريعا أو قانونا يخالف شرعك وما أمرت به عبادك. ليحذر كل من يحاول التطاول على شرع الله ويريد شرع الجاهلية، فكل شرع يخالف ويضاد شرع الله إنما هو شرعة جاهلية، والله تعالى يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ليحذر كل من يحاول أن يتعدى ويتحدى حدود الله، فمن تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. اللهم اكشف ما بنا من سوء ووباء.

وغلاء وأسقام وآلام. اللهم احقن دماءنا واشف مرضانا وبلغنا مرادك الذي تأمر به، واصرف عنا كل ما لا ترتضيه لعبادك المؤمنين.

أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، الحج هو فرصة يتعارف المؤمنون فيما بينهم، تجمعهم أخوة الدين وأخوة الإسلام، وهي أقوى من كل رابط يقوم على غير العقيدة الحقة، عقيدة التوحيد والإسلام. يلتقي في الحج الأكبر المسلمون من كل صقع وبقع، بلغات شتى ومن أعراق متعددة وألوان مختلفة ومن أقطار كثيرة، لا بل من كل أنحاء العالم. فلا توجد دولة على أرض البسيطة إلا ويأتي منها حجاج يقصدون أداء هذا الركن العظيم، ويزورون بيته العتيق سائلين ربهم المغفرة والرحمة والقبول. الحج الأكبر فرصة تعرف المسلم حقيقة وجوهر هذا الدين، وأنه عالمي لكل البشرية، مصداق قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو دين الخلق أجمعين من كل أصناف البشر وأعراقهم، فهو أممي شمولي. يشعر في هذا اليوم المسلم بعالمية الإسلام وعظمة هذا الدين وحجم هذه العقيدة. قال تعالى: اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم. الإسلام هو الدين المهيمن على كل الأديان، وشريعته هي القاضية والحاكمة على كل الشرائع. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال سبحانه أيضا: إن الدين عند الله الإسلام، فمن ابتغى إن الدين عند الله الإسلام. الدين عند الله الإسلام، الحق، العقيدة الحق. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، هنيئا لمن كان من المسلمين والمؤمنين، فيفوز يوم الدين، وخاب وخسر كل من ضل طريق هذا الدين الحنيف وتنكب دربه وسبيله. نسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا في الأمر كله، وأن يقينا شر نفوسنا، وألا يكلنا إلى نفوسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. ونسأله سبحانه الهدى والتقى والرشاد والعفاف والغنى.

أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، نأتي وإياكم ومعكم إلى خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد نمرة في حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم والقائل: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. الخطبة التي خطبها صلى الله عليه وسلم ليقيم التشريع وينهض بالحجة على الناس، وهو القائل: من استطاع أن يحج ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. هذه الخطبة يتوجب علينا جميعا أن نسمعها وأن نعيها، يتوجب علينا جميعا أن نسمع وأن نعي وأن نعمل ونلتزم ونطبق. فهي خطبة عظيمة، ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام من لوازم العقيدة والعبادة والخير إلا بينه في هذه الخطبة، وما من شر إلا وقد نهانا عنه. والآن نلج وإياكم إلى ما قاله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد، أيها الناس اسمعوا مني أبين لكم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. وإن ربا الجاهلية موضوع: ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وقضى الله أنه لا ربا، وإن أول ربا أبدأ به عم العباس بن عبد المطلب. وإن دماء الجاهلية موضوعة: وإن أول دم نبدأ به دم عامر بن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب. وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية، والعمد قود، وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر، وفيه مئة بعير، فمن زاد فهو من أهل الجاهلية. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، نقف عند هذا المقطع كي نعلق عليه بشيء من التوضيح للناس، حتى يفهم الناس وحتى يعي الناس ما قاله صلى الله عليه وسلم وما حذر منه. ونلاحظ هنا أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بدأ بذكر الأمانة والمحافظة عليها، فالأمانة من أهم الأمور التي يتوجب على الإنسان أن يقوم بها على غير وجه. والأمانة ليست مقصورة على المال. صحيح أن المال جزء من الأمانة، فقد يستأمنك إنسان على ماله، وبالتالي ينبغي ويتوجب أن تكون أمينا وحريصا على هذا المال. ولكن أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، علينا أن نعلم أن المال
ليس هو الأمانة الوحيدة التي يتوجب على المسلم أن يؤديها وأن يحافظ عليها وأن يقوم بها. فالأولاد أمانة، الزوجة أمانة، الأسرة عند الأب وعند الأم أمانة، وأية أمانة هي؟ إنها أمانة جليلة عظيمة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والأب راع ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن علينا أن نعلم أن الرعية عند الحاكم أمانة، وأن الأسرة عند الأب والأم أمانة، فحذاري وإياكم أن تضيعوا هذه الأمانات. فالحاكم إن كان عادلا، إن كان عادلا ساد العدل، وإن كان ظالما ساد الظلم. الإمام إن كان مخلصا ساد الإخلاص، وإن كان مضيعا فمن دونه أضيع منه. الإمام إن كان أمينا فالأمانة ستنتقل منه إلى غيره، وأما إذا كان خائنا فمن دونه أخون منه. لذلك أيها الإخوة، نذكر بعضنا في مشهد عظيم حينما جيء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين، جيء له بالغنائم، بالغنائم الكبيرة والكثيرة من بلاد فارس. فلما وضعت بين يديه نظر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى من أتى بهذه الأمانات، إلى من أتى بهذه الأموال، بهذه الغنائم، واستعظم أمانته. بمعنى سيدنا عمر سر سرورا عظيما ودهش من شدة أمانة هذا الإنسان الذي حافظ على هذه الأموال والغنائم. فماذا قال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ قال له: يا أمير المؤمنين، هل استعظمت أمانة هذا العامل؟ والله إن أمانته من أمانتك، ولو رتعت يا أمير المؤمنين لرتعت رعيتك. إذن الإمام هو القدوة دوما وأبدا، فإن كان صالحا وعادلا ومخلصا جرى ذلك على سائر الرعية، وإن ضيع فمن دونه أضيع منه. والأب أيضا كذلك هو مؤتمن على هؤلاء الأبناء، وطبعا حينما نقول أبناء نقصد الأبناء والبنات. فالأب مؤتمن على هؤلاء الأبناء، فهم رعيته وهو المسؤول عنهم أمام الله. وكذلك الأم أيضا راعية في بيت زوجها، ومسؤولة أيضا عما استخلفها الله، عما استخلفها رب العالمين، واستخلفها الله على هذه الأمانة من الأبناء والبنات. الأم مدرسة كما قال أمير الشعراء: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وقال الشاعر: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم الذي تجد له أما تخلت أو أبا مشغولا.
فالأسرة أيها الإخوة، أيتها الأخوات، أمانة، وأية أمانة، أمانة عظيمة سنسأل عنها، سنسأل عنها أمام الله إن ضيعنا أو قصرنا. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، لنعلم أن المجتمع الكبير مكون من الأسر الصغيرة، فلو استطاع كل واحد فينا أن يخرج لمجتمعه أسرة صالحة صلح المجتمع كله، صلح المجتمع برمته. وأما إذا فسدت الأسرة الصغيرة فهذا عنوان الفساد للمجتمع الكبير. ثم يقول عليه الصلاة والسلام بعدها مباشرة: وإن ربا الجاهلية موضوع. ربا الجاهلية بمعنى غير مشروع، بمعنى ربا الجاهلية متروك، بمعنى ربا الجاهلية لا يجوز أن يكون في الإسلام. فما كان من الجاهلية فلا يصح أن يكون في الإسلام إلا ما جاء الشرع به، إلا ما أكده أو أقره الشرع الحنيف، وما عدا ذلك فهو موضوع متروك لا يجوز لنا أن نتعامل به، ولا يجوز لنا أن نتحاكم إليه، ولا يجوز لنا أن نتخذه فقها لنا أو أسلوبا أو سلوكا لنا في الحياة. وإن ربا الجاهلية موضوع، أي هذا الربا الذي كان يتعامل به العرب في الجاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وقضى الله، أي حكم الله أنه لا ربا. فالربا إذن من المحرمات، الربا من أكبر الكبائر، الربا من أكبر الذنوب. ويلاحظ اليوم وللأسف أن الكثير من الناس لا يرعون ولا يسمعون ولا يتعظون، فيذهبون إلى الربا من كل أبوابه، يذهبون إلى الربا تعاملا وأخذا وعطاء، وهذا كله من المحرمات. ولذلك تجد الكثير من الناس ممن يتعاطى الربا، تجد هؤلاء في حالة صعبة وقاسية، اقتصادية وغير اقتصادية، حالتهم قاسية. وكثير منهم بعد أن كان غنيا أصبح فقيرا، وبعد أن كان ميسور الحال أصبح عسر الحال. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات.

الحرام ومن النهي، وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية، دماء الجاهلية موضوعة. نلاحظ هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بالدماء بعد الربا، نظرا أيضا لأهمية هذا الأمر، فسفك الدماء والفتن هي من أصعب ما تقاسيه المجتمعات وما تقاسيه النفوس وما تقاسيه الدول. فالحروب الطاحنة الأهلية والفتن والاقتتال مدمر لكل شيء، مدمر ليس للبنى التحتية وحسب، مدمر للإنسان، مدمر للأرواح، مدمر للعقول، مدمر للتطور، مدمر للتقدم. ومن هنا الإسلام نهى عن سفك الدماء وأمر بحق الدماء. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا ما قاله عليه الصلاة والسلام وسآتي عليه، قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فحقن الدماء واجب ومسؤولية، واجب ومسؤولية الدولة والإمام والأجهزة الأمنية، وواجب ومسؤولية المربين والمفكرين والمتعلمين والمثقفين والعقلاء والرشداء، واجب أهل الدين، واجب أيضا الأئمة وخطباء المساجد، واجب المدرسين، واجب الأساتذة في كل موقع وفي كل مكان أن يعلموا وأن يرشدوا، كل يرشد من عنده من الناس، من الطلبة، من المتعلمين، ممن يجلسون على مقاعد التلقي. عليهم أن يعظموا في أعينهم وفي نفوسهم قتل النفس. الكعبة محرمة عند الله، حرمتها عظيمة، لكن قال عليه الصلاة والسلام لأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم. انظروا أيها الإخوة اليوم كيف يقتل بعضنا بعضا على أتفه الأسباب، كيف يقتل الإنسان، يقتل الرجل وتقتل المرأة ويقتل الطفل بلا خطيئة بلا ذنب أو لسبب تافه يسير. فهذا كله من المحرمات، ويا ويح ويا ويل من قتل مؤمنا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.

أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، نواصل ما جاء في خطبة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه في حجة الوداع، حيث قال: أما بعد، أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحرقون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم. أيها الناس، إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله. وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق الله السماوات والأرض، منها 4 حرم، 3 متواليات، وواحد فرد، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الأشهر الحرم هذه كان العرب يعظمونها في الجاهلية، وجاء الإسلام لكي يؤكد هذا التعظيم. هذه الأيام وهذه الأشهر الناس كانت تأتي إلى بيت الله العتيق لتحج، فكانت تأتي من كل أنحاء الجزيرة العربية، وبالتالي بما أن الناس تأتي إلى هذا البيت يجب أن تكون آمنة على نفسها ومالها. يجب على الحاج أن يأمن الطريق، فلا يجد من يقتله، ولا يجد من يسلبه، ولا يجد من ينهبه، ولا يجد من يقشطه ماله. إذن الطريق هذا، وهو طويل طبعا، منهم من كان يأتي من اليمن، من البحرين، من أقاصي الجزيرة، من كل مكان في الجزيرة العربية، فكانت الطريق تأخذ وقتا طويلا، ليس كهذه الأيام. هذه الأيام من الله تبارك وتعالى علينا، من الله تبارك وتعالى على البشرية بالنعم الجليلة والعظيمة والتترة، ومنها المواصلات. فاليوم توجد الطائرة، ويوجد القطار، وتوجد السيارات المريحة والباصات المريحة المكيفة. اليوم رحلة الحج رحلة كلها أمن بحمد الله، وأمان، كلها راحة، كلها استجمام. فهذا مما يسر الله على الناس، ونحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. فالعرب كانت تأتي إلى بيت الله العتيق عبر مسافات طويلة، وهذه المسافات تأخذ منها أيام طوال، فكان لابد أن يكون الطريق آمنا. فالعرب كانت تحرم القتال في هذه الأشهر، حتى أن الرجل كان يلقى قاتل أبيه وليس بينه وبينه أحد، فيأبى أن يقتله لأنه في الأشهر الحرم. وبالمناسبة أيضا، وهذا يعني لربما من الطرف، وهو أيضا يعني معلومات ثقافية جيدة، العرب حينما كانت تنتهي من أداء مناسك الحج، وهذا طبعا قبل الإسلام في الجاهلية، حينما كانت تنتهي من أداء مناسك الحج تذهب إلى سوق عقاظ. سوق عقاظ هو في منطقة الطائف، بعد الطائف بمسافة يعني ليست بعيدة، فكانوا يجتمعون في هذه المنطقة في سوق عقاظ يتناشدون الأشعار. وكان سوق عقاظ سوق منه سوق شعر ومنه سوق أدب، طبعا الأدب بشقيه الشعر والنثر، ومنه أيضا سوق تجاري. فكانت العرب تأتي بالبضائع من كل مكان لكي تتاجر فيها، لكي تشتري وتبيع. حتى أن أحد الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام بعد الإسلام، قال له: يا رسول الله، يعني أحدنا يأتي للحج ومعه تجارة، فهل هذا يجوز؟ بمعنى هل يجوز أن نجمع ما بين الحج والتجارة، بمعنى أن نجمع ما بين الدنيا والآخرة، أن نجمع بين العبادة وأمور الدنيا؟ فقال له عليه الصلاة والسلام:
ليس عندي جواب، حتى ينزل علي الوحي. وبعد فترة قصيرة نزل عليه جبريل عليه السلام بقول الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن السائل، فأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: حج وتاجر. بمعنى يجوز أن يتاجر الإنسان في الحج. فالعرب كانت تحج وتتاجر، فجاء الإسلام وأقر ذلك، بمعنى لا يمنع أن يجمع العبد المؤمن، أن يجمع الإنسان المسلم ما بين الحج والتجارة في هذا الموسم المبارك. فالعرب كانت تجمع ما بين التجارة والحج في مكة المكرمة في البيت العتيق، ثم تذهب بعد ذلك إلى عكاظ، فتجتمع هناك، يجتمع الشعراء والأدباء والخطباء، وكل يدلي بدلوه، فيقول ما عنده من الشعر، وما عنده من النثر، وما عنده من الخطابة. وهناك كان التسابق، وهناك كان الفرز، بمعنى هذا اليوم كأنه يوم امتحان أو امتحانات لكي يعرفوا من هو الشاعر العظيم، من أكثر الناس شعرا، من أكثرهم غزارة في القول والبيان والخطب. ومما ورد في ذلك أن قس ابن ساعدة رحمه الله، وهذا كان أسقف نجران، كان على النصرانية، ومن كان على النصرانية في تلك الأزمنة كان على الإيمان. فقس ابن ساعدة خطيب العرب، كان خطيبا مفوها ولقب بخطيب العرب، كان يأتي من نجران إلى مكة المكرمة، وكان يذهب إلى سوق عقاظ، وكان يقف في سوق عقاظ ويعظ الناس. فبعد الإسلام قال عليه الصلاة والسلام: من يحفظ منكم ما كان يقوله قس بن ساعدة؟ فقال أبو بكر الصديق: أنا يا رسول الله. فقال: أسمعنا. فأسمعه مما كان يقول، وكان قس بن ساعدة موحدا. فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله قس بن ساعدة، وإني لأرجو الله أن يبعث يوم القيامة على الإيمان، وأن يبعث يوم القيامة وحده، أي وحده على الإيمان. فالشاهد أن العرب كانت تلتقي في سوق عقاظ، لماذا؟ لأن الطريق كان آمنا، وما كان يأمنون على أنفسهم إلا في الأشهر الحرم. فجاء الإسلام وأكد على حرمة الدماء في الأشهر الحرم تحديدا، وأن الاعتداء فيها لا يجوز. وهذه الأشهر كما ذكرنا قبل قليل وجاء في خطبته عليه الصلاة والسلام: ذو القعدة وذو الحجة، وهذا ذو الحجة الذي نحن فيه في هذا اليوم، والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان.

أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، نواصل مع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: أما بعد، أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقا، ولكم عليهن حق، لكم ألا يواطئن فرشهن غيركم، ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم، ولا يأتين بفاحشة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهينا وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان، أي أسيرات ضعيفات لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يوصي المؤمنين والمسلمين بالنساء، يوصي ويؤكد على هذه الوصية في أكثر من لفظ وفي أكثر من بيان، ويبين أن النساء أمانة عندنا معشر الرجال، أن النساء أمانة ويجب أن يحافظ على الأمانة، وكما قلنا قبل قليل الزوجة أمانة والأبناء أمانة، وبالتالي على الإنسان أن يحافظ على المرأة، ألا يظلم المرأة، وألا يعتدي على المرأة، وألا يأكل حق المرأة. الإسلام وضع النساء في محل سام، في محل مرموق، في محل سامي ومحل مرموق، والمرأة في الإسلام معززة مكرمة.

موقرة، مبجلة، محترمة إن كانت زوجة، وقبل ذلك إن كانت أما أو كانت أختا أو كانت جدة أو كانت عمة أو كانت خالة أو كانت أي صنف من أصناف الرحم، فهي لها الحق الكامل ولها الاحترام والتقدير والثناء الحسن. فالمرأة في الإسلام معززة، مكرمة، موفورة الجانب، مهيبة أيضا الجانب، وموفورة الكرامة. فكل من يدعي في هذا الزمن وفي هذه الأيام ويقول ظلما وكذبا وزورا وافتئاتا على الإسلام بأن الإسلام قد هضم المرأة حقها، فمن يقول ذلك إما أن يكون جاهلا لا يعرف حقوق النساء في الإسلام، وإما أن يكون ضالا قد اتبع الشهوات. وبالتالي الذي يضل أو من يتبع الشهوات هذا لا يخضع للعقل الصريح ولا يخضع للمنطق، وهذا لا تقوده الحجة ولا يقوده البرهان، وإنما يقوده الهوى والنزوات والشهوات وحب الذات، وهذه من المهلكات. فالإسلام ليس هناك من دين ولا مبدأ ولا قانون قد أعطى المرأة وحافظ عليها وعلى كرامتها وأحلها المكانة التي تليق قدر الإسلام. فالذين ينادون اليوم بحقوق المرأة لا يريدون من المرأة إلا أن تخرج من عرينها، تخرج من بيتها، تخرج من سترها، تخرج من حجابها، تخرج من عفتها، تخرج من طهارتها، حتى تكون فريسة للذئاب. هؤلاء لا يريدون المرأة خيرا ولا يفكرون في المرأة، وإنما يفكرون في أنفسهم وفي شهواتهم، يفكرون في مصالحهم، يفكرون في ذواتهم. فهؤلاء بعيدون كل البعد عن الهدى وعن الرشاد وعن الصواب وعن الحق وعن المنطق. فإذا أردنا للمرأة كرامة وعزا، وأردنا لها صونا وعفافا، وأردنا لها احتراما وتقديرا، وأردنا لها نجاة من النار وفوزا بالجنة، علينا أن نقودها إلى الإسلام، أن نرشدها إلى طاعة الله، أن نبين لها الحلال لكي تعمله، لكي تأتيه، ونبين لها الحرام لكي تمتنع عنه وتجتنبه. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، حذاري أن تسمعوا لكل الدعوات الهدامة، لكل الدعوات الرخيصة التي نسمع بها هنا وهناك. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ومما يؤسف له أن المرأة المسلمة اليوم خرجت من بيتها ومن سترها ومن حجابها كاشفة الرأس، كاسية عارية، مقلدة لنساء الكفر، مقلدة للنساء غير المؤمنات وغير المسلمات. لكم دينكم ولي دين، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. أيها الإخوة، لا ينتظر الظالمين والظالمات والماجنين والماجنات، ولا ينتظر الفاسقين والفاسقات إلا جهنم والعياذ بالله. أيها الإخوة، علينا أن نأخذ بأيدي الأخوات والزوجات والبنات، نأخذ بأيديهن إلى الجنة. فأنت أيها الأب وأنت أيتها الأم، كلكم مسؤول عن هذه الإبنة التي تخرج سافرة وكاسية وعارية، وتذهب يمينا ويسارا دون رقيب، دون حسيب، دون مساءلة، دون رعاية، دون اهتمام، دون متابعة، دون نصح. هؤلاء سيكونون عليكم غدا حجة بين يدي الله تبارك وتعالى، وستسألون عن هذه الأمانة حق المساءلة. أسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية والرشاد.

أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، مرة أخرى نقول لكم سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. سائرين المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا وأن يقبلنا بقبول حسن. نواصل معا خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يقول فيها: أيها الناس، إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس، إلا عن طيب نفس منه، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. هنا يبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن المؤمنين إخوة، بمعنى المؤمنون متحابون، المؤمنون متعاونون، لأن الإخوة هكذا يكونون: الحب، التعاون، المحافظة، كل منهم يحافظ على الآخر فلا يقتل أحدهم أحدا، ولا يكره بعضهم بعضا، ولا يتكبر بعضهم على بعض، ولا يستطيل عليه. فالإنسان لا يتكبر على أخيه، ولا يأخذه الغرور ولا الاستطالة، بل يأخذه التواضع وعدم الكبر وعدم مطاوعة الشيطان، فيحب أخاه ويحافظ عليه. هكذا يجب أن يكون المؤمنون، إنما المؤمنون إخوة. فالإنسان إذا لا يصح ولا يجوز ومن غير الممكن ومن المحال أن يقتل أخاه، فلذلك أخوك المسلم أيضا هو بمثابة أخيك من أمك وأبيك. وقد يكون أخوك المسلم أحيانا أقرب عليك من أخيك من أمك وأبيك. فمن حافظ على أخيه من عدم القتل فليحافظ على أخيه المسلم. لذلك قال الله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فإذا كان هذا القتل محرما على النفس البشرية، بغض النظر عن إيمانها أو كفرها، بغض النظر عن فسقها أو إيمانها، بغض النظر عن استقامتها أو وجاجها، لأن الإسلام لم يبح ولا يجز قتل النفس إلا في ظروف، وإلا بأحكام خاصة، وإلا بشرع حنيف قد نص الشارع الحكيم على جواز قتل النفس، وما عدا ذلك فلا يصح ولا يجوز أن يقتل المسلم أو أن يقتل الإنسان أضلا الإنسان العادي فضلا عن الإنسان المسلم. فإذا لم يجوز وحرم قتل الإنسان غير المسلم، فمن باب أولى ألا يجوز قتل الإنسان المسلم، وأن يحرم على المسلم أن يقتل أخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. هكذا هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا في خطبة الوداع: ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. مما يؤسف له أن اليوم نجد البعض يلغ ليس في الدماء فقط، وإنما أيضا في الأموال، في أموال الآخرين، يأكل أموال الناس بالباطل، سواء عن طريق الظلم، عن طريق الربا، عن طريق السرقة، عن طريق الاحتيال، عن طريق الغش، عن طريق الرشاوة، عن طريق التعدي على المال العام، استغلال الوظيفة والمنصب، فيفتح يده لأموال الناس بالباطل. ومنهم من يزور الوثائق والحقائق ويعتدي على أرض الناس ويغير حدود ومعالم الأرض، ومنهم من يحلف أيمانا كاذبة حتى يكسب المال الحرام، ومنهم من يشهد شهادة الزور والعياذ بالله لكي يأخذ المال ويكسب المال. لا يحل هذا المال أبدا، لأن هذه الوسائل كلها غير مشروعة، كلها من المحرمات. فالسرقة محرمة، والاحتيال محرم، والرشوة محرمة، والربا محرم، والتعدي على المال العام محرم، واستغلال الوظيفة والمنصب فيفتح الإنسان يده لأموال الناس يأخذها.
هذا من المحرمات، تزوير الوثائق والحقائق من المحرمات، الاعتداء على أراضي الناس وتغيير حدود ومعالم الأرض والأيمان الكاذبة وشهادات الزور، كل ذلك مما نهى الله تبارك وتعالى عنه وحرمه علينا. فلا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. فمن هنا نقول ما أرشدنا إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الإنسان إذا تربى على المال الحرام، إذا تربى الإنسان على غير الحلال، فهذا جسم قد نما من السحت أي من الحرام. ويقول عليه الصلاة والسلام: الجسم النامي من السحت النار أولى به. الإنسان إذا تغذى بالحرام وأكل الحرام وعاش على الحرام، فهذا الجسم الذي غذي بالحرام مصيره إلى جهنم وبئس المصير، مصيره النار. الذي يأخذ ويأكل المال الحرام لا يقبل الله له دعاء. جاء سعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، أدعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. قال: يا سعد، أطب مطعمك تجب دعوتك. إذن الإنسان إذا أراد أن يكون مجاب الدعوة عند الله فليتحرى الحلال ويبتعد عن الحرام، ولا يأكل ولا يطعم من هو دونه مال الحرام. الحج، إذا الإنسان حج من مال غير حلال، الله تبارك وتعالى يرد عليه هذا الحج ولا يأجره ولا يثيبه. رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يعني أشعث أغبر قادم من الجهاد، قادم من الحج. رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ بمعنى الاستجابة له من الله محالة، كيف يستجيب الله؟ هذا استفهام إنكاري، أنى يستجاب له؟ فالله تبارك وتعالى لا يستجيب له. وإذا قال في الحج: لبيك اللهم لبيك، هناك من يقول له من الملائكة: لا لبيك ولا سعديك، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، هناك الكثير من الناس يتساهل في هذا الأمر، يتساهل في مال الحرام فيأكل الحرام. المهم أن يكسب المال، المهم أن يكون في جيبه المال، المهم أن يكون ثريا، المهم أن يكون غنيا، بغض النظر عن الأسباب، بغض النظر عن الطرائق. هذه وسائل كلها من المحرمات. وهناك من يتاجر والعياذ بالله في الخمور، من يتاجر في الحشيش، في المخدرات، هناك من يسرب أراضيه للعدو. هذه كلها من الكبائر، كلها من الموبقات التي توبق صاحبها فتوبقه في النار وتدخله النار والعياذ بالله. حذاري من أموال الحرام، حذاري من لقمة الحرام، حذاري من طرق الحرام. إياكم أن تتنكبوا طرق الحلال، إياكم أن تتنكبوا الطرق التي يرضى الله عنها ورسوله والمؤمنون. إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه.

نواصل أيها الإخوة أيتها الأخوات، نواصل معا خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، إذ يقول صلوات ربي وسلامه عليه: فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإني قد تركتم فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنة نبيه. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. هنا يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام على أهمية دم الإنسان المسلم، بل على أهمية الدماء بوجه عام وبشكل خاص الدماء المسلمة. وكأن الذي يزهق أرواح المسلمين أو يتسبب في إزهاق روح أو قتل إنسان كأنه قد عمل بأعمال الكفار. فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي هذه خصال الكافرين، هذه أخلاق الكافرين، والمؤمن والمسلم بعيد كل البعد عن هذه الأخلاقيات. وبالتالي علينا أن نكون حريصين كل الحرص على الدماء الزكية، وأن نبتعد كل البعد عما يريق الدم المسلم أو الدماء البريئة في كل مكان. ونلاحظ اليوم كم من مجرم وكم من ظالم وكم من آثم يقتل الناس، يقتل الأبرياء، يدمر البيوت فوق رؤوس أصحابها، فوق المدنيين، فوق الرجال، فوق النساء، فوق الأطفال، فوق المرضى، فوق العجزة. هذا من الظلم الكبير، ولن ينسى رب العالمين لهؤلاء الظالمين هذه الجرائم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، الله تبارك وتعالى رقيب وحسيب وعليم وسميع، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل، فهؤلاء الظالمون لهم رب العالمين بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، الله عز وجل بالمرصاد لكل طاغية، لكل ظالم، لكل مجرم، لكل من يرق الدماء، لكل من يقتل الأبرياء، لكل من يقتل النفوس الرضية والسرية. وهذه الأنفس البشرية ليست ملكا لأحد، إنما هي ملك الله، الله تبارك وتعالى هو خالقها وهو مالكها. لذلك نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ويشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه قد ترك فينا أمرين وشيئين عظيمين جليلين مهمين، إن تمسكنا بهما نجونا، إن تمسكنا بهما عززنا، إن تمسكنا بهما كرمنا، إن تمسكنا بهما فزنا، إن تمسكنا بهما لن نضل أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد

هذا الكتاب الذي فيه الأمر والنهي، وفيه الحل والحرمة، فيه الحلال وفيه الحرام، كي يأتي الإنسان الحلال ويبتعد عن الحرام. هذا الكتاب المنقذ من الظلمات إلى النور. هذا الكتاب الذي ما ترك شاردة ولا كبيرة ولا صغيرة، ما ترك شاردة ولا واردة ولا صغيرة ولا كبيرة إلا بصرنا بها وحذرنا منها وبينها لنا سبحانه. ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكذلك أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا عمر في هذا السياق وبهذه المناسبة: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، أي بالكتاب وبالسنة، ومهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. إذن على المسلمين أن يعودوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، أن يثوبوا إلى رشدهم، أن يبتعدوا عن القوانين الوضعية، أن يبتعدوا عن الانحراف، أن يبتعدوا عن الظلم، أن يبتعدوا عن الجريمة، أن يبتعدوا عن الفسق، أن يبتعدوا عن كل ما يغضب الله ويسخطه، أن يبتعدوا عن كل ما نهى الله عنه ورسوله، وأن يلتزموا درب الاستقامة. قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة تقودك إلى النجاة وإلى الخير، وتقودك إلى الفوز بالجنة والنجاة من النار، تقودك إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، تقودك أيضا إلى اللذة العظمى وهي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. إذن الكتاب والسنة إذا تمسكنا بهما نجونا وفزنا وانتصرنا وربحنا. وأما إذا تركنا الكتاب والسنة كما نحن اليوم، ذللنا واحتلت أراضينا ونهبت أموالنا وأراضينا، تجبر فينا الأعداء وتملكنا الأعداء وأحاطوا برقابنا الأعداء كما يحيط السوار بالمعصم، لأننا بعدنا عن الله ورسوله. فالله تبارك وتعالى هو المنجي وهو الناصر وهو الحافظ جل شأنه وعلى ذكره، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لقوي عزيز. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد.

نواصل أيها الإخوة أيتها الأخوات ما تبقى من خطبة نبي الله صلوات ربي وسلامه عليه في حجة الوداع، إذ يقول: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. قال: فليبلغ الشاهد الغائب. في هذا المقطع أيها الإخوة أيتها الأخوات، يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام ويشير ويدل ويبين أن الناس ينتسبون لأصل واحد وهو آدم عليه السلام، كلكم لآدم وآدم من تراب، بمعنى ليس هناك من تفاضل بين الناس في الحقيقة إلا بالتقوى، لا تفاضل بين الناس في اللون ولا في الجنس ولا في العرق ولا في الطول ولا في القصر ولا في القوة، بمعنى إنه الإنسان إذا فضله إنسان آخر إنما يفضله فقط بالتقوى، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود. إذن المفاضلة ليست في الألوان، المفاضلة ليست في الأحساب، المفاضلة ليست في الأجناس، وإنما المفاضلة في التقوى. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، أعجبتكم في الجمال، أعجبتكم في المال، أعجبتكم في النسب، أعجبتكم في المكانة، أعجبتكم في النفوذ، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وعيسى عليه السلام في أحد الأيام، سيدنا عيسى عليه السلام يجلس مع الحواريين فيأخذ قبضتين من تراب، من تربة واحدة، يأخذ بيده اليمنى قبضة وبيده اليسرى قبضة أخرى، ثم يقول الحواريين: أيهما أفضل، هذه القبضة أم تلك؟ فيقول له الحواريون: يا نبي الله، كلها واحد،

فيش مفاضلة، يعني تراب واحد، أخذت من هذا من هنا قبضة ومن هنا قبضة، من هذا قبضة ومن هذا قبضة، التربة واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام، فقال عيسى للحواريين أيضا معلما وموجها ومرشدا ومبينا، قال: وكذلك أنتم كلكم لآدم وآدم من تراب. بمعنى لا يفضل بعضكم بعضا في المال ولا في الحسب ولا في النسب ولا في اللون ولا في العرق ولا في الجنس، وإنما بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا يدل وينبئ ويشير ويأمر أن يكون الإنسان متواضعا، أن يتواضع الإنسان للآخرين، ألا يتكبر وألا يتجبر وألا يستطيل وألا يتعالى على الناس. ولذلك في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: الكبرياء إداري والعظمة ردائي، فمن نازعني فيهما أدخلته النار. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، ننتقل بكم إلى موجز الأخبار.

هنا صوت فلسطين الثالثة بتوقيت القدس، موجز الأخبار يقرأه وليد خروف، أهلا بكم. استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح ظهر اليوم في قصف للاحتلال استهدف مركبة غرب مدينة خان يونس، وذلك عقب استشهاد 5 آخرين في مخيم المغازي. أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بالاستيلاء على أكثر من 109 دونمات من الأراضي المحيطة ببلدتي النبي صموئيل وبيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة. وجاء القرار ضمن مشروع يزعم الاحتلال أنه يهدف إلى تطوير وحفظ موقع أثري. وفي رام الله اقتلعت عصابات المستوطنين اليوم 10 أشجار الزيتون واللوز المعمرة في بلدة ترمس عيا شمالا. طالب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بإجراء تحقيق مستقل في المعاملة التي تعرض لها نشطاء أسطول المساعدات المتجه إلى قطاع غزة بعد احتجازهم من قبل إسرائيل. وأبلغ كارني الرئيس الإسرائيلي خلال اتصال هاتفي بأن المعاملة التي تعرض لها مدنيون بينهم مواطنون كنديون على متن الأسطول كانت مروعة وغير مقبولة. يواصل مئات الألاف من حجاج بيت الله الحرام الوقوف على صعيد عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم، ومع غروب شمس اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة حيث يؤدون فيها صلاتي المغرب والعشاء ويبيتون ليلتهم حتى فجر يوم غد العاشر من ذي الحجة. أصدرت قوات الاحتلال إنذار إخلاء غير مسبوق لسكان مدينة النبطية في جنوب لبنان، وذلك غداة تهديد نتنياهو بأن إسرائيل ستكثف الضربات بهدف ما أسماه سحق حزب الله. هذا وأعلن حزب الله تصديه لقوة إسرائيلية تقدمت نحو بلدة تشرف على النبطية تزامنا مع مواصلة إسرائيل غارات على جنوب لبنان. قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إن دول المنطقة لن تكون بعد الآن دروعا للقواعد الأمريكية على حد قوله. وكانت الوزارة الخارجية الإيرانية ذكرت أن طهران وواشنطن تواصلتا إلى تفاهمات حول العديد من القضايا، لكنها حذرت من أن التوصل إلى اتفاق ليس وشيكا بعد. إلى ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية دخلت المجال الجوي الإيراني وأطلق النار على مقاتلة ومسيرة اخترقتاه أيضا. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن قواتها استهدفت مواقع صواريخ في جنوب إيران وقوارب كانت تحاول زرع ألغام على رغم سريان وقف إطلاق النار. أخيرا في حالة الطقس، ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف يوم غد الأربعاء قبل أن تنخفض بشكل طفيف يوم الخميس، بينما لا يطرأ تغيير يذكر عليها يوم الجمعة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، في أمان الله.

نواصل أيها الإخوة الفضلاء، أيتها الأخوات الفضليات، يا من تسمعون وتعون، بارك الله فيكم وجزيتم كل الخير. فإن الإنسان يؤجر على السماع كما يؤجر على القراءة، فإن سماع الهدى الإنسان فيه مأجور. نواصل معكم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الفقرة الأخيرة في هذه الخطبة العظيمة البليغة. يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، ولا يجوز لوارث وصية في أكثر من ثلث، والولد للفراش وللعاهر الحجر، من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أيضا على أمر مجتمعي، وعلى أمر حقوقي، وعلى أمر اقتصادي، على أمر مهم جدا في المجتمع، ألا وهو موضوع الإرث. فالإرث رب العالمين لم يترك لأحد توزيعه، لا لمجتهد ولا لعالم، وإنما الله تبارك وتعالى تولى توزيعه من فوق سبع سماوات. فالله تبارك وتعالى هو الأعدل، وهو الأحكم، وهو الأعلم، فأعطى كل وارث نصيبه. ومن هنا نقول بأنه يتوجب على الناس أن يتبعوا شرع الله فيما يتعلق بموضوع الإرث. هناك تجاوزات تكون في موضوع الإرث، هناك من لا

يعطي البنات، يعني هناك من يحرم بناته من الميراث ويجعل الميراث مقصورا في الذكور وعلى الذكور، وهذا من المحرمات وهذا من الكبائر. وهناك من يغمط حق الأنثى في الميراث فلا يعطيها حقها كاملا غير منقوص، بل يحاول إرضاءها بأقل القليل، وهذا أيضا لا يجوز. يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أخذ بسيف الحياء فهو سحت. أن تخجل أختك أو أي وريثة لها الحق الشرعي في ميراث والدها أو أمها، وبالتالي لا تعطيها حقها كاملا غير منقوص، لا أيضا تنصفها في هذا الحق في هذا الميراث، فهذا لا يجوز، وهذا المال يؤكل حينئذ حرام. فلا بد أن تكون الوريثة، أن تكون الأنثى راضية النفس بهذه القسمة. أما أن تظلم فلا يجوز، أما أن تحرم فلا يجوز. فبالتالي نؤكد على أن الإرث حق مشروع قد تولى تقسيمه وأنصبته رب العالمين من فوق 7 سماوات، ومن هنا لا يجوز لنا ولا يحل أن نحيد عن حد الله وأن نحيد عن الحق الذي شرعه الله تبارك وتعالى في الميراث. هذا جانب مهم، وكل من يأخذ مال الأنثى من إرث فهو يأخذ حراما ويعطي نفسه ويطعم ذاته ويطعم أيضا أسرته من إحرام. والولد للفراش وللعاهر الحجر، وهذا فيما جاء في مجال طبعا في مجال النسبة، يعني بمعنى الإنسان لا يجوز له أن ينتسب لغير أبيه، ومن ولد على فراشه ولد فينسب إلى صاحب الفراش، ينسب إلى الأب بغض النظر. وللعاهر الحجر، ما هذا مثل تقوله العرب، يعني ليس له شيء. فالإنسان عليه أن ينتسب إلى أسرته، إلى أبيه، إلى جده، ولا يجوز له أن يغير نسبته. فتغيير النسبة من المحرمات، من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير موليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذن لا يجوز للإنسان أن يتبرأ من أبيه، ولا يجوز له أن يتولى غير أبيه أو ينسب نفسه لغير أبيه. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، في نهاية التطواف في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، نقول: ماذا يقول البليغ بعد هذا القول، أو بعد بلاغة هذا القول، بلاغة قول المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ومن المعلوم أنه كان أفصح من نطق بالضاد. وماذا يقول العالم والفقيه بعد هذا البيان؟ ماذا يقول المرء، وبما يعلق المعلق بعد هذه الخطبة التي خاطب بها صلى الله عليه وسلم كل أمته، وقد حج معه صلوات ربي وسلامه عليه ما يزيد عن 100,000 من الصحابة الكرام؟ لكن ليسمح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوضح للناس ما قال، ونؤكد على ما أكد، ونوصي بما وصى به صلوات الله عليه. انظروا أيها الإخوة، أيتها الأخوات، انظروا إلى هذه الخطبة كم هي شاملة وجامعة، وبين فيها نبي الله صلوات الله عليه خير بيان، ودل فيها خير ما يدل عليه الفائز بالجنة والناجي من النار. لقد أتى عليه الصلاة والسلام على مجامع ومفاصل وكليات الإسلام، فهنيئا لمن سمع وأطاع وبر واتقى ورشد وأناب، هنيئا لمن سمع فأوعى وراجع حساباته وأصغى ثم اهتدى. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، في ختام هذا اللقاء
الكريم العظيم، نسأله سبحانه أن يعيد حياتنا إلى ما كانت عليه من السعادة والطمأنينة، وأن نكون قد عدنا إليه وسألناه المغفرة وفتحنا معه صفحة بيضاء خالصة لوجهه الكريم في القول والعمل. نسأل الله تعالى أن تكون أوبتنا إليه أوبة آمنة كريمة. اللهم امن علينا بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. اللهم امن على شعبنا وأمتنا الإسلامية في كل مكان بنعمة الأمن والأمان. نودعكم أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، ونحن على شوق اللقاء بكم نودعكم سائرين المولى لكم كل خير وبر ونور وهدى، وكل عام وأنتم جميعا بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: أذن في الناس بالحج.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
0: إعداد وتقديم الدكتور إبراهيم بن راشد الغماري، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض على عباده المستطيعين حج بيته الحرام، والصلاة والسلام على خير من طاف بالبيت وأدى المشاعر العظام، وعلى آله وصحبه الكرام، وعلى من اتبع سبيلهم إلى يوم العرض والقيام. أما بعد، فإننا في هذه الحلقة الطيبة سنتكلم عن أعمال اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو ما يسمى بيوم عرفة. يبيت الإنسان بمينا ليلة التاسع، ويبكر في النوم استعدادا لليوم التاسع وما بعده. وفي صبيحة اليوم التاسع استحب بعض العلماء الاغتسال، ولا دليل على ذلك، فمن اغتسل فلا حرج عليه، ويخرج من مينا إلى عرفة بعد شروق الشمس، لما جاء في حديث جابر المروي عند الإمام مسلم: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، أي مكث بمنى حتى طلعت الشمس ثم ذهب بعرفة. ومن خرج قبل ذلك فلا حرج عليه ما لم يقصد مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويستغل الحاج وقته في التلبية والذكر والدعاء والتكبير في مسيره من منى إلى عرفات. فقد روى الإمام الربيع والإمام البخاري والإمام مسلم من طريق محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما في طريقهما من منى إلى عرفات: كيف تصنعون في مثل هذا اليوم وأنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. وروى مسلم من طريق عبد الله بن عمر عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة، فمنا المكبر ومنا المهل، فأما نحن فنكبر. والذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بنمرة قبل دخول عرفات حتى زالت الشمس، ثم اختلفوا في ذلك، فقيل هو سنة، وقيل لأجل الراحة، ولينوي الإنسان أنه لو كان بإمكانه لنزل فيها، إلا أن الأمر قد يكون صعبا أو متعذرا في هذا الزمان لكثرة الزحام، ولأجل أن يأخذ كل واحد مكانه في مخيمه الذي ينتمي إليه. وينبغي للمرء أن يستحضر في ذهابه يوم البعث، حينما يبعث الناس من قبورهم لعرضهم على الله سبحانه وتعالى وحسابهم على كل شيء. الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة أعظم أركان الحج، كما جاء في الحديث: الحج عرفة. حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج، وقد ذكرها الله تعالى في كتابه حيث قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. ويوم عرفة من حج الوداع هو اليوم الذي أكمل الله تعالى فيه الدين، وأتم نعمته على عباده المؤمنين، ورضي لهم الإسلام دينا، حيث نزل على النبي الكريم قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويوم عرفة يوم يمن فيه ربنا على عباده المخلصين التائبين بعتق رقابهم من النار، ويباهي بهم ملائكته الكرام. فقد روى مسلم من طريق السيدة عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ والدنو هنا مجازي يراد به تنزل الرحمة كما هو معلوم. فيا حسرة على من فوت على نفسه الفرصة فأصر على معصية الله، ولم يلن قلبه لذكر الله وما نزل من الحق، فوصلت لتلك البقاع الطاهرة ونفسه تأبى عليه التوبة فيرجع بالخسران المبين. روى الإمام مسلم من طريق أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام

وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. ويشرع الحاج في الوقوف بعد الزوال إلى أن تغرب الشمس، والوقوف جائز في أي مكان بعرفة، لما رواه الإمام مسلم من طريق جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرت هاهنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم. ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف، وجمع يراد بها مزدلفة. وتوجد علامات صفراء لحدود عرفة، ولا سنة في الوقوف على جبل الرحمة بخصوصه كما يظن كثير من الناس. وليحذر الحاج الوقوف خارج حدود عرفة، ومن بين ذلك وادي عرنة المحاذي لحدود عرفة من جهة الغرب، فمن أقام به حتى غربت الشمس ثم رجع فلا حج له. وخطبة عرفة تكون بعد الزوال، وهي خطبة واحدة قصيرة. كانت خطبة الوداع خطبة شاملة مع قصارها، تعرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم لمبادئ سامية عقيدة وعملا وسلوكا، بما في ذلك تنظيم الحياة الاجتماعية والقضايا الاقتصادية، والمنهج الذي يعتصم به المسلم من الوقوع في الفتن والضلال، وكان يشهد الناس على ذلك. ومما ورد فيها: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده، إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ويرفع الأذان بعد الخطبة أذانا واحدا، ثم يقيم لصلاة الظهر ثم لصلاة العصر، ويصليان جمع تقديم، ويقصر المسافر الصلاة، أما المقيم فليس له أن يقصر في ذلك اليوم. وإذا صادف يوم عرفة يوم الجمعة فلا تشرع في حقهم صلاة الجمعة، فقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ظهرا، وكان يوم وقوفهم يوم الجمعة. ويشتغل الإنسان بالذكر والدعاء والتلبية، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لما ورد في الحديث: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فهذا يوم تجاب فيه الدعوات، وتقال فيه العثرات لمن تاب وأناب للملك التواب. وعلى الحاج أن يستحضر عظمة هذا الموقف، ويتذكر الحساب يوم القيامة بين يدي الحكم العدل، وأن الفائز من وفد إلى الله تعالى بتوبة نصوح وخشية من الله، وقد سكب حينها العبرات، يسأل الله تعالى العفو عن السيئات ونيل أعالي الدرجات. ولا يشترط الطهارة للوقوف بعرفة، والأفضل لزومها إن أمكن، ويستمر في الوقوف إلى أن يتحقق من غروب الشمس، ولا يشرع في الإفاضة إلا بعد التحقق من غروبها، لا كما يفعل كثير من الناس يشرعون في الإفاضة قبل غروب الشمس. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يغادر عرفة إلا بعد غروب الشمس، وذكر أن خروج الناس من عرفات قبل غروب الشمس إنما هو من هدي المشركين. ولا يستحب الصيام للحاج في هذا اليوم لئلا يضعف عن الذكر والدعاء، أما غير الحاج فإنه يشرع في حقه الصيام، ويكون بذلك مشاركا للحجاج في هذا النسك العظيم. ونقف بكم عند هذا الحد، ونلتقيكم بإذن الله تعالى في الحلقة

0: القادمة، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وأذن في الناس بالحج.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
1: إعداد وتقديم الدكتور إبراهيم بن راشد الغماري، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
3: هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

0: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.
1: أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا، فلنا في أرضنا ما نعمل.

0: ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرف.
1: الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين الرابعة عصرا. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الأخبار، يقرأها وليد خروفة ونستهلها بأبرز العناوين. 7 شهداء في قطاع غزة وشهيد في مخيم جنين في ظل تواصل عدوان الاحتلال. مئات الألاف من حجاج بيت الله الحرام يقفون على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. وذات تهديد نتنياهو الاحتلال يصدر انذار اخلاء غير مسبوق لسكان النبطية في جنوب لبنان. من العناوين الى التفاصيل، استشهد مواطنان واصيب اخرون بجروح ظهر اليوم في قصف للاحتلال استهدف مركبة غرب مدينة خان يونس، وذلك عقب استشهاد 5 مواطنين اخرين في مخيم المغازي. للمزيد من التفاصيل معنا مراسلنا من مدينة غزة شادي الباز. شادي، أهلا ومرحبا بك في الرابعة.
1: أهلا ومرحبا لك وليد والسادة المستمعين. يعني 7 شهداء حتى هذه اللحظة في قطاع غزة، وأيضا شهيدة متأثرة بجراحها بقصف يوم أمس على محافظة خان يونس، ويرفع أعداد شهداء هذا اليوم إلى 8 شهداء في قطاع غزة، 5 شهداء في

0: مناطق شرق مخيم المغازي، شهيدان باستهداف سيارة مدنية في مناطق غرب محافظة خان يونس، وأيضا كما تحدثت شهيدة طفلة متأثرة بجراحها التي أصيبت بها يوم أمس في استهداف سابق من قبل الاحتلال. والعنوان الأبرز ربما وليد يعني مع وقفة عرفة لهذا العام، الاحتلال ما زال يعني يقوم بهذه العربدة وأيضا بحرب الإبادة ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة. وهذه الرسالة التي يحاول الاحتلال من خلالها إيصال رسالة إلى العالم أجمع بأن العدوان لم يتوقف ولن يتوقف إلا بأن يكون هناك حل دائم للأوضاع في قطاع غزة وأيضا في فلسطين. وبالتالي هذه الحكومة اليمينية المتطرفة نحن نعلم أنها كلما اقتربت يعني من موعد الانتخابات سوف تريق المزيد من الدماء، حالة يعني صعبة في قطاع غزة، وربما حذرنا من هذا الوضع الصعب في قطاع غزة ميدانيا في ظل هذا المشهد الذي يعيشه القطاع. ولكن أيضا على الجانب الآخر المواطن يحاول يعني أن يشترح هذا الألم ويحاول أن يمضي قدما في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة، يحاول أن يدخل الفرحة خاصة على الأطفال الذين عانوا ويلات هذا العدوان وهذه الحرب. وبالتالي محاولة الناس في خيامهم في شوارعهم لإطفاء بهجة هذا العيد، وإن كانت يعني بهجة العيد منقوصة لأن هناك الآلاف من فارقونا في هذا في الأوقات السابقة، وأيضا هناك يعني العديد من الأسر التي تشتت بها الحال وأصبحت يعني تعيش بعيدة عن بعضها. ولكن ربما رسالة للعالم كامل بأن قطاع غزة ما زال على قيد الحياة، ما زال العيد حاضرا في شوارع قطاع غزة، ما زال المواطن يحاول أن يعيش لحظات وتفاصيل هذا العيد بالرغم من كل يعني ما حدث من طبعا عدوان وتدمير كبير على أبناء شعبنا هنا في قطاع غزة. وتبقى يعني الأوضاع يعني مرشحة كما تحدثنا لأن تذهب نحو الأسوأ، ولكن المواطن يريد أن يعيش يعني هذه الأجواء، أجواء روحانية، أجواء يوم عرفة وأجواء العيد، وبالتالي محاولة يعني إدخال البهجة كما تحدثنا على كافة مناحي ومرافق الحياة هنا في قطاع غزة هي المشهد الذي يعني ربما نرصده أيضا من الشوارع من كل زقاق في قطاع غزة. انتشار المواطنين بآلاف من مؤلفة من المواطنين في الشوارع، من يشتري كعك العيد ومن يشتري ملابس العيد ومن يحاول كما تحدث يعني إدخال هذه الفرحة، يعني محاولة منهم لنسيان هذا الوجع والألم الذي لا يمكن أن ينسى، ولكن محاولة لتجاوز الواقع المرير الذي يعيشه قطاع غزة.
1: أشكرك جزيل الشكر مراسلنا من قطاع غزة شادي الباز. استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين عصر اليوم، وأعلن الهلال الأحمر تسلم جثمانه ونقله إلى المستشفى. المزيد من التفاصيل مع مراسلتنا ابتهال فطيمي. ابتهال مساء الخير وأهلا ومرحبا بك في الرابعة.
2: نعم وليد، مساء الخير لك ومساء الخير لكافة السادة المستمعين، وأهلا بكم من مدينة جنين.
1: يعني تفاصيل أوفى عن تفاصيل استشهاد الشاب داخل مخيم جنين عصر اليوم.
2: نعم وليد، هو الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن قبل قليل أنه تسلم جثمان الشهيد وتم نقله الآن إلى مستشفى جنين الحكومي. والشهيد هو ناصر علي كمال السعدي البالغ من العمر 39 عاما. على ما يبدو وليد أن هذا الشاب من النازحين، يعني مثله كآلاف الحالات التي بالفعل تسبب الاحتلال الإسرائيلي بنزوحهم عنوة من داخل مخيم جنين. حاول شاهدا على ما يبدو الدخول إلى المخيم إلى منزله لأخذ بعض المقتنيات، ولكن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتشر بكثافة داخل المخيم أطلقت الرصاص عليه بشكل مباشر، وبالتالي يعني ارتقى شهيد وسلمته للهلال الأحمر الفلسطيني. الجثمان الآن مسجل فيه مستشفى جنين الحكومي. قبل قليل أعلن عن هذا الاسم، وهو ناصر علي كمال السعدي 39 عاما، وهو من سكان مخيم جنين جنين، وهو بالتالي من النازحين. وليد يعني حال هذا الشهيد كحال أيضا شهيد ارتقى قبل أقل من أسبوعين عندما حاول شهيدا الدخول إلى مقبرة المخيم لقراءة الفاتحة على روح الشهداء الذين ارتقوا أيضا داخل المخيم، فكان المصير الذي بانتظاره هو الموت. يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي تصر على تنغيص الفرحة على المواطنين هنا في مدينة جنين، في على المواطنين الذين أيضا يؤمون المدينة للتسوق وليد. وبالتالي يعني هي حركة لافتة لوجود قوات الاحتلال وانتشارهم بكثافة بين الفينة والأخرى في شوارع المدينة، دخولهم خروجهم إلى المخيم. هذا يشكل يعني ألم جدا كبير، وبالتالي يعني خوف أيضا مضاعف لدى مئات المواطنين.

0: في يوم عرفة هذا اليوم وهذه الأجواء التي تسبق عيد الأضحى المبارك. وهذا هو الحال في مدينة جنين وليد.
1: نعم نشكرك جزيل الشكر مراسلتنا من جنين ابتهال الفطيمي. أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بالاستيلاء على أكثر من 109 دونمات من الأراضي المحيطة ببلدتي النبي صموئيل وبيت إكسا شمال غرب القدس. وجاء القرار ضمن مشروع يزعم الاحتلال أنه يهدف إلى تطوير وحفظ موقع أثري. وفي رام الله اقتلعت عصابات المستوطنين اليوم عشرات أشجار الزيتون واللوز المعمرة في بلدة ترمس عيا شمال المدينة. وطالب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بإجراء تحقيق مستقل في المعاملة التي تعرض لها نشطاء أسطول غزة بعد احتجازهم وساءة التعامل معهم. وأبلغ كارني الرئيس الإسرائيلي خلال اتصال هاتفي بأن المعاملة التي تعرض لها مدنيون بينهم مواطنون كنديون على متن الأسطول كانت مروعة وغير مقبولة. يواصل مئات الألاف من حجاج بيت الله الحرام الوقوف على صعيد عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم. ومع غروب شمس اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة حيث يؤدون فيها صلاتي المغرب والعشاء ويبيتون ليلتهم حتى فجر يوم غد العاشر من ذي الحجة. أصدرت قوات الاحتلال إنذار إخلاء غير مسبوق لسكان مدينة النبطية في جنوب لبنان، وذلك غداة تهديد نتنياهو بأن إسرائيل ستكثف الضربات بهدف سحق حزب الله حسب ما أعلن نتنياهو. هذا وأعلن حزب الله تصدي لقوة إسرائيلية تقدمت نحو بلدة تشرف على النبطية تزامنا مع مواصلة إسرائيل غارات على جنوب لبنان. وفي الشأن الإيراني قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إن دول المنطقة لن تكون بعد الآن دروعا للقواعد الأمريكية على حد قوله. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية ذكرت أن طهران وواشنطن توصلتا إلى تفاهمات حول العديد من القضايا، لكنها حذرت من أن التوصل إلى اتفاق ليس وشيكا بعده. إلى ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية دخلت المجال الجوي الإيراني وأطلق النار على مقاتلة ومسيرة اخترقته أيضا. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن قواتها استهدفت مواقع صواريخ في جنوب إيران وقوارب كانت تحاول زرع ألغام على الرغم سريان وقف إطلاق النار. أخيرا في حالة الطقس ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف يوم غد الأربعاء قبل أن تنخفض بشكل طفيف يوم غد الخميس، بينما لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة يوم الجمعة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة قدمناها لحضراتكم من صوت فلسطين، وما بقي إلا التذكير بأبرز العناوين. 7 شهداء في قطاع غزة وشهيد في مخيم جنين في ظل تواصل عدوان الاحتلال. مئات الآلاف من حجاج بيت الله الحرام يقفون على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. غداة تهديد نتنياهو الاحتلال يصدر إنذار إخلاء غير مسبوق لسكان النبطية في جنوب لبنان. انتهت النشرة، نلقاكم على رأس الساعة المقبلة في أمان الله.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غاسكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

0: فوقكم جهنم وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا تقدموا.
1: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، صوت فلسطين يقدم
2: الحج عبادة وتربية. الحج عبادة وتربية، أمة تتوحد وتهفو إلى بيت الله الحرام، قلوب تصفو ونفوس تعلو وأخلاق ترتقي. الحج مدرسة تربوية يتعلم منها كل مسلم، من حج ومن لم يحج. في مدارس الحج العظمى يربي الإنسان نفسه ويقوم أخلاقه ويعيد ترتيب حياته وفق ما أراد الله تعالى. في برنامج الحج عبادة وتربية نستلهم قواعد التربية وآداب الإسلام من تلك المناسك العظيمة والجليلة. الحج عبادة وتربية مع الأستاذ محمد العمري وعبد الله فلاتة. الحج عبادة وتربية من إخراج ساري جبرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام في برنامج الحج عبادة وتربية. في هذا البرنامج مستمعينا الكرام نركز على القيم والمبادئ التربوية والاجتماعية، وخاصة في هذه الأيام العظيمة العشر الأول من شهر ذي الحجة، وكيف يغتنم المسلم هذه الأيام، وكيف أيضا يربي الآباء الأبناء على القيم العظيمة التي نستلهمها من مدرسة الحج العظمى. وبإذن الله تستمتعوا معنا في هذه الحلقة.
2: الحج عبادة وتربية. الحج عبادة وتربية.
3: بداية مستمعينا الكرام نرحب بضيف البرنامج الشيخ محمد العمري. حياك الله الشيخ محمد، وكل عام وأنتم بخير في هذه الأيام المباركة، وفي هذا اليوم أيضا المبارك يوم العيد نقول لك كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. طبعا في هذه الأيام التي يعني يتوافد فيها حجاج بيت الله الحرام إلى البيت العتيق لكي يطوف طواف الإفاضة، فنحن نقول يعني كل عام وأيضا هؤلاء الحجيج بخير.
4: وأنتم بخير وصحة وعافية، ويوم عظيم وجليل حقيقة حقيقة بالإجلال. هذا يوم العيد الأكبر، يوم الحج الأكبر. الحقيقة أنه هذا هو أفضل الأيام، فيها أكثر أعمال الحج، وفيها التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدماء، شكرا لله سبحانه وتعالى على ما شرع، وشكرا له تعالى على ما رزق من أثمانها، وشكرا له عز وجل على التمتع بلحومها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
3: الله أكبر. شيخ محمد، يعني كيف يفرح الإنسان بهذا اليوم المبارك يوم العيد، وكيف أيضا يعني حق له أن يفرح بمثل هذه الأيام المباركة، وحق له أيضا أن يفرح بهذا العيد المبارك خاصة.
4: يا سلام، يوم الفرح هذا اليوم، هذا يوم السعادة، يوم الأنس والبهجة.
3: جميل.
4: فافرحوا وبث السعادة، فإن فرحكم بهذا اليوم عبادة تؤجرون عليها. فافرحوا بعيدكم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، حلقوا في سعادة هذا اليوم، فأنتم في عيد سعيد، أسعدوا أطفالكم ونساءكم. لا تنسوا كذلك من تحت أيديكم من خدم وسائقين وغيرهم، أدخلوا عليهم الفرحة والبهجة. من حق أهل الإسلام أستاذ عبد الله في يوم بهجتهم أن يسمعوا كلاما جميلا، كل عام وأنت بخير أستاذ عبد الله،
3: وأنت بخير وصحة وسلامة،
4: وحديثا مبهجا، وأن يرقبوا آمالا عراضا ومستقبلا زاهرا لهم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اليوم أستاذ عبد الله قد أقبل الناس من مزدلفة، وقد وقفوا بعرفة، ومنهم من ذبح الهدي، وذكروا الله عز وجل، ورموا جمرة العقبة. اليوم يوم عظيم ختمت به أيام معلومات، تتلوه أيام معدودات، كلها أيام شريفة مباركات شرعت للمسلمين فيها أعمال هي من أجل العبادات وأعظم الطاعات وأزكاها عند الله تبارك وتعالى.
3: الله أكبر.
4: فاحمدوا الله تبارك وتعالى وكبروا وهللوا، أسأل الله أن يعيده علينا وعليكم بالمسرات والأفراح، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، إنه سميع قريب مجيب الدعوات.
3: اللهم آمين. شيخ محمد، حدثنا أيضا عن مظاهر هذا العيد، ومظاهر أيضا احتفال النبي عليه الصلاة والسلام بالعيد، وكيف كانت الفرحة فرحة عيد الأضحى المبارك في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة.
4: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. كان من هديه صلى الله عليه وسلم في العيد أنه يظهر الفرح والسرور، ويجتهد في إدخال الفرح في نفوس المسلمين، خاصة الصبيان منهم والنساء. وكان لاحتفاله صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة مظاهر، منها الغسل، وذلك قبل خروجه صلى الله عليه وسلم. كذلك في عيد الأضحى كان لا يأكل حتى يرجع من المصلى، فيأكل من أضحيته صلى الله عليه وسلم. كذلك من مظاهر احتفال النبي صلى الله عليه وسلم في العيد الصلاة في الخلاء، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى، ولم يصلي بمسجده إلا مرة كان هناك مطر فصلى بهم في المسجد صلى الله عليه وسلم. اللبس الجميل كان صلى الله عليه وسلم يلبس للخروج إلى العيدين أجمل ثيابه صلى الله عليه وسلم، فكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من هديه صلى الله عليه وسلم في الأضحى أنه كان يعجل صلاة العيد. كذلك كان صلى الله عليه وسلم من هديه ومن مظاهر احتفال النبي عليه الصلاة والسلام بالعيد أنه يخالف الطريق الذي يذهب به إلى المصلى،
3: يعني يذهب من طريق
4: يعود من طريق آخر. يا سلام عليك. كذلك من هديه صلى الله عليه وسلم السير على الأقدام، كما كان صلى الله عليه وسلم يأمر النساء والصبيان أن يخرجوا إلى المصلى ويشهدوا الذكر واجتماع الناس. كذلك من هديه صلى الله عليه وسلم هذا النبي العظيم نشر البهجة. يا سلام. فكان صلى الله عليه وسلم ينشر البهجة في أهل بيته وإدخال السرور على أمته صلى الله عليه وسلم. كذلك من هديه صلى الله عليه وسلم صلة الأرحام، فقد حث النبي عليه الصلاة والسلام بصلة الأرحام. والعيد فرصة، من اسمعني الآن، هذه فرصة طيبة مناسبة عظيمة لإزالة أي شيء في النفوس، بل والتواصل والتراحم حتى لو عن طريق الواتساب أو الاتصال. يعني الحمد لله، شوف الآن وسائل التواصل هذه قربت البعيد. اليوم فيديو يشوفك وتشوفه،
3: صحيح،
4: نعمة عظيمة وجليلة. لو كان في أقصى الدنيا
3: قربت البعيد،
4: قربت البعيد. يا سلام عليك. إذن لا عذر لعدم الصلة. فرحة الأطفال، فمن سنن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أنه كان يوسع على أهل بيته في هذه الأيام، ويحث المسلمين على التوسعة على أنفسهم وأطفالهم والفرح. كذلك من مظاهر احتفال النبي عليه الصلاة والسلام بالعيد مشاركة الفقراء في الفرحة، فلم ينسى النبي عليه الصلاة والسلام الفقراء في هذا اليوم، ويجب المؤمن أن يحقق هذا المعنى، فيحرص عليهم ويقدم لهم بعض الهدايا ويزورهم ويبسط نفسه لهم، وسيرى إن شاء الله خير عظيم وجليل.
3: الله أكبر.
4: إذن العيد مناسبة عظيمة حقيقة بالإجلال بالفرح بالسرور، نبهج أنفسنا، نعطر أرواحنا بالتهنئة والسلام والوصال، فهي الحقيقة فرصة عظيمة في هذا اليوم. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يعيده علينا وعلى المسلمين جميعا في خير وصحة وعافية، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.
3: اللهم أمين. شيخ محمد، كيف نزرع أيضا هذه الفرحة، فرحة العيد، ونحن طبعا نتحدث في هذا اليوم المبارك وهذا اليوم العظيم، كيف نزرع هذه القيمة، قيمة فرحة العيد في الأبناء أو في نفوس هؤلاء الأبناء، كيف نفرحهم بهذا العيد؟
4: الحقيقة هذه فرصة عظيمة وحقيقة بالإجلال، فرصة كيف نزرع فرحة العيد في أبنائنا ونزرع فيهم القيم والأخلاق والسماحة واللطافة والفرحة. أولا لابد من أن يعلم الأولاد أن العيد شعيرة من شعائر الإسلام وشريعة من شرائعه ومظهر من مظاهر العبادة لله تبارك وتعالى. فالتكبيرات وصلاة العيد، وأن يردد ابنك معك بكل إيمان ومحبة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد، أشعر ابنك أنه لا كبير إلا الله، وخذ ابنك بفخر وفرح وسعادة ومحبة إلى صلاة العيد، كن أول الواصلين، استشعر معه معنى الفرح بالطاعات، وحبب له سنن الإسلام في العيد والطاعات، اشرح له أهمية أن العيد فرحة وكيف يفرح العبد بلقاء ربه. كذلك أن يوم العيد يوم فرح وسرور وتوسع على الأهل والعيال، كما ذكرنا من مظاهر احتفال النبي صلى الله عليه وسلم بالعيد. إذا استحب ابنك معك في صلة الأرحام، واغرس فيه ترك الخصام والهجران وزيارة الأقارب والأصحاب. زيارة الأقارب والأصحاب جميل أن تجعل يقابل أصحابه وأصدقائه، وتشكر ابنك أمام هؤلاء الأصدقاء وتقول له يا ولدي أنا دائما يعني فخور فيك، وهم يفرحون كذلك، يفرحون بهذا المعنى العظيم. هذه الكلمات لها أثر كبير جدا، عندما تثني على أصدقائي وتثني على ابنك هذا شيء عظيم. يا سلام لو كان لديك ما تتصدق به وتأخذه معك، يتصدق على الفقراء وعلى المساكين وتعطيه، يعطيهم كذا، أنت تزرع فيه جمال العيد وروعة العيد وبهاء هذا اليوم المبارك. لابد من محافظة على الآداب التي حثنا عليها الدين الحنيف في هذه المناسبة، البعد عما حرم الله تعالى في كل وقت وحين. فالعيد يعني عيد الفرحة والطاعة والقرب من الله تبارك وتعالى. كذلك في العيد تمتد فيه مشاعر الإخاء إلى أبعد مدى، فيبدو الناس كلهم مع بعض يعني متقاربين. صحيح. في هذا اليوم الحقيقة الغر، في هذا اليوم الجميل كما ترى ونرى نحن في شاشة التلفزيون كيف الناس في الحج متماسكين متآلفين، يفرح بعضهم ببعض ويأنس بعضهم ببعض. إذن ازرع فيه هذه القيم، قل له يا ولدي انظر لهذا الجمال، انظر لهذا الدين، انظر لهذا الإسلام، انظر لهذه الأواصر المترابطة، ولله الحمد والمنة. كذلك كيف نربي أبناءنا على نغرس فيهم فرحة العيد؟ البعد عن البطر، فمن الناس تطغى عليه فرحة العيد فتنسيه واجب الشكر والاعتراف بالنعم. كذلك لا بد من أن نذكر أبناءنا بأن لهم ناس لم يعيشوا جمال هذا العيد، ونقول لهم ادعوا لهم ولا ننساهم من الدعاء. كذلك الاهتمام بالحوار الأسري، يعني هذا الحوار له فوائد عظيمة تربوية للأبناء. كذلك تعليم الأبناء أحكام العيدين، استحباب الاغتسال يوم العيد، صلة الأرحام وزيارة الأهل كما ذكرنا، وأنه من السنة لبس الجديد ووضع الطيب. يعني يوم عظيم، يوم فرحة، دعهم يستمتعون ويفرحون ويشعروا بجمال هذا اليوم. كذلك هذا شيء مهم، ربط فرحة العيد بالجنة. فهذا ما يجب أن نعلمه أبناءنا في هذه المناسبة، أن العيد هو جنة وأن المسلم في جنة. لأنه ماذا؟ لأنه يفرح بشعيرة الله العظيمة الجليلة. كذلك العيد عبادة، فينبغي للأبناء معرفة كما ذكرنا معرفتها وتعليم، ونعلم أولادنا أن العيد ليس مجرد لبس الجديد أو اللعب أو الخروج في الحدائق وغيرها، وإن كانت هذه الأمور من المباحات بل من جماليات العيد، إلا أن ينبغي أن نعلمه أنه من العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى ورسوله، وما يتصل بها من أمور عبادة هذا الحج العظيم. وفرحة الناس في هذا اليوم لا يماثلها فرحة. صحيح. وأن الناس اليوم قد جاءت إلى البيت الحرام تطوف طواف الإفاضة، انظروا لهذه المشاعر، انظروا لهذا الجمال، انظروا لهذا الدين. هذا يزرع عند الأبناء جمال الدين، حبهم للعيد، انتظارهم الشديد للعيد. هذه من أعظم ما ينبغي للآباء والأمهات أن يعتنوا به، فيغرسوا معنى وحب العيد في أرواح أولادهم حتى يعظموا هذه الشعيرة، شعيرة العيد والحج.
3: الله أكبر. وهذا العيد يعني الذي يأتي دائما بعد عام ليشعل في القلوب مشاعر السعادة والبهجة، وأيضا يطفئ دموع الأسى والألم والحزن، ويبدد أيضا ضباب الكدر والهم. يأتي هذا العيد أيضا بأمر من الله سبحانه وتعالى، حاملا في طياته أملا جديدا وفضلا أيضا إلهيا عظيما، ليقول للقلوب المكلومة هونا عليك بعض الألم، ولتخلي أو لتخلعي سرابيل القلق، ولتمسحي دموع الحزن، ولتفرحي بفضل الله وبرحمته. ودائما أيضا نقول الآية المباركة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يأتي أيضا هذا العيد شيخ محمد ليقربنا من ربنا سبحانه وتعالى أكثر، وأيضا يذكرنا بإحسان الله سبحانه وتعالى وفضله علينا، أن خلقنا سبحانه وتعالى وأمدنا بالقوة ورزقنا من الطيبات وجعلنا من المسلمين. فبالتالي لابد أن نفرح بهذا العيد، ونفرح أيضا بما أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بهذه الأيام العظيمة، لأن هذا العيد الذي يأتي حاملا دائما البشارة، حاملا أيضا الرحمة وأيضا مغفرة، داعيا لنا أيضا ب التوبة والإنابة، أيضا يعيد لنا كما ذكرت يعني في حديثك الآن قصص الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يفرح بهذا العيد، وأيضا يعني مظاهر من عهد أبينا آدم وأمنا حواء، مرورا بسيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، فكلهم يعني جميعا يفرحون بهذه الأعياد المباركة،
4: هذه المناسبة العظيمة الجليلة الحقيقة للاستثمار. وشكر الله تبارك وتعالى على النعم التي وهبها الله لحجاج بيت الله الحرام ولمن وفقه الله وضحى الحقيقة. كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك، وأدامه الله علينا وعليكم بالمسرات، وحفظ الله لنا هذه البلاد، وبارك الله في ولاة أمورنا، وكتب الله أجرهم الحقيقة بما يقدمون لخدمة الحجاج وهؤلاء الذين قصدوا البيت الحرام، فجزاهم الله خير الجزاء. وكل عام وولاة أمرنا ومملكتنا في خير وعافية وسعادة وفرحة وسرور.
3: اللهم آمين. ونحن نقول أيضا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر خلق الخلق وأحصاهم عددا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، عانت الوجوه لعظمته وخضعت الخلائق لقدرته. الله أكبر ما ذكره الذاكرون، الله أكبر ما هلل المهللون وكبر المكبرون. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر عدد ما أحرم الحجاج من الميقات وكلما لبى الملبون. الله أكبر عدد ما طاف الطائفون بالبيت الحرام وعظموا هذه الحرمات. الله أكبر عدد من سعى بين الصفا والمروة. الحمد لله عدد حجاج بيته المطهر. ونحن نقول أيضا في هذا اليوم المبارك، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وأيضا شكر لك شيخ محمد على وجودك معنا في هذه الحلقة الماتعة، وكنا طبعا طيلة هذه الأيام المباركة نتحدث في هذا البرنامج، برنامج الحج عبادة وتربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا في هذا البرنامج، وبإذن الله نلقاك في برامج أخرى في مواسم أخرى قادمة بإذن الله تبارك وتعالى.
4: بإذن الله. وشكرا لك سيد عبد الله، وبارك الله فيكم، وكل عام أنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن مستمعينا الكرام، نشكر ضيفنا الكريم الشيخ محمد العمري على ما أفاض في هذه الحلقة، وأيضا أنتم مستمعينا الكرام لكم الشكر والتقدير على استماعكم لنا. كان معكم في تقديمها محدثكم عبد الله أمين فلاتة، أيضا نشكر مخرج هذا البرنامج ساري جبرة، وأيضا من الإشراف العام الأستاذ هاني بن نافع السلمي. نلقاكم على خير، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الحج عبادة وتربية، الحج عبادة وتربية.
5: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية، ونحمي الرواية.

مجروح وبيطلع منها طول وعرض والطعم بتوصل للروح. في جروح وأصعب جرح جرح الروح.

هنا صوت فلسطين الخامسة عصرا. أسعدتم مساء مستمعينا الكرام، وإليكم موجز الأخبار يقرأه وليد خروف. استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح ظهر اليوم في قصف للاحتلال استهدف مركبة غرب مدينة خان يونس، وذلك عقب استشهاد 5 آخرين من مخيم المغازي. استشهد الشاب ناصر السعدي برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين عصر اليوم، وأعلن الهلال الأحمر تسلم جثمانه ونقله إلى المستشفى. أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بالاستيلاء على أكثر من 109 دونمات من الأراضي المحيطة ببلدتين نبي صموئيل وبتكسا شمال غرب القدس المحتلة. وجاء القرار ضمن مشروع يزعم الاحتلال أنه يهدف إلى التطوير وحفظ موقع أثري. وفي رام الله اقتلعت عصابات المستوطنين اليوم عشرات أشجار الزيتون واللوز المعمرة في بلدة ترمس عيا شمال المحافظة. طالب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بإجراء تحقيق مستقل في المعاملة التي تعرض لها نشطاء أسطول غزة بعد احتجازهم وإساءة التعامل معهم. يواصل مئات الآلاف من حجاج بيت الله الحرام الوقوف على صعيد عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم. أصدرت قوات الاحتلال إنذار إخلاء غير مسبوق لسكان مدينة النبطية في جنوب لبنان، وذلك غداة تهديد نتنياهو بأن إسرائيل ستكثف الضربات بهدف سحق حزب الله حسب ما أعلن. قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إن دول المنطقة لن تكون بعد الآن دروعا للقواعد الأمريكية على حد قوله. لذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية دخلت المجال الجوي الإيراني وأطلق النار على مقاتلة ومسيرة اخترقته أيضا. أخيرا في حالة الطقس، ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف يوم غد الأربعاء قبل أن تنخفض بشكل طفيف يوم الخميس، بينما لا يطرأ تغير يذكر عليها يوم الجمعة. والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

العودة. نعم سنعود، فعبر الحدود دياري ومهد صباي.

0: سنظل في الأرض العتيقة ها هنا مهما جرى. يا من تريد شراء أرضي، أرضي أنا لا تشترى. يا أمي إني قد حفظت الدرس حفظا لا يخيب، قد دعوت الله حقا في الصباح وفي المغيب، قد صمت ولم أخن عهدي لك ولموطني. الله حسبي وعده للمحتسب أن يستجيب.
1: كنا في البلد دي من سنين كتير طويلة،
2: فلسطين رح تتحرر إذا بدكم وإذا ما بدكم، باقونا هنا ولا نذهب لأي مكان.
3: إحنا غزة، وإذا بدك تهجرنا منها بس بنطلع من بلادنا بتوابيك.
4: لن أغادر، لن أغادر، لن أغادر.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: صوت فلسطين يقدم حلقة خاصة في وقفة عرفة، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله حرب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم تقبل منا صالح أعمالنا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا أمرنا وشأننا كله، واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مؤمنين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم يوم عظيم مبارك، اليوم يوم عرفة، اليوم يوم عرفات الله، اليوم هو يوم يقف فيه الحجيج على جبل عرفات، وهو يوم الحج الأكبر. يقف فيه المسلمون الحجاج على جبل عرفات، ويصوم المسلمون في كل بقاع الأرض استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فهذا الصيام يكفر سنتين للناس بشكل عام الذين يصومونه، لكنه ممنوع على الحجاج أن يصوموا هذا اليوم. هم الآن على جبل عرفات من الزوال حتى مغيب هذا اليوم والنفرة بعدها إلى المزدلفة، هم يلبون نداء الله سبحانه وتعالى ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو ذكرهم، وألسنتهم تلهج بالدعاء، وأيديهم ترفع إلى الله سبحانه وتعالى بأن يتقبل منهم هذا الحج وهذا النداء وهذا السعي. وكذلك المسلمون في هذا اليوم عبادتهم الصيام وذكرهم التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذه تعظيم شعائر الله، وذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يجب على المسلمين أن يعظموا شعائر الله، أن يعظموا هذه المناسك، أن يعظموا هذه الأيام التي بينها الإسلام، سواء كان في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن كيف نعرف أن هذا اليوم له قيمة أو أن هذا الفعل له قيمة؟ من الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن في يوم عظيم، في يوم مبارك، في موسم من مواسم الخيرات والطاعات للمؤمنين، يكفر ذنوب سنة سابقة وسنة لاحقة. وهذا يعني دائما نؤكد أيها الإخوة الكرام أيها المؤمنون، نؤكد على أن موضوع تكفير السيئات وغفران الذنوب هي التي بحق الله سبحانه وتعالى، هي التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. إن الله يغفر الذنوب جميعا ما لم طبعا يكن إشراك. إن الله سبحانه وتعالى كما قال في كتاب العزيز لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن نؤكد على حقوق العباد، حقوق العباد لا تسقط بالاستغفار، لا تسقط بالتوبة، لا تسقط بصيام عرفة، لا تسقط بصيام رمضان، ولا بالصلاة ولا بالحج ولا غيرها. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لكن حقوق العباد، وهذا يعني من عظمة الإسلام، على أن حقوق العباد مصانة، حقوق العباد هي لها قداسة. لذلك في حجة الوداع الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. تصور كيف أن هذه الأموال والأعراض والأنفس كم هي حرام كحرمة يوم عرفة وله شأن عظيم، كحرمة مكة المكرمة البلد الحرام، كحرمة الشهر الفضيل من أشهر الحرم وهي يعني محرمة ولا يجوز فيها الظلم. إذن حقوق العباد مصانة، وجاءت كل أحكام الشريعة أيها الإخوة أيها الأحبة أيها المؤمنون، كل أحكام الشريعة جاءت لحفظ الضروريات الخمس. هكذا قال العلماء أن الشريعة جاءت لتحفظ الدين، جاءت لتحفظ النفس، جاءت لتحفظ المال، جاءت لتحفظ العرض، جاءت لتحفظ العقل. هذه كل أحكام الشريعة هي جاءت لتحفظ هذه الضروريات والخمس، وهذه مقاصد الشريعة. فنقول أن هذا اليوم الفضيل تغفر فيه ذنوب سنتين مما يتعلق بحق الله تعالى. أما حقوق العباد، حقوق العباد مصانة، أعد الحقوق إلى أصحابها سواء كانت حقوق مادية

أو حقوق معنوية، يجب أن ترجع هذه الحقوق إلى أصحابها إما بالإبراء أو بالمسامحة أو بالأداء، لابد أن تعيدها أو أن تستسمح صاحبها، وبذلك تبرأ ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى. وإلا فلا، لا تقول إنه أنا صمت رمضان ولا صمت يوم عرفة ولا رحت على الحج ولا صليت ولا أديت الزكاة ولا شيء. إذن هذا اليوم الفضيل يوم عرفة التاسع من ذي الحجة، يوم الحج الأكبر سماه الرسول صلى الله عليه وسلم، صيامه يكفر ذنوب سنتين سابقة ولاحقة. وهو من هذا اليوم أيضا من الأيام التي والليالي التي أقسم الله سبحانه وتعالى، والفجر وليال عشر. الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم، لماذا له شأن عظيم هذا اليوم؟ الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم أكمل لنا الدين، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأحد يعني اليهود قال لسيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر يعني ما هو هذا؟ قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا اليوم يعني يعظمه المسلمون ويجله المؤمنون لما له من أهمية عظيمة وكبيرة. الدعاء مطلوب في هذا اليوم ويسن، والرسول عليه الصلاة والسلام قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن هذا الدعاء الذي نكثر منه، يعني الأدعية كثيرة ويستطيع الإنسان أن يدعو بما شاء من الأدعية سواء بلهجته أو ما يجتهد فيه، ولكن بعض الأدعية لها خصوصية. يعني في هذا اليوم الدعاء هو الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. التوحيد، هذه رسالة التوحيد، هذه التحلل من القيود إلا لله. أنت عبد لله سبحانه وتعالى، أن تقول لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق سواه، أنت تنبذ الشريك وتقر بالملك وتقر بالحمد لله سبحانه وتعالى، وتؤمن بأن الله على كل شيء قدير. فبذلك تتحرر من قيود الدنيا ومن قيود الناس. فهناك أدعية لها خصوصية نلتزم بها ونكثر منها ومن غيرها. أيضا هذا اليوم فيه عتق من النار ومغفرة، قال عليه الصلاة والسلام ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، سواء كان طبعا في الحج أو في غير الحج، يعني هذا عام في المؤمنين. إذن في عتق من النار، فادعوا الله سبحانه وتعالى اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا والمسلمين من النار في هذا اليوم المبارك. أكثر من هذه الأدعية المباركة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أروا الله من أنفسكم خيرا. الله سبحانه وتعالى يباهي بأهل عرفة، يباهي الملائكة، يباهي أهل السماء بأهل، إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء.

يباهي بهم. والمؤمنون يعيشون مع الحجاج، هم الحجاج محرمون، وهم في اليوم الثامن يذهبون إلى منى يوم التروية، واليوم التاسع إلى عرفات، ويوم العاشر أيضا رمي الجمرات وذبح الهدي. وكذلك المؤمنون هم يصومون هذه الأيام، يعظمونها ويوقرونها، ينوون الأضحية. لذلك من نوى أن يضحي وهي السنة والسنة مؤكدة فليمسك من شعره وأظفاره، يعني لا يتشبه بالحجاج المحرمين الذي لا يجوز أن يأخذ من شعره ولا من أظافره. فالإنسان المؤمن إذا أراد أن يضحي من يوم الأول من ذي الحجة هو لا يأخذ من شعر جسمه ولا من أظافره، فبذلك هو يكون يعيش جو الحج والإحرام. أيضا في هذا اليوم كسائر الأيام الخمسة اللي هي يوم العرفات وأيام التشريق، هو لابد من إكثار من التكبير الذي بعد الصلوات، والتكبير في كل الأوقات، في الأسواق وفي الشوارع، أن نعظم هذه الشريعة، أن نكبر الله سبحانه وتعالى من فجر يوم عرفة إلى عصر رابع أيام التشريق. عرفة له أهمية كبيرة، هو كما قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. لذلك من لم يقف بعرفة فلا حج له. فهذا اليوم ما أحرانا أيها الإخوة الكرام أيها المؤمنون أن نحييه كما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وسلم دلنا على كل خير وأرشدنا إليه ونبهنا من كل إثم وشر. لذلك وما آتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو الرسول الأسوة والرسول قدوة صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. هذا اليوم أيها الإخوة الكرام حجاجنا على صعيد عرفات الله، هم في لباس واحد يتوجهون إلى رب واحد بكل لغاتهم، هم يلبون لبيك اللهم لبيك، كلهم يتمنون ويسألون الله سبحانه وتعالى المغفرة والقبول. ونحن من هنا أيضا نتمنى ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل حج إخواننا حجاج بيت الله الحرام، وأن يعيدهم سالمين غانمين إلى أهلهم وديارهم، وأن مأجورين غير مأزورين مقبولين بإذن الله سبحانه وتعالى، ويرجعوا كيوم ولدتهم أمهاتهم. أيضا نقول لمن يسمعنا منهم أنه لابد من الابتعاد عن الرفث والفسوق والجدال، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يغتنم المسلمون كل أوقاتهم هناك لمن من الله سبحانه وتعالى عليهم بأداء هذه الفريضة وهذا الركن الذي هو في العمر مرة، ركن من أركان الإسلام لعظمته، هو مرة واحدة في العمر للمستطيع مرة واحدة. من قراءات المشهد العظيم، هذا الركن الذي يقوم به جميع المسلمين في آن واحد، يعني كل الحجاج اليوم سيقفون على جبل عرفات. وجبل عرفات هو ليس تلك التلة التي تظهر على شاشات التلفزة، لكنه صعيد كبير، وهذا هو جبل الرحمة الذي يعني يقال أنه تعارف والتقى سيدنا

0: آدم بحواء في هذا المكان، لكن الجبل هو صعيد ومنبسط ويقف فيه الملايين، ربما 3 إلى 4 ملايين هم يقفون في هذا المكان. لو نقرأ هذا المنظر العظيم، هذا الذي يدل على وحدة المسلمين، أن المسلمين هم يعني يعبدون ربا واحدا، دينهم واحد، رسولهم واحد، هم يتجردون من الدنيا في هذا الموقف المهيب في المتجرد من كل أعباء وأشغال الدنيا ليظهروا للعالم أن المسلمين هم ملة واحدة وجسم واحد. الكل يدعو، هناك يدعون للمسلمين، وهنا أيضا يدعو المسلمون للمسلمين، ليظهر للعالم كله أن المسلمين هم جسم واحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ما أحوجنا إلى أن ندعو ويدعو الحجاج في هذه الأيام الفضيلة وفي هذا اليوم بالذات إلى أن يرفع الله سبحانه وتعالى الغم والغمة عن شعبنا وعن أهلنا في غزة وفي الضفة، أن يحفظ المسجد الأقصى المبارك من دنس المعتدين، أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا، وردنا إلى دينك ردا جميلا، وتقبل من حجاجنا حجاج بيتك الحرام حجهم، وأعدهم إلى ديارهم وبلدانهم وأهلهم سالمين غانمين مغفورا لهم مقبولين بإذن الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: من صوت فلسطين قدمنا لكم حلقة خاصة في وقفة عرفة، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله حرب.

هنا صوت فلسطين، أسعد الله مساءكم سيداتي سادتي، وإليكم نشرة الأخبار يقرأها وليد خروفة، ونستهلها بأبرز العناوين. 7 شهداء في قطاع غزة وشهيد في مخيم جنين في ظل تواصل عدوان الاحتلال. مئات الألاف من حجاج بيت الله الحرام يقفون على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. غداة تهديد نتنياهو، الاحتلال يصدر انذار اخلاء غير مسبوق لسكان النبطية في جنوب لبنان. من العناوين الى التفاصيل، استشهد مواطنان واصيب اخرون بجروح ظهر اليوم في قصف للاحتلال استهدف مركبة غرب مدينة خان يونس، وذلك عقب استشهاد 5 اخرين في مخيم المغازي. استشهد الشاب ناصر السعدي برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين عصر اليوم، وأعلن الهلال الأحمر تسلم جثمانه ونقله إلى المستشفى. أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بالاستيلاء على أكثر من 109 دونمات من الأراضي المحيطة ببلدتي النبي صموئيل وبيتكسا شمال غرب القدس المحتلة، وجاء القرار ضمن مشروع يزعم الاحتلال أنه يهدف إلى تطوير وحفظ موقع أثري. وفي رام الله اقتلعت عصابات المستوطنين اليوم عشرات أشجار الزيتون واللوز المعمرة في بلدة ترمس عية شمال المحافظة. طالب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بإجراء تحقيق مستقل في المعاملة التي تعرض لها نشطاء أسطول غزة بعد احتجازهم وإساءة التعامل معهم. وأبلغ كارني الرئيس الإسرائيلي خلال اتصال هاتفي بأن المعاملة التي تعرض لها مدنيون بينهم مواطنون كنديون على متن الأسطول كانت مروعة وغير مقبولة. هاتف السيد الرئيس محمود عباس العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مهنئا بالذكرى 80 لإعلان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، وأعرب الرئيس عن تقديره لقيادة الملك الحكيمة ومسيرته البناءة ولدور الأردن الهام عربيا وإقليميا ودوليا وانشغاله بقضايا الأمة. يواصل مئات الألاف من حجاج بيت الله الحرام الوقوف على صعيد عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم، ومع غروب شمس اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة حيث يؤدون فيها صلاتي المغرب والعشاء ويبيتون ليلتهم حتى فجر يوم غد 10 من ذي القعدة من ذي الحجة. أصدرت قوات الاحتلال انذار إخلاء غير مسبوق لسكان مدينة النبطية في جنوب لبنان، وذلك غداة تهديد نتنياهو بأن إسرائيل ستكثف الضربات بهدف سحق حزب الله. هذا وأعلن حزب الله تصديه لقوة إسرائيلية تقدمت نحو بلدة تشرف على نبطية تزامنا مع مواصلة إسرائيل غارات على جنوب لبنان. في الشأن الإيراني، قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي أن دول المنطقة لن تكون بعد الآن دروعا للقواعد الأمريكية على حد قوله. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية ذكرت أن طهران وواشنطن توصلتا إلى تفاهمات حول العديد من القضايا، لكنها حذرت من أن التوصل إلى اتفاق ليس وشيكا بعد. إلى ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية دخلت المجال الجوي الإيراني وأطلق النار على مقاتلة ومسيرة اخترقتاه أيضا. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن قواتها استهدفت مواقع صواريخ في جنوب إيران وقوارب كانت تحاول زرع ألغام على رغم سريان وقف إطلاق النار. أخيرا، في حالة الطقس، ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف يوم غد الأربعاء قبل أن تنخفض بشكل طفيف يوم الخميس، بينما لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ليوم الجمعة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل مستمعينا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكير بأبرز ما جاء بها من عناوين.
7 شهداء في قطاع غزة وشهيد في مخيم جنين في ظل تواصل عدوان الاحتلال. مئات الآلاف من حجاج بيت الله الحرام يقفون على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. غدا تهديد نتنياهو الاحتلال يصدر انذار اخلاء غير مسبوق لسكان النبطية في جنوب لبنان. انتهت النشرة، قدمناها لحضراتكم من صوت فلسطين. دمتم بخير وفي امان الله.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما

0: ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرف.
1: وأجمل منك لم تر قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء.
2: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، صوت فلسطين يقدم
3: وإنك لعلى خلق عظيم.

0: اللهم صل وسلم على الحبيب الهادي سيدنا محمد وآله، صلاة ترضيك ثم ترضيه وترضى بها عنا يا الله. إخوتنا أخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى لقائنا هذا الذي نرجو الله أن يرضى به عنا، ومن ثم ترضون أنتم به عنا. قال نبي الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الله: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه.
1: رب صلي رب سلم على طه المعلم، نبع خير شمس حق من السماء.
0: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى أزواجه وآله من الينابيع الكوثرية التي من الله بها علينا، ونسأل الله تعالى أن يسقينا منها والمسلمين أجمعين شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. نرتوي اليوم بما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. يا ربنا العظيم، لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فهذه الأخلاق التي جاء بها صفة خلقك عليه صلواتك وسلامك، صلاة ترضيك ثم ترضيه وترضى بها عنا يا كريم، وعزتك وجلالك لا تأتي إلا من خلاق عظيم كريم، فتباركت وتعاليت يا الله. ألا ويا صاحب الخلق العظيم، عليك أفضل الصلاة وأتم التسليم. نتوسل إلى الله جل في علاه أن يبلغنا شفاعتك الكبرى والمسلمين أجمعين، والحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تحت راية حمدك له جل في علاه في فردوسه الأعلى، وأن نرتوي بشربة هنيئة مريئة من حوضك المورود لا نظمأ بعدها أبدا.

0: عليك الصلاة والسلام يا رسول الله. وفيما نحن فيه أخبر أبو عبد الرحمن قال: سمعت النصر بادي يقول: سجنك نفسك، إذا خرجت منها وقعت في راحة الأبد، وما دمت فيها فأنت في سجن البلاء، ولا يخلصك منها إلا الاستقامة. وجاء عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. عليك الصلاة والسلام يا خير خلق الله، إنه دين عظيم متصل بعضه ببعض، متكامل تام، ومن أكمله وأتمه رب الخليقة جل في علاه. ولقد جاء عن مدرك ابن أبي سعد الفزاري عن يونس ابن حلبس أنه كان يدعو: اللهم إني أسألك حزما في لين، وقوة في دين، وإيمانا في يقين، ونشاطا في هدى، وبرا في استقامة، وكسبا من حلال.
1: آمين.
0: كل ما أردناه يوصلنا إلى حديث الحلقة الذي جاء في بداية اللقاء: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ذلك يبرز لنا سؤالا: هل راجع الآباء والأمهات والمدرسون ومن في حكمهم طرق تربيتهم للنشأ الذين هم عماد الأمم في كل الدنيا؟ هل ما تعانيه المجتمعات اليوم من انفلات صاخب في كل شيء سبب أم نتيجة؟ بإجابتنا التي نبحث عنها إن صدقنا في إيجادها سنستريح ونريح، أليس كذلك؟

0: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. 8 شهداء في قصف للاحتلال على قطاع غزة. استشهاد الشاب ناصر السعدي برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين. ومستوطنون يقتلعون أشجار زيتون ولوز في بلدة ترمسعية شمال مدينة رام الله. الرئيس محمود عباس يهنئ شعبنا بالوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك. وسيادته يهنئ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي بعيد استقلال المملكة. رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى يلتقي وفدا برلمانيا برام الله يضم ممثلين عن 3 أحزاب بريطانية. وزارة الخارجية والمغتربين تدين قرار الاحتلال الاستيلاء على أراض في النبي صموئيل وبيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة. مئات الألاف من حجاج بيت الله الحرام يواصلون الوقوف على صعيد عرفات لتأدية ركن الحج العظم. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل العدوان على جنوب لبنان ما أسفر عن استشهاد وجرح عدد من اللبنانيين وتدمير بالمباني والبنى التحتية. وغدا ارتفاع على درجات الحرارة التي تبلغ بالقدس المحتلة نهارا 26 درجة مئوية. هذه تحية وإلى اللقاء. هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، نكون في بث مشترك مع تلفزيون فلسطين لنقل نفرة الحجيج من جبل عرفة إلى المزدلفة فإلى هناك.
1: واستجاب لهم الله فهم في رحمته يعيشون وبرحمته يسيرون. نسأل الله لهم القبول والسداد والنجاح. وتعود الكاميرا والمايكروفون إلى الزميل خالد البيتي.
2: أيها الإخوة المؤمنون، مع اختفاء قرص الشمس سيتوقف الزمن الآن مع التقاء خيوط النور الأخيرة مع ظلال الليل الأولى، وكأن عناقا بين نهار مضى وليل قادم. لحظات الغروب التي تكتسي فيها الشمس بحمرة الخجل أشبه ما تكون بلحظات

الوداع والحجاج في هذه اللحظات هم في لحظة وداع لا مفر منها، لكنه وداع أليم، وداع الحاج لعرفات، يتمنى أن يطول به المقام. فهذه عرفات أرض التجلي التي طال انتظاره لبلوغها، طال انتظاره ليقف على ترابها، طال انتظاره ليكون واحدا ممن تشخص أبصارهم إلى سمائها، رافعا يديه إلى السماء متضرعا إلى الله: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو أن ينزل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. أيها الإخوة المؤمنون، لقد جاء الحجيج إلى هذه الأرض المقدسة، وكلهم قد جمع أمانيه في كلمات علمها إياه نبي الرحمة سيد ولد آدم صلى الله عليه: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لقد جاءوا جميعا من أجل هذا الموقف، متذللين، خاضعين، خاشعين من أجل كلمات يتجلى بها رب السماوات والأرض، ورجاؤه أن يطمئن فؤاده وتسكن بها جوارحه. انظروا يا ملائكتي، انظروا يا ملائكتي إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا، يرجون رحمتي ويخافون عذابي. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. لبيك اللهم لبيك. أيها الإخوة المؤمنون، نحن في ثنايا اللحظات الأخيرة لهذا الموقف العظيم التي تودع فيه الجموع أرض الموقف العظيم، يودعون الآن هذه البطاحة المقدسة بعد أن تشرفوا

ووقفوا حيث وقف سيد الخلق أجمعين وأصحابه الغر الميامين، وتعرضوا للنفحات الإلهية مؤملين العودة إلى يوم ولدتهم أمهاتهم. ألم يعدهم رسول الهدى بقوله: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه؟ ألم يباهي الله بهم ملائكته: انظروا يا ملائكتي إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وماذا بعد المغفرة؟ لقد جاءوا من أقاصي الدنيا من أجل هذه اللحظة، من أجل مغفرة يعود بعدها الإنسان كيوم ولدته أمه. أسأل الله تعالى جلت قدرته في هذه العشية المباركة، أسأله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، أسأله لكل مؤمن ولكل ذي رحم ولكل صاحب ورفيق وجار، من كان منهم مريضا فاشفه، ومن كان مبتلا فعافه، ومن كان محتاجا فاقض حاجته، ومن كان مهموما ففرج همه، ومن كان مديونا فاقض دينه، ومن كان يريد الذرية فارزقه الذرية الصالحة، ومن كان في نفسه حاجة لا يعلمها إلا أنت فيسرها له واختر له ما هو خير يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه اللحظات الأخيرة من هذه العشية المباركة، نسأل الله أن نكون مشمولين جميعا مع حجاج البيت العتيق ممن شملتهم لحظة المباهاة، أن نكون في هذا الركب، أن نكون ضمن المرحومين وضمن المغفورين لهم، وأن يكون معنا وإياكم كل مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم اشملنا برحمتك ومغفرتك، واصرف عنا وعن وطننا وعن أهلينا وعن المسلمين أجمعين ما يؤذينا يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، هذه المواكب الإيمانية تأخذ طريقها إلى المزدلفة، إلى المشعر الحرام، ليبيتون فيها ليلتهم، ثم يتجهون بعد ذلك إلى منى لينحرون هديهم ويرمون الجمرات هناك. هم في طريقهم إلى المشعر الحرام،
تحفهم رحمات الله وعنايته، وترقبهم عينه في السماء التي لا تغفل ولا تنام، وتقف إلى جوارهم رعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأبناء هذه البلاد المباركة التي نذرت نفسها لخدمة هؤلاء الضيوف. ختاما أيها الإخوة، ونحن نودعكم من على مقربة من جبل الرحمة، حيث تتنزل الرحمات وتسكب العربات وتسكب العبرات. نودعكم ونسأل الله تعالى للجميع سترا فوق الأرض ورحمة تحت الأرض ومغفرة يوم العرض. وأنقل لكم قبل الوداع تحيات كافة الزملاء الذين كانوا معكم في هذا النقل المباشر، كما أنقل لكم تحيات زميلي الدكتور حسين نجار، وهذا محدثكم خالد البيتي، يحييكم وسلام عليكم.

هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، نلفتوا عنايتكم إلى أنه يحين الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي للمسجد الأقصى المبارك. الآن عودة للبث المشترك مع تلفزيون فلسطين لنقل نفرة الحجيج من عرفة إلى المزدلفة إلى هناك.

أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة إخبارية مفصلة من صوت فلسطين، أبدأها بالعناوين. 8 شهداء في قطاع غزة وشهيد في مخيم جنين في ظل تواصل عدوان الاحتلال. الآلاف من حجاج بيت الله الحرام ينفرون إلى مزدلفة. السيد الرئيس يهنئ شعبنا في الوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى. إلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. استشهد مواطن مساء اليوم في قصف للاحتلال استهدف منطقة الشاليهات غرب منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح ظهر اليوم في قصف للاحتلال استهدف مركبة غرب مدينة خان يونس، وذلك عقب استشهاد 5 آخرين في مخيم المغازي. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72,803 شهداء، والإصابات إلى 172,555. استشهد الشاب ناصر السعدي برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين عصر اليوم، وأعلن الهلال الأحمر تسلم جثمانه ونقله إلى المستشفى. في القدس المحتلة أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بالاستيلاء على أكثر من 109 دونمات من الأراضي المحيطة ببلدتي النبي صموئيل وبيت إكسا شمال غربي المدينة، وجاء القرار ضمن مشروع يزعم الاحتلال أنه يهدف إلى تطوير وحفظ موقع أثري. وفي رام الله اقتلعت عصابات المستوطنين اليوم عشرات أشجار الزيتون واللوز المعمرة في بلدة ترمس عيا شمالا. إلى ذلك، وفي بيت لحم أغلقت قوات الاحتلال مساء اليوم الطريق الرئيس في بلدة الخضر جنوب المدينة، وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال أغلقت الطريق الواصل بين منطقة البوابة والبلدة القديمة بالسواتر الترابية عند منطقة القصر، الأمر الذي سيمنع أيضا سكان الريف الغربي من التنقل والوصول إلى مركز مدينة بيت لحم وبالعكس. طالب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بإجراء تحقيق مستقل في المعاملة التي تعرض لها نشطاء أسطول غزة بعد احتجازهم وإساءة التعامل معهم. وأبلغ كارني الرئيس الإسرائيلي خلال اتصال هاتفي بأن المعاملة التي تعرض لها مدنيون بينهم مواطنون كنديون على متن الأسطول كانت مروعة وغير مقبولة. هنأ السيد الرئيس محمود عباس مساء اليوم أبناء شعبنا في الوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، وتمنى سيادته أن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على شعبنا، وقد توقف العدوان في قطاع غزة وأن تتوقف الاعتداءات على مدننا وقرانا ومخيماتنا في الضفة الغربية بما فيها القدس، وأن تتحقق أماني شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. ودعا سيادته الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداء شعبنا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى والحرية للأسرى. كما هنأ سيادته الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة العطرة، متمنيا لقادة وزعماء الدول العربية والإسلامية موفور الصحة والعافية، وقد تحققت تطلعات شعوبنا العربية والإسلامية بالتقدم والازدهار. هذا وهتف السيد الرئيس محمود عباس العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مهنئا بالذكرى 80 لإعلان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، وأعرب الرئيس عن تقديره لقيادة الملك الحكيمة ومسيرته البناءة ولدور الأردن الهام عربيا وإقليميا ودوليا وانشغاله بقضايا الأمة. نفر الآلاف من حجاج بيت الله الحرام من صعيد عرفات إلى مزدلفة، حيث أدوا صلاة المغرب والعشاء أو صلاتي المغرب والعشاء، حيث أيضا يبيتون ليلتهم حتى فجر يوم غد العاشر من ذي الحجة.
أصدرت قوات الاحتلال إنذار إخلاء غير مسبوق لسكان مدينة النبطية في جنوب لبنان، وذلك غداة تهديد نتنياهو بأن إسرائيل ستكثف الضربات بهدف سحق حزب الله. وأعلن حزب الله تصديه لقوة إسرائيلية تقدمت نحو بلدة تشرف على النبطية تزامنا مع مواصلة إسرائيل غارات على جنوب لبنان. قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إن دول المنطقة لن تكون بعد الآن دروعا للقواعد الأمريكية على حد قوله. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية ذكرت أن طهران وواشنطن توصلتا إلى تفاهمات حول العديد من القضايا، لكنها حذرت من أن التوصل إلى اتفاق ليس واشكا بعد. إلى ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية دخلت المجال الجوي الإيراني وأطلق النار على مقاتلة ومسيرة اخترقتاه أيضا. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت قوتها استهداف مواقع وصواريخ في جنوب إيران وقوارب كانت تحاول زرع ألغام على رغم سريان وقف إطلاق النار. في حالة الطقس ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف يوم غد الأربعاء قبل أن تنخفض بشكل طفيف يوم الخميس، بينما لا يطرأ تغير يذكر عليها يوم الجمعة. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. مستمعينا الكرام، في ختام نشرتنا هذا تذكير بأبرز عناوينها. 8 شهداء في قطاع غزة وشهيد في مخيم جنين في ظل تواصل عدوان الاحتلال. الآلاف من حجاج بيت الله الحرام ينفرون إلى مزدلفة. السيد الرئيس محمود عباس يهنئ شعبنا في الوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك. ختام النشرة من صوت فلسطين، هذه التحية بأمان الله.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.
2: حسب التوقيت المحلي للعاصمة القدس، يرفع على مسامعكم أذان العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم. في هذا الموجز 10 شهداء في قصف الاحتلال على قطاع غزة. استشهاد الشاب ناصر سعدي برصاص قوات الاحتلال بمخيم جنين. وقوات الاحتلال تداهم خيام المواطنين في الفارسية بالأغوار الشمالية. والاحتلال يغلق طريق رئيس في الخضر جنوب بيت لحمة. مستوطنون يقتل

ملعونة أشجار زيتون ولوز في ترمسعية شمال مدينة رام الله. السيد الرئيس يهنئ شعبنا بالوطن وشتات والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى. وسيادته يهنئ العاهل الأردني الملك عبد الله خلال اتصال هاتفي بعيد استقلال المملكة. حجاج بيت الله الحرام ينفرون إلى مزدلفة ويبيتون ليلتهم حتى فجر غد العاشر من ذي الحجة. جيش الاحتلال يواصل العدوان على جنوب لبنان ما أسفر عن شهداء وجرحى وتدمير بالمباني والبنى التحتية. وغدا ارتفاع على درجات الحرارة. هذه تحية ودمتم بخير سيداتي سادتي.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهدموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا، تقدموا، تقدموا، تقدموا،
1: تقدموا، تقدموا. بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، صوت فلسطين يقدم
2: الحج عبادة وتربية. الحج عبادة وتربية، أمة تتوحد وتهفو إلى بيت الله الحرام، قلوب تصفو ونفوس تعلو وأخلاق ترتقي. الحج مدرسة تربوية يتعلم منها كل مسلم، من حج ومن لم يحج. في مدارس الحج العظمى يربي الإنسان نفسه

0: يقوم أخلاقه ويعيد ترتيب حياته وفق ما أراد الله تعالى. في برنامج الحج عبادة وتربية نستلهم قواعد التربية وآداب الإسلام من تلك المناسك العظيمة والجليلة. الحج عبادة وتربية مع الأستاذ محمد العمري وعبد الله فلاتة. الحج عبادة وتربية من إخراج ساري جبرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام في برنامج الحج عبادة وتربية. في هذا البرنامج مستمعينا الكرام نركز على القيم والمبادئ التربوية والاجتماعية، وخاصة في هذه الأيام العظيمة العشر الأول من شهر ذي الحجة، وكيف يغتنم المسلم هذه الأيام، وكيف أيضا يربي الآباء الأبناء على القيم العظيمة التي نستلهمها من مدرسة الحج العظمى، وبإذن الله تستمتعوا معنا في هذه الحلقة.
0: الحج عبادة وتربية. الحج عبادة وتربية.
1: بداية مستمعينا الكرام نرحب بضيف البرنامج الشيخ محمد العمري. حياك الله الشيخ محمد، وكل عام وأنتم بخير في هذه الأيام المباركة، وفي هذا اليوم أيضا المبارك يوم العيد نقول لك كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. طبعا في هذه الأيام التي يعني يتوافد فيها حجاج بيت الله الحرام إلى البيت العتيق لكي يطوف طواف الإفاضة، فنحن نقول يعني كل عام وأيضا هؤلاء الحجيج بخير
2: وأنتم بخير وصحة وعافية، ويوم عظيم وجليل حقيقة حقيقة بالإجلال. نعم. هذا يوم العيد الأكبر ويوم الحج الأكبر.
1: نعم.
2: الحقيقة أنه هذا هو أفضل الأيام، فيه أكثر أعمال الحج، وفيه التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدماء، شكرا لله سبحانه وتعالى على ما شرع، وشكرا له تعالى على ما رزق من أثمانها، وشكرا له عز وجل على التمتع بلحومها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
1: الله أكبر. شيخ محمد، يعني كيف يفرح الإنسان بهذا اليوم المبارك يوم العيد، وكيف أيضا يعني حق له أن يفرح بمثل هذه الأيام المباركة، وحق له أيضا أن يفرح بهذا العيد المبارك خاصة.
2: يا سلام، يوم الفرح هذا اليوم. هذا يوم السعادة، يوم الأنس والبهجة.
1: جميل.
2: فافرحوا وبثوا السعادة، فإن فرحكم بهذا اليوم عبادة تؤجرون عليها. فافرحوا بعيدكم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، حلقوا في سعادة هذا اليوم فأنتم في عيد سعيد، أسعدوا أطفالكم ونساءكم، لا تنسوا كذلك من تحت أيديكم من خدم وسائقين وغيرهم، أدخلوا عليهم الفرحة والبهجة. من حق أهل الإسلام أستاذ عبد الله في يوم بهجتهم أن يسمعوا كلاما جميلا، كل عام وأنت بخير أستاذ عبد الله،
1: وأنت بخير وصحة وسلامة،
2: وحديثا مبهجا، وأن يرقبوا آمالا عراضا ومستقبلا زاهرا لهم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اليوم أستاذ عبد الله قد أقبل الناس من مزدلفة، وقد وقفوا بعرفة، ومنهم من ذبح الهدي، وذكروا الله عز وجل، ورموا جمرة العقبة. اليوم يوم عظيم ختمت به أيام معلومات، تتلوه أيام معدودات، كلها أيام شريفة مباركات شرعت للمسلمين فيها أعمال هي من أجل العبادات وأعظم الطاعات وأزكها عند الله تبارك وتعالى.
1: الله أكبر.
2: فاحمدوا الله تبارك وتعالى وكبروا وهللوا، أسأل الله أن يعيده علينا وعليكم بالمسرات والأفراح، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، إنه سميع قريب مجيب الدعوات.
1: اللهم آمين. شيخ محمد، حدثنا أيضا عن مظاهر هذا العيد، ومظاهر أيضا احتفال النبي عليه الصلاة والسلام بالعيد، وكيف كانت الفرحة، فرحة عيد الأضحى المبارك في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة.
2: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. كان من هديه صلى الله عليه وسلم في العيد أنه يظهر الفرح والسرور، ويجتهد في إدخال الفرح في نفوس المسلمين، خاصة الصبيان منهم والنساء. وكان لاحتفاله صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة مظاهر، منها الغسل وذلك قبل خروجه صلى الله عليه وسلم. كذلك في عيد الأضحى كان لا يأكل حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته صلى الله عليه وسلم. كذلك من مظاهر احتفال النبي صلى الله عليه وسلم في العيد الصلاة في الخلاء، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى، ولم يصلي بمسجده إلا مرة كان هناك مطر فصلى بهم في المسجد صلى الله عليه وسلم. اللبس الجميل كان صلى الله عليه وسلم يلبس للخروج إلى العيدين أجمل ثيابه صلى الله عليه وسلم، فكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من هديه صلى الله عليه وسلم في الأضحى أنه كان يعجل صلاة العيد. كذلك كان صلى الله عليه وسلم من هديه ومن مظاهر احتفال النبي عليه الصلاة والسلام بالعيد أنه يخالف الطريق الذي يذهب به إلى المصلى،
1: يعني يذهب من طريق
2: يعود من طريق آخر. يا سلام. كذلك من هديه صلى الله عليه وسلم السير على الأقدام كما كان صلى الله عليه وسلم يأمر النساء والصبيان أن يخرجوا إلى المصلى ويشهدوا الذكر واجتماع الناس. كذلك من هديه صلى الله عليه وسلم هذا النبي العظيم نشر البهجة. يا سلام. فكان صلى الله عليه وسلم ينشر البهجة في أهل بيته وإدخال السرور على أمته صلى الله عليه وسلم. كذلك من هديه صلى الله عليه وسلم صلة الأرحام، فقد حث النبي عليه الصلاة والسلام بصلة الأرحام. والعيد فرصة، من اسمعه الآن هذه فرصة طيبة مناسبة عظيمة لإزالة أي شيء في النفوس، بل والتواصل والتراحم حتى لو عن طريق الواتساب أو الاتصال. يعني الحمد لله شوف الآن وسائل التواصل هذه قربت البعيد، اليوم فيديو يشوفك وتشوفه.
1: صحيح.
2: نعمة عظيمة وجليلة لو كان في أقصى الدنيا.
1: قربت البعيد.
2: قربت البعيد. يا سلام عليك. إذن لا عذر لعدم الصلة. فرحة الأطفال، فمن سنن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أنه كان يوسع على أهل بيته في هذه الأيام ويحث المسلمين على التوسعة على أنفسهم وأطفالهم والفرح. كذلك من مظاهر احتفال النبي عليه الصلاة والسلام بالعيد مشاركة الفقراء في الفرحة، فلم ينسى النبي عليه الصلاة والسلام الفقراء في هذا اليوم، ويجب المؤمن أن يحقق هذا المعنى فيحرص عليهم ويقدم لهم بعض الهدايا ويزورهم ويبسط نفسه لهم، وسيرى إن شاء الله خير عظيم وجليل. إذن العيد مناسبة عظيمة حقيقة بالإجلال بالفرح بالسرور، نبهج أنفسنا نعطر أرواحنا بالتهنئة والسلام والوصال، فهي الحقيقة فرصة عظيمة في هذا اليوم. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يعيده علينا وعلى المسلمين جميعا في خير وصحة وعافية، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.
1: اللهم أمين. شيخ محمد، كيف نزرع أيضا هذه الفرحة، فرحة العيد، ونحن طبعا نتحدث في هذا اليوم المبارك وهذا اليوم العظيم، كيف نزرع هذه القيمة، قيمة فرحة العيد في الأبناء أو في نفوس هؤلاء الأبناء، كيف نفرحهم بهذا العيد؟
2: الحقيقة هذه فرصة عظيمة وحقيقة بالإجلال، فرصة كيف نزرع فرحة العيد في أبنائنا ونزرع فيهم القيم والأخلاق والسماحة واللطافة والفرحة. أولا لابد من أن يعلم الأولاد أن العيد شعيرة من شعائر الإسلام وشريعة من شرائعه ومظهر من مظاهر العبادة لله تبارك وتعالى. فالتكبيرات وصلاة العيد، وأن يردد ابنك معك بكل إيمان ومحبة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد. اشعر ابنك أنه لا كبير إلا الله، وخذ ابنك بفخر وفرح وسعادة ومحبة إلى صلاة العيد. كن أول الواصلين، استشعر معه معنى الفرح بالطاعات، وحبب له سنن الإسلام في العيد والطاعات، اشرح له أهمية أن العيد فرحة وكيف يفرح العبد بلقاء ربه. كذلك أن يوم العيد يوم فرح وسرور وتوسع على الأهل والعيال كما ذكرنا من مظاهر احتفال النبي صلى الله عليه وسلم بالعيد. إذا اصطحب ابنك معك في صلة الأرحام واغرس فيه ترك الخصام والهجران وزيارة الأقارب والأصحاب. زيارة الأقارب والأصحاب جميل أن تجعل يقابل أصحابه وأصدقائه، وتشكر ابنك أمام هؤلاء الأصدقاء وتقول له يا ولدي أنا دائما يعني فخور فيك، وهم يفرحون كذلك، يفرحون بهذا المعنى العظيم. هذه الكلمات لها أثر كبير جدا، عندما تثني على أصدقائي وتثني على ابنك هذا شيء عظيم. يا سلام لو كان لديك ما تتصدق به وتأخذ معك يتصدق على الفقراء والمساكين وتعطيه يعطيهم، كذا أنت تزرع فيه جمال العيد وروعة العيد وبها هذا اليوم المبارك. لابد من المحافظة على الآداب التي حثنا عليها الدين الحنيف في هذه المناسبة، البعد عما حرم الله تعالى في كل وقت وحين. فالعيد يعني عيد الفرحة والطاعة والقرب من الله تبارك وتعالى. كذلك في العيد تمتد فيه مشاعر الإخاء إلى أبعد مدى، فيبدو الناس كلهم مع بعض يعني متقاربين. صحيح. في هذا اليوم الحقيقة الغر، في هذا اليوم الجميل كما ترى ونرى نحن في شاشة التلفزيون كيف الناس وفي الحج متماسكين متآلفين، يفرح بعضهم ببعض ويأنس بعضهم ببعض. إذن ازرع فيه هذه القيم، قل له يا ولدي انظر لهذا الجمال، انظر لهذا الدين، انظر لهذا الإسلام، انظر لهذه الأواصر المترابطة، ولله الحمد والمنة. كذلك كيف نربي أبناءنا على أن نغرس فيهم فرحة العيد؟ البعد عن البطر، فمن الناس تطغى عليه فرحة العيد فتنسيه واجب الشكر والاعتراف بالنعم. كذلك لابد من أن نذكر أبناءنا بأن لهم ناس لم يعيشوا جمال هذا العيد، ونقول لهم ادعوا لهم ولا ننساهم من الدعاء. كذلك الاهتمام بالحوار الأسري، يعني هذا الحوار له فوائد عظيمة تربوية للأبناء. كذلك تعليم الأبناء أحكام العيدين، استحباب الاغتسال يوم العيد، صلة الأرحام وزيارة الأهل كما ذكرنا، وأنه من السنة لبس الجديد ووضع الطيب. يعني هي يوم عظيم، يوم فرحة، دعهم يستمتعون ويفرحون ويشعروا بجمال هذا اليوم. كذلك هذا شيء مهم، ربط فرحة العيد بالجنة. فهذا ما يجب أن نعلمه أبناءنا في هذه المناسبة، أن العيد هو جنة وأن المسلم في جنة. لأنه ماذا؟ لأنه يفرح بشعيرة الله العظيمة الجليلة. كذلك العيد عبادة، فينبغي للأبناء معرفة كما ذكرنا معرفتها وتعليم، ونعلم أولادنا أن العيد ليس مجرد لبس الجديد أو اللعب أو الخروج في الحدائق وغيرها، وإن كانت هذه الأمور من المباحات بل من جماليات العيد، إلا أن ينبغي أن نعلمه أنه من العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى ورسوله، وما يتصل بها من أمور عبادة هذا الحج العظيم. وفرحة الناس في هذا اليوم لا يماثلها فرحة.
1: صحيح.
2: وأن الناس اليوم قد جاءت إلى البيت الحرام تطوف طواف الإفاضة، انظروا لهذه المشاعر، انظروا لهذا الجمال، انظروا لهذا الدين. هذا يزرع عند الأبناء جمال الدين، حبهم للعيد، انتظارهم الشديد للعيد. هذه من أعظم ما ينبغي للآباء والأمهات أن يعتنوا به، فيغرسوا معنى وحب العيد في أرواح أولادهم حتى يعظموا هذه الشعيرة، شعيرة العيد والحج.
1: الله أكبر. وهذا العيد يعني الذي يأتي دائما بعد عام ليشعل في القلوب مشاعر السعادة والبهجة، وأيضا يطفئ دموع الأسى والألم والحزن، ويبدد أيضا ضباب الكدر والهم. يأتي هذا العيد أيضا بأمر من الله سبحانه وتعالى، حاملا في طياته أملا جديدا وفضلا أيضا إلهيا عظيما، ليقول للقلوب المكلومة هونا عليك بعض الألم، ولتخلي أو لتخلعي سرابيل القلق، ولتمسحي دموع الحزن، ولتفرحي بفضل الله وبرحمته. ودائما أيضا نقول الآية المباركة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يأتي أيضا هذا العيد شيخ محمد ليقربنا من ربنا سبحانه وتعالى أكثر، وأيضا يذكرنا بإحسان الله سبحانه وتعالى وفضله علينا، أن خلقنا سبحانه وتعالى وأمدنا بالقوة ورزقنا من الطيبات وجعلنا من المسلمين. فبالتالي لابد أن نفرح بهذا العيد، ونفرح أيضا بما أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بهذه الأيام العظيمة، لأن هذا العيد الذي يأتي حاملا دائما البشارة، حاملا أيضا الرحمة وأيضا مغفرة، داعيا لنا أيضا ب التوبة والإنابة، أيضا يعيد لنا كما ذكرت يعني في حديثك الآن قصص الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يفرح بهذا العيد، وأيضا يعني مظاهر من عهد أبينا آدم وأمنا حواء، مرورا بسيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام. فكلهم يعني جميعا يفرحون بهذه الأعياد المباركة،
2: هذه المناسبة العظيمة الجليلة الحقيقة. نعم. الاستثمار وشكر الله تبارك وتعالى على النعم التي وهبها الله لحجاج بيت الله الحرام ولمن وفقه الله وضحى الحقيقة. كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك، وأدامه الله علينا وعليكم بالمسرات، وحفظ الله لنا هذه البلاد، وبارك الله في ولاة أمورنا، وكتب الله أجرهم الحقيقة بما يقدمون لخدمة الحجاج وهؤلاء الذين قصدوا البيت الحرام، فجزاهم الله خير الجزاء. وكل عام وولاة أمرنا ومملكتنا في خير وعافية وسعادة وفرحة وسرور.
1: اللهم آمين. ونحن نقول أيضا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر خلق الخلق وأحصاهم عددا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. عانت الوجوه لعظمته، وخضعت الخلائق لقدرته. الله أكبر ما ذكره الذاكرون، الله أكبر ما هلل المهللون وكبر المكبرون. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر عدد ما أحرم الحجاج من الميقات، وكلما لب الملبون. الله أكبر عدد ما طاف الطائفون بالبيت الحرام، وعظموا هذه الحرمات. الله أكبر عدد من سعى بين الصفا والمروة. الحمد لله عدد حجاج بيته المطهر. ونحن نقول أيضا في هذا اليوم المبارك، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وأيضا شكر لك شيخ محمد على وجودك معنا في هذه الحلقة الماتعة. وكنا طبعا طيلة هذه الأيام المباركة نتحدث في هذا البرنامج، برنامج الحج عبادة وتربية. نسأل سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا في هذا البرنامج، وبإذن الله نلقاك في برامج أخرى في مواسم أخرى قادمة بإذن الله تبارك وتعالى.
2: بإذن الله، وشكرا لك سيد عبد الله، وبارك الله فيكم، وكل عام أنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن مستمعينا الكرام، نشكر ضيفنا الكريم الشيخ محمد العمري على ما أفاض في هذه الحلقة. وأيضا أنتم مستمعينا الكرام، لكم الشكر والتقدير على استماعكم لنا. كان معكم في تقديمها محدثكم عبد الله أمين فلاتة. أيضا نشكر مخرج هذا البرنامج ساري جبرة، وأيضا من الإشراف العام الأستاذ هاني بن نافع السلمي. نلقاكم على خير، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الحج عبادة وتربية، الحج عبادة وتربية.

0: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، وهذه نشرة إخبارية مفصلة أبدأها بالعناوين. مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية موجزة من صوت فلسطين، وأبدأها بأخبارنا من قطاع غزة، حيث استشهد 3 مواطنين بينهم سيدة وأصيب آخرون مساء اليوم جراء قصف طائرات الاحتلال بناية سكنية قرب مسجد الكنز في حي الرمال غرب مدينة غزة. ومعنا من قطاع غزة مراسلنا شادي الباز. شادي، مساء الخير.
2: سادة المستمعين، كل عام وأنتم بألف خير. بالتأكيد يعني لينا الاحتلال يعبى أن يمر هذا العيد مثله مثل العيد في بقية أنحاء العالم. هذا العيد يريده الاحتلال يوم دامي في قطاع غزة، 11 شهيدا حتى هذه اللحظة، في حصيلة غير نهائية في استهدافات عدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. الغارة الأخيرة واستهداف هذه الشقة السكنية في وسط مدينة غزة وفي وسط حي الرمال لهذه المنطقة التجارية التي يأمها مئات الآلاف من أبناء شعبنا لاشتراء احتياجات العيد من ملابس من أمور أخرى، كانت هدف لطائرات الاحتلال.

0: التي أغارت على هذه العمارة السكنية بأكثر من 5 صواريخ وأدت إلى انفجارات ضخمة دو صداها في أرجاء المدينة. توقعنا أن يكون هناك مجزرة كبيرة من قبل الاحتلال، خاصة أن هذه الشوارع كما تحدثت مليئة بالمارة ومليئة بالمواطنين، وهي منطقة كما تحدثت منطقة تجارية بامتياز، وبالتالي كنا نتوقع أن يكون الأسوأ. بحمد الله يعني نعم هناك شهداء، 3 شهداء في هذا القصف، وهناك 6 إصابات وصلت إلى المستشفيات خلال الدقائق والساعات الماضية. ولكن بالتأكيد يعني هذا الحدث ربما يعيد إلى الذاكرة مرة أخرى ما تحدثنا به ربما خلال الفترة الماضية، بأن الاحتلال ينوي تصعيد الأمور بشكل كبير في قطاع غزة، وهذا ما يحدث بالفعل. طائرة مروحية أيضا كانت قد تبعت هذا القصف الذي قام به الطيران الحربي، واستهدفت شقة في حي الرمال أيضا في شارع الثورة دون الإبلاغ عن إصابات أو شهداء في هذا الاستهداف. وما زالت هذه الطائرات الحربية والطائرات المروحية متواجدة في أجواء مدينة غزة وأيضا في أجواء محافظة خان يونس، كما تصل الإشارات من تلك المنطقة مع التحليق المكثف للطيران الاستطلاع على ارتفاعات منخفضة. ونعم الأوضاع الميدانية صعبة للغاية، يوم دامي في يوم عرفة، وهذا اليوم المقدس الذي يعني يحاول الاحتلال بكافة الطرق أن يدنس هذا اليوم المقدس ويوصل رسالة ليس فقط لأبناء شعبنا في قطاع غزة ولا في فلسطين، بل إلى العالم أنه يعني لا يكترث بحرمات مثل هذه الأيام ولا بأعياد المسلمين. وهذه رسالة واضحة من قبل الاحتلال بأنه ماض أيضا في حرب الإبادة وأيضا القتل والتجويع لأبناء شعبنا هنا في قطاع غزة، ونتوقع سيناريوهات ربما أصعب خلال الأيام القادمة في ظل طبعا التصريحات، وفي ظل أننا نقترب ربما لينا رويدا رويدا من الانتخابات في الاحتلال، وهذا الأمر يعني ربما يكون له تداعيات خطيرة على الواقع الميداني في قطاع غزة في الوقت القادم. ولكن المواطن يعني بكل هذه التفاصيل الدامية يحاول أن يعني يدوس على هذا الجرح، ويحاول أن يبقى يعني فرح في هذه الأجواء التي يعني حض عليها الإسلام. وبالتالي هناك محاولات من المواطنين لإدخال البهجة والسرور على الأطفال الذين ارتعبوا خلال هذه الساعات الماضية من هذه المشاهد، ومحاولة يعني المواطن الخروج من هذا الوضع المأساوي الصعب الذي يتكرر للأسف للعام الثالث على التوالي في ظل استمرار هذا العدوان. يبقى الرسالة التي يعني دائما يوصلها أبناء شعبنا هنا في قطاع غزة، لأن كل أبناء شعبنا الأمتين العربية والإسلامية بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك
1: إن شاء الله. والله المستعان. شكرا لك مراسلنا وزميلنا من قطاع غزة شادي الباز. استشهد الشاب ناصر السعدي برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين عصر اليوم، وأعلن الهلال الأحمر تسلم جثمانها ونقله إلى المستشفى. في القدس المحتلة أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بالاستيلاء على أكثر من 109 دونمات من الأراضي المحيطة ببلدتي النبي صموئيل وبيتكس شمال غرب المدينة، وجاء القرار ضمن مشروع يزعم الاحتلال أنه يهدف إلى تطوير وحفظ موقع أثري. في رام الله اقتلعت عصابات المستوطنين اليوم 10 أشجار الزيتون واللوز المعمرة في بلدة ترمسعية شمالا. في الأغوار الشمالية داهمت قوات الاحتلال مساء اليوم خيام المواطنين في تجمع نبع غزال الفارسية بالأغوار الشمالية. وفي بيت لحم أغلقت قوات الاحتلال مساء اليوم الطريق الرئيسي في بلدة الخضر جنوب المدينة بالسواتر الترابية. هنأ السيد الرئيس محمود عباس مساء اليوم أبناء شعبنا في الوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، وأتمنى سيادته أن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على شعبنا وقد توقف العدوان في قطاع غزة، وأن تتوقف الاعتداءات على مدننا وقرانا ومخيماتنا في الضفة الغربية بما فيها القدس، وأن تتحقق أماني شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. ودعا سيادته الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداء فلسطين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى والحرية للأسرى. كما هنأ سيادته الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة العطرة، متمنيا لقادة وزعماء الدول العربية والإسلامية موفور الصحة والعافية، وقد تحققت تطلعات شعوبنا العربية والإسلامية بالتقدم والازدهار. إلى ذلك هتف السيد الرئيس محمود عباس العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مهنئا بالذكرى 80 لإعلان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، وأعرب السيد الرئيس عن تقديره لقيادة الملك الحكيمة ومسيرته البناءة ولدور الأردن الهام عربيا وإقليميا ودوليا وانشغاله بقضايا الأمة. نفر الآلاف من حجاج بيت الله الحرام من صعيد عرفات إلى مزدلفة ويبيتون ليلتهم حتى فجر يوم غد العاشر من ذي الحجة. أصدرت قوات الاحتلال إنذار إخلاء غير مسبوق لسكان مدينة النبطية في جنوب لبنان، وذلك غداة تهديد نتنياهو بأن إسرائيل ستكثف الضربات بهدف سحق حزب الله. كما أنذر جيش الاحتلال مساء اليوم بإخلاء المزيد من البلدات اللبنانية تمهيدا لمهاجماتها في الجنوب اللبناني. قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إن دول المنطقة لن تكون بعد الآن دروعا للقواعد الأمريكية على حد قوله. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية ذكرت أن طهران وواشنطن توصلتا إلى تفاهمات حول العديد من القضايا، لكنها حذرت من أن التوصل إلى اتفاق ليس وشيكا بعد. إلى ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية دخلت المجال الجوي الإيراني وأطلق النار على مقاتلة ومسيرة اخترقتاه أيضا. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن قواتها استهدفت مواقع صواريخ في جنوب إيران وقوارب كانت تحاول زرع ألغام على رغم سريان وقف إطلاق النار. في حالة الطقس ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف يوم غد الأربعاء قبل أن تنخفض بشكل طفيف يوم الخميس، بينما لا يطرأ تغير يذكر عليها يوم الجمعة. انتهت النشرة الإخبارية الموجزة من صوت فلسطين، تحية وبأمان الله.
2: نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

وأنا عائد من أسعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي.

0: وأجمل منك لم تر قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء.
1: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، صوت فلسطين يقدم
2: وإنك لعلى خلق عظيم.

0: اللهم صل وسلم على الحبيب الهادي سيدنا محمد وآله صلاة ترضيك ثم ترضيه وترضى بها عنا يا الله. إخوتنا أخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى لقائنا هذا الذي نرجو الله أن يرضى به عنا، ومن ثم ترضون أنتم به عنا. قال نبي الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الله: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه.
1: رب صل رب سلم على طه المعلم، نبع خير شمس حق من السماء.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أزواجه وآله،

من الينابيع الكوثرية التي من الله بها علينا، ونسأل الله تعالى أن يسقينا منها والمسلمين أجمعين شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. نرتوي اليوم بما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. يا ربنا العظيم لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فهذه الأخلاق التي جاء بها صفة خلقك عليه صلواتك وسلامك صلاة ترضيك ثم ترضيه وترضى بها عنا يا كريم، وعزتك وجلالك لا تأتي إلا من خلاق عظيم كريم، فتباركت وتعاليت يا الله. ألا ويا صاحب الخلق العظيم عليك أفضل الصلاة وأتم التسليم. نتوسل إلى الله جل في علاه أن يبلغنا شفاعتك الكبرى والمسلمين أجمعين، والحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تحت راية حمدك له جل في علاه في فردوسه الأعلى، وأن نرتوي بشربة هنيئة مريئة من حوضك المورود لا نظمأ بعدها أبداً.

عليك الصلاة والسلام يا رسول الله. وفيما نحن فيه أخبر أبو عبد الرحمن قال: سمعت النصرابادي يقول: سجنك نفسك، إذا خرجت منها وقعت في راحة الأبد، وما دمت فيها فأنت في سجن البلاء، ولا يخلصك منها إلا الاستقامة. وجاء عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. عليك الصلاة والسلام يا خير خلق الله، إنه دين عظيم متصل بعضه ببعض، متكامل تام، ومن أكمله وأتمه رب الخليقة جل في علاه. ولقد جاء عن مدرك ابن أبي سعد الفزاري عن يونس ابن حلبس أنه كان يدعو: اللهم إني أسألك حزما في لين، وقوة في دين، وإيمانا في يقين، ونشاطا في هدى، وبرا في استقامة، وكسبا من حلال. كل ما أوردناه يوصلنا إلى حديث الحلقة الذي جاء في بداية اللقاء: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ذلك يبرز لنا سؤالا: هل راجع الآباء والأمهات والمدرسون ومن في حكمهم طرق تربيتهم للنشأ الذين هم عماد الأمم في كل الدنيا؟ هل ما تعانيه المجتمعات اليوم من انفلات صاخب في كل شيء سبب أم نتيجة؟ بإجابتنا التي نبحث عنها إن صدقنا في إيجادها سنستريح ونريح، أليس كذلك؟

هنا صوت فلسطين، وهذه نشرة إخبارية مفصلة أبدأها بالعناوين. 11 شهيدا في قطاع غزة وشهيد في مخيم جنين في ظل تواصل عدوان الاحتلال. السيد الرئيس يهنئ شعبنا في الوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى. حجاج بيت الله الحرام ينفرون إلى مزدلفة. غدا تهديد نتنياهو الاحتلال يصدر إنذار إخلاء غير مسبوق لسكان النبطي في جنوب لبنان. إلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. استشهد 3 مواطنين بينهم سيدة وأصيب آخرون مساء أمس جراء قصف طائرات الاحتلال بناية سكنية قرب مسجد الكنز في حي الرمال غرب مدينة غزة. واستشهد مواطن مساء أمس في قصف للاحتلال استهدف منطقة الشاليهات غرب منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح ظهر أمس في قصف للاحتلال استهدف مركبة غرب مدينة خان يونس، وذلك عقب استشهاد 5 آخرين في مخيم المغازي. هذا وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 72,803 والإصابات إلى 172,855. استشهد الشاب ناصر السعدي برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين عصر اليوم، وأعلن الهلال الأحمر تسلم جثمانه ونقله إلى المستشفى.

وفي الخليل أصيب طفل 13 عاما بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط مساء أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بني نعيم شرق المدينة. وفي القدس المحتلة أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بالاستيلاء على أكثر من 109 دونمات من الأراضي المحيطة ببلدتي النبي صموئيل وبيت إكسا شمال غرب المدينة. وجاء القرار ضمن مشروع يزعم الاحتلال أنه يهدف إلى تطوير وحفظ موقع أثري. وفي رام الله اقتلعت عصابات المستوطنين أمس عشرات أشجار الزيتون واللوز المعمرة في بلدة ترمسعية شمالا. في الأغوار داهمت قوات الاحتلال مساء أمس خيام المواطنين في تجمع نبع غزال الفارسية بالأغوار الشمالية. وفي بيت لحم أغلقت قوات الاحتلال مساء أمس الطريق الرئيسي في بلدة الخضر جنوب المدينة بالسواتر الترابية. أهنأ السيد الرئيس محمود عباس مساء أمس أبناء شعبنا في الوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، وتمنى سيادته أن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على شعبنا وقد توقف العدوان في قطاع غزة وأن تتوقف الاعتداءات على مدننا وقرانا ومخيماتنا في الضفة الغربية بما فيها القدس، وأن تتحقق أمان شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. ودعا سيادته الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداء شعبنا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى والحرية للأسرى. كما هنأ الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة العطرة متمنيا لقادة وزعماء الدول العربية والإسلامية موفور الصحة والعافية، وقد تحققت تطلعات شعوبنا العربية والإسلامية للتقدم والازدهار. إلى ذلك هتف السيد الرئيس محمود عباس العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مهنئا بالذكرى 80 لإعلان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية. وأعرب الرئيس عن تقديره لقيادة الملك الحكيمة ومسيرته البناءة ولدور الأردن الهام عربيا وإقليميا ودوليا وانشغاله بقضايا الأمة. نفر الآلاف من حجاج بيت الله الحرام من صعيد عرفات إلى مزدلفة ويبيتون ليلتهم حتى فجر اليوم العاشر من ذي الحجة. أصدرت قوات الاحتلال إنذارا بإخلاء غير مسبوق لسكان مدينة النبطية في جنوب لبنان، وذلك غدا تهديد نتنياهو بأن إسرائيل ستكثف الضربات بهدف سحق حزب الله. كما أنذر جيش الاحتلال مساء أمس بإخلاء المزيد من البلدات اللبنانية تمهيدا لمهاجمتها في الجنوب اللبناني. قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إن دول المنطقة لن تكون بعد الآن دروعا للقواعد الأمريكية على حد قوله. وكانت وزارة الخارجية الإيرانية ذكرت أن طهران وواشنطن توصلتا إلى تفاهمات حول العديد من القضايا، لكنها حذرت من أن التوصل إلى اتفاق ليس وشيكا بعد. إلى ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية دخلت المجال الجوي الإيراني وأطلق النار على مقاتلة ومسيرة اخترقته أيضا. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن قوتها استهدفت مواقع صواريخ في جنوب إيران وقوارب كانت تحاول زرع ألغام على رغم سريان وقف إطلاق النار. في حالة الطقس ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف اليوم الأربعاء قبل أن تنخفض بشكل طفيف يوم غد الخميس، بينما لا يطرأ تغير يذكر عليها يوم الجمعة. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. مستمعينا الكرام، إلى هنا نشرة الإخبارية المفصلة من صوت فلسطين. تصبحون على خير وكل عام وأنتم بألف خير.

0: هنا صوت فلسطين، وهذا ربط مع تلفزيون فلسطين في بث مشترك.
1: 10 مستوطنة وبؤرة استيطانية جديدة شمال الضفة الغربية. كما أصدرت سلطات الاحتلال قرارا يقضي بالاستيلاء على نحو 109 دونمات من الأرض الواقعة في محيط بلدتي النبي صموئيل وبيتكسا شمال غرب القدس المحتلة.
2: هجمة استيطانية غير مسبوقة تتصاعد في الضفة والقدس على حساب أراضي المواطنين في إطار سياسة تستهدف فرض واقع جغرافي وديمغرافي جديد على الأرض، آخر ذلك ما كشف عنه من الاستيلاء على دونمات في مدينة القدس ومحيطها ومناطق شمال الضفة. مصادر عبرية كشفت عن بدء سلطات الاحتلال والمجالس الاستيطانية استعدادات واسعة النطاق لترسيخ البنية التحتية وتوفير خطوط مواصلات مؤمنة بمركبات مصفحة تمهيدا لإقامة وتوسيع 18 مستوطنة وبؤرة استيطانية جديدة في منطقة شمال الضفة، ولتكريس وتوسيع الاستيطان عبر تأمين حركة المستوطنين وتوفير بنية تحتية تسهل استقدام مزيد من المستوطنين وربط المستوطنات ببعضها. أعلنت ما تسمى شركة تطوير السامرة الاستيطانية بالتعاون مع رئيس مجلس مستوطنات الضفة أن خدمات النقل الموسعة للمستوطنين ستبدأ العام المقبل لتشمل المستوطنات الجديدة المزمع إنشاؤها، إلى جانب البؤر القائمة، وذلك ضمن مخطط إعادة إنشاء 4 مستوطنات أخليت عام 2005 إضافة إلى بناء 14 بؤرة ومستوطنة جديدة في المنطقة، حيث بدأت الشركة فعليا بتطوير البنية التحتية وشق الطرق للمستوطنات المستهدفة، ما يشير إلى أن الاستيطان يجري بوتيرة ممنهجة وبرعاية رسمية رغم عدم قانونيته. وفي خطوة تعد امتدادا لسياسات الاحتلال للاستيلاء على الأرض المحيطة بالقدس، أصدرت سلطات الاحتلال قرارا يقضي بالاستيلاء على نحو 109 دونمات من الأراضي الواقعة في محيط بلدتي النبي صموئيل وبيتكسا شمال غرب القدس بذريعة المصلحة العامة وضمن مشروع تزعم أنه يهدف إلى تطوير وحفظ موقع أثري في المنطقة. وحسب القرار فإن إجراءات الاستيلاء تمتد إلى مسجد النبي صموئيل القائم فوق الموقع الأثري، ما يثير مخاوف من المساس بالمعلم الديني والتاريخي في المنطقة. محافظة القدس بدورها أشارت إلى أن الأراضي المستهدفة تشمل كروما زراعية وأراضي مفتوحة، مشيرة إلى أن ما يجري يأتي في إطار سياسة ممنهجة للاستيلاء على المواقع الأثرية الفلسطينية تحت غطاء التطوير والترميم بهدف تثبيت رواية أحادية للسيادة الإسرائيلية على القدس وإقصاء الرواية الفلسطينية والإسلامية من الفضاء العام للمدينة، مضيفة أن أعمال التطوير تتحول في هذا السياق إلى أدوات سيطرة وفرض أمر واقع. هديل شوامري، تلفزيون فلسطين.
1: يواجه المزارعون في عزو العتم جنوب قلقيلية واقعا صعبا نتيجة الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال والتي حدت من وصولهم إلى أراضيهم خلف الجدار، كما قيدت الحركة في المناطق المحيطة بها وبالمناطق التي أقيمت عليها المستوطنات.
3: بين فكي جدار الفصل العنصري وأنياب الاستيطان يعيش المزارعون في قرية عزون عتمة جنوب قلقيلية معاناة يومية في محاولة الوصول لأراضيهم التي تحول جزء منها لأغراض استيطانية والجزء الآخر معزول خلف الجدار.
4: عزون عتمية قرية محاطة بالجدار من الجهات الأربع، جدار من الباطون المسلح و فوق الجدار هناك يعني مساحة بارتفاع 2 متر سياج سلكي مكهرب، فهذا الجدار هو يعني بعيق الوصول للأراضي اللي واقع خلف الجدار، إضافة ل 9200 دونم هناك 2400 دونم ابتقع خلف الجدار أراضي زراعية يعني مزروعة بكافة أنواع الزراعات ومعظمها مزروعة بالزيتون.
3: القرية التي تحولت إلى سجن مفتوح يواجه المزارع فيها حربا ممنهجة لاقتلاعه، حيث أصبحت رحلته إلى أرضه من عمل اعتيادي إلى رحلة عذاب يومية تحكمها بوابات حديدية وإجراءات معقدة تترك المحاصيل تموت عطشا خلف الأسلاك الشائكة.
4: المياه العادمة من المستعمرات تتدفق منذ عشرات السنوات، يعني لا أبالغ إن قلت من سنة 1985 هناك تدفق للمياه العادمة في مجاري الأودي والمناطق المنخفضة المحيطة بقرية عزون عطمي وقرية بيت أميل وقرية سنيري.
3: ولا تتوقف الاعتداءات عند هذا الحد، بل تمتد إلى اعتداء متعمد تقوده المستوطنات المحيطة من خلال ضخ مياهها العادمة على أراضي القرية في خطوة تهدف إلى رفع مستوى التضييق على حياة المواطنين اليومية.
5: إن ما تعيشه قرية عزون عتمة يلخص حال الوطن الذي يئن تحت إجراءات الاحتلال واعتداءات المستوطنين التي تستهدف كل الوجود الفلسطيني. من قرية عزون عتمة جنوب قلقيلية، أنا للجذع، تلفزيون فلسطين.
1: يتصاعد الاستيطان الرعوي في الأغوار الشمالية، حيث يستخدم كأداة ممنهجة للسيطرة على مزيد من الأراضي وحرمان الرعاة من الوصول إلى مراعيهم، بل وتقويض مصدر رزقهم، ما يخلق بيئة قصرية تدفعهم نحو الرحيل.
2: في تجمعات الأغوار الشمالية يشكل الاستيطان الرعوي أداة ممنهجة للسيطرة على الأرض عبر فرض واقع جديد على المراعي المفتوحة، حيث تقام بؤر استيطانية رعوية تمتد تدريجيا لتطويق الوجود الفلسطيني وحرمانهم من الوصول إلى أراضيهم، ما يضرب أساس نمطهم المعيشي القائم على تربية المواشي.
6: طبعا هذه في منطقة الأغوار الشمالية ككل الأغوار، أن المستوطنين بدأوا يتبعوا سياسات تهجيرية للعائلات الفلسطينية في تلك المناطق، وخاصة مربوا الثروة الحيوانية. حتى الآن يوجد أكثر من حوالي 12 بؤرة استيطانية رعوية أحضر المستوطنين الأغنام الأبقار الجمال، وباتت ترعى طبعا مكان الفلسطينيين ومكان مرعى الفلسطينيين في كل المناطق وبالقرب من خيامهم.
2: وتشهد مناطق مثل الحديدية والفارسية تصعيدا متواصلا في الاعتداءات، إذ يقوم المستوطنون بملاحقة الرعاة بشكل يومي والاعتداء عليهم بالضرب وتخريب ممتلكاتهم وسرقة مواشيهم، في سياق يهدف إلى خلق بيئة طاردة تدفعهم للرحيل القسري.
6: نحن نتكلم عن ما يقارب 55% من أراضي الأغوار الشمالية، وخاصة مناطق الخرب تم السيطرة عليها من قبل تلك البؤر الاستيطان المتناثرة، وخاصة على الحدود الشرقية من البؤر التي أقيمت إلى الشرق من مكحول وخرب الصمرة ومنطقة عين الحلوي. جميع هذه المنطقة على خط 90 إلى الغرب من خط 90 تم السيطرة عليها بالاستيطان الرعوي.
2: ويترافق ذلك مع دور متزايد لقوات الاحتلال التي تنفذ اعتقالات بحق الرعاة أو تمنعهم من الوصول إلى أراضيهم تحت ذرائع أمنية، ما يعمق حالة القمع ويحول الاعتداءات إلى منظومة متكاملة من الضغط العسكري والاستيطاني تؤدي عمليا إلى إنهاء الوجود الفلسطيني في الأغوار. هذا التداخل بين انتهاكات المستوطنين وإجراءات الاحتلال العنصرية يضع أبناء شعبنا أمام تهديد مستمر يصعب من حياتهم اليومية ويهدد بإنهاء الوجود الفلسطيني في الأغوار. من محافظة طوباس والأغوار الشمالية، مي المصري، تلفزيون فلسطين.
1: في غضون ذلك تتصاعد اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل لتستهدف أراضيهم ومصادر رزقهم وكل مقومات حياتهم اليومية.
7: في مسعى لقدم المزيد من أراضي المواطنين، أقدم مستوطنون على نصب خيمة في خربة قواويس بمسافر يطا جنوب الخليل، في محاولة لوضع اليد على مساحات إضافية من الأراضي الرعوية والزراعية التي تشكل مصدر الرزق الوحيد للأهالي، وسط مخاوف من تحول هذه الخيمة إلى بؤرة استيطانية جديدة تلتهم ما تبقى من أراضي الخربة.
8: أقام المستوطنون بنصب خيمة جديدة على أراضي المواطنين في خربة إجواويس بمسافة يطا وعلى مقربة من منازل المواطنين. هناك المستوطنون جلبوا قطيع كبير من الأغنام وقطيع من الأبقار ويقومون بإطلاق هذه المحاصيل الزراعية ومحاذاة منازل المواطنين، وذلك بهدف الضغط على المواطنين لتهجيرهم من أراضيهم. توسع استيطاني كبير، تزايد في عدد البؤر الاستيطانية على أراضي مسافة يطا والمنطقة الشرقية من مدينة يطا، بالإضافة لقيام المستوطنين بالسيطرة على المزيد من أراضي المواطنين والمزيد من الأراضي الرعوية ومنع المواطنين من الدخول إليها، والهدف

0: كل ذلك هو الضغط على المواطنين لتهجيرهم لتوسيع المخططات الاستيطانية.
1: وفي سلوك وحشي متكرر يعكس همجية هذه الاعتداءات، أقدم مستوطن على ضرب كلب حراسة أمام منزل المواطن عماد حوشية في خربة المركز. اعتداء يعيد إلى الأذهان انتهاكات مشابهة جرت في بلدة عطارة ومناطق أخرى، حيث يتعمد المستوطنون استهداف كلاب الحراسة العائلية بالضرب المبرح أو القتل، إلى جانب التنكيل بالمواشي وقتلها كما يحصل باستمرار في مسافر يطا. أمام هذا الواقع المرير يواجه أهالي مسافر يطا بمختلف خربها وعائلاتها هذه المخططات بثبات وصمود، متمسكين بأرضهم رغم انعدام مقومات الأمان. وعود مسامي، تلفزيون فلسطين، الخليل.
2: يواصل جيش الاحتلال عدوانه على جنوب لبنان مع أسفل عن شهداء وجرحى إلى جانب مزيد من الدمار في المباني والبنى التحتية.
3: في تصعيد هو الأعنف منذ أسابيع، وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي نطاق عدوانها على جنوب لبنان والبقاع منفذة عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعية على مناطق سكنية وتجارية وسط سقوط متزايد للشهداء والجرحى ونزوح واسع من القرى الجنوبية باتجاه صيدا والمناطق الأكثر أمنا. ففي البقاع الغربي شهدت بلدة مشغرة مجزرة مروعة بعدما تعرضت لأكثر من 8 غارات متتالية شكلت حزاما ناريا حول البلدة وأسفرت عن سقوط 12 ضحية وعدد كبير من الجرحى بين المدنيين. أما في الجنوب فتعرضت مدينة النبطية ومحيطها لغارات مكثفة طالت أحياء سكنية ومحال تجارية، لا سيما حي المسلخ الذي شهد دمارا واسعا في الأبنية والمؤسسات التجارية. كما استهدفت الغارات بلدات كفر رمان، عرب صليم، شحور ياطر، حداثة وجبال البطم بالتزامن مع قصف مدفعي طال صريفة وبرج ألوية، إضافة إلى غارات فجر اليوم على الدوير والشرقية ودير الزهراني. وفي تطور خطير وجه الجيش الإسرائيلي دارا مباشرا لسكان مدينة النبطية مطالبا بإخلائها فورا والتوجه إلى شمال نهر الزهراني في خطوة تعكس توجها لتوسيع العمليات العسكرية في عمق الجنوب اللبناني. كما استهدفت مسيرة إسرائيلية محمية رأس العينة قرب مركز الجيش اللبناني في قضاء صورة، ما أدى إلى سقوط جريح في مطالة غارة مسجد الريحان في منطقة جزين، وتعرضت أطراف بلدة شبعة للقصف الفوسفوري. ميدانيا تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن توغل قوات الاحتلال شمال الخط الأصفر وتنفيذ عمليات اجتياح جديدة بذريعة القضاء على مسيرات حزب الله، فيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية استدعاء جنود الاحتياط وتعبئة قوات إضافية لتوسيع العمليات في لبنان. وفي بنت جبيلة فجر الجيش الإسرائيلي الجزء التراثي القديم من الثانوية الرسمية، بينما استهدفت غارات أخرى مركز الدفاع المدني التابع لكشافة الرسالة في بلدة صريفة، ما أدى إلى وقوع إصابات بين عناصر الإسعاف. بالتوازي تتواصل حركة النزوح من القرى الجنوبية والضاحية الجنوبية لبيروت بعد تصاعد التهديدات الإسرائيلية بقصف مناطق مدنية لم تستثنى منها العاصمة بيروت ردا على الهجمات التي ينفذها حزب الله بالمسيرات، في وقت لا تزال فيه الطائرات المسيرة الإسرائيلية تحلق بكثافة فوق بيروت والضاحية والجوار. في المقابل أدانت نقابة أطباء لبنان الاستهداف المتكرر للطواقم الطبية والإسعافية داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الاعتداءات واحترام القوانين الدولية التي تحمي المدنيين والعاملين في القطاع الصحي. ومع استمرار التصعيد ورفض إسرائيل أي صيغة تتضمن وقف العمليات العسكرية تتجه الأنظار إلى المرحلة المقبلة وسط مخاوف من توسع رقعة المواجهة وتحول الجنوب اللبناني إلى منطقة عازلة خالية من السكان. لتلفزيون فلسطين، هلا سلامي، بيروت.
2: في السياق ذاته أعلنت دولة الاحتلال توسيع عملياتها الحربية في الأراضي اللبنانية وشرعت بقصف عنيف في المناطق الجنوبية والبقاع. جاء ذلك بموازاة بدء عملية برية تهدف إلى توسيع نطاق احتلالها لمساحات أوسع في الجنوب اللبناني.
4: بالتزامن مع تطور المحادثات ما بين الولايات المتحدة وإيران والتي تتعلق بالتوصل إلى ورقة تفاهم لإنهاء الحرب بما في ذلك على الجبهة اللبنانية، أعلنت حكومة الاحتلال عن توسيع عملياتها الهجومية في لبنان وعن تعميق العملية العسكرية في مختلف المناطق اللبنانية تحت ادعاء خرق حزب الله لوقف إطلاق النار منذ آذار.

0: الماضي. ففي خطوة لافتة أدلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بيانا أكد فيه رسميا توسيع الحرب على لبنان والشروع بعمليات واسعة. رأسا بعد هذا الإعلان، شرعت دولة الاحتلال بقصف عنيف في مختلف مناطق الجنوب والبقاع، وأنذرت بإخلاء مدينة النبطية جنوبي لبنان بشكل كامل، في تصعيد قرئ على أنه تمهيد لتوسيع احتلال مناطق الجنوب وتعميق التوغل الإسرائيلي فيها. استعمل إسرائيل على فرض واقع ميداني جديد في جنوب لبنان بهذا التوقيت تحديدا، والذي يتزامن مع تصاعد إمكانية توقيع ورقة تفاهم مع إيران تشمل وقف الحرب في لبنان. استعمل إسرائيل على أن تعمق من احتلالها للجنوب قبل التوصل إليها. ومن الجانب الآخر، تسعى لفرض هذا الواقع الجديد قبل بدء محادثات مع لبنان في واشنطن الأسبوع القادم. وفي المقابل، تشهد المناطق الإسرائيلية الشمالية حالة استنفار غير مسبوقة منذ فرض وقف إطلاق النار، إذ أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن فرض تقييدات جديدة على مناطق واسعة في الشمال واعتبار أخرى مناطق عسكرية مغلقة، وذلك في أعقاب تصعيد حزب الله لاستهدافاته بالمسيرات المفخخة والتي وضعت المؤسسة العسكرية في موضع حرج إثر الصعوبة البالغة باعتراضها أو التصدي لها، ما جعلها تخلف عشرات القتلى والمصابين في غضون الشهرين الأخيرين. أمير عباس، تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
1: أتمت السلطات السعودية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن استعداداتها في مشعر مزدلفة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام عقب نفرتهم من صعيد عرفات ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تهدف إلى توفير أعلى مستويات الراحة والسلامة للحجاج خلال أدائهم مناسكهم. ويؤدي الحجاج في مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم يبيتون فيها اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل توجه فجرا يوم النحر إلى مشعر منى لاستكمال مناسك الحج ورمي جمرة العقبة الكبرى. في مشهد يجمع بين الألم والتشبث بالحياة، تواصل عائلة الشهداء إعداد كعك العيد داخل أحد مراكز إيواء النازحين شرق مدينة غزة في محاولة للحفاظ على طقوس العيد رغم ظروف النزوح والفقد والموت.
2: أهالي شهداء إحنا، أهالي جرحى، أنا بحكي باسمي باسم أخواتي كلهم اللي نازحين معايا موجودين معانا في شرق غزة على عند الخط الأصفر بالضبط عند اليهود. المعاناة اللي بنعانيها فيش أي بشر بتحملها، المعاناة بنعانيها ليل ونهار ليل ونهار. القصف عنا شغال، الطخ عنا شغال، الجزائر شغالة لا ليل ولا نهار، احنا متريحين. احنا هذا مش عيد، احنا عيد مش عيد، هذا عيد، هذا دم كله كله ملطخ بالدموع، كلنا اهل شهداء، كلنا بنفتح. يعني انا واحدة من الناس، الكعك هذا اللي انا بعمله قاعدة وجاي اخبزه بس عشان خاطر الصغار مش اكتر، لانه الفرحة انطفت من قلبنا، لانه ما في عيد انا ام لشهيد وبيتي راح مقصوف. أنا يعلم الله كيف دبرت البيت اللي أنا كنت ساكنة فيه وجمدته وعملته وسكنت فيه، وأنا عندي شاب اللي هو طخوف 2004 وشلل رباعي، وأخوه الثاني قصفوه واستهدفوه وقطعوا لي يد قطة، وأبوه كذلك. أنا هلقيت أرملة وعندي أيتام وعندي شهد شهدة، وأنا أقول لك إحنا يعني بنعاني كتير كتير كتير في غزة. يعني احنا بنضحك على بعض في العيد، بنضحك على بعض في الكعك هذا، نستقبل العيد في المقابر، نروح نزور اولادنا، نتذكر احلى ايام عمرنا اللي كانت قبل الحرب، اولادنا اللي راحوا منا، بيوتنا اتدمرت. ايش احنا قاعدين حبة كعك بنضحك على حالنا. يعني بكره انا بعد اول يوم العيد حتلاقيني في البريه قاعده بزور. احنا شعب منكوب، انا واحده من الناس ام قلبها اسود، حزينة لأنه أولادي راح وبيتي راح وتدمرت. أنا بحكي على كل الدنيا، مش بحكي بس على حالي يا أمي، بحكيش بس على حالي. شباب كتير راحت زي الورد زي التمر، إحنا بدنا بس عشان خاطر الصغار الأيتام. إما فرحة ما في فرحة والله يا بني، إحنا يعني بنقارن الفرحة اليوم زي زمان؟ لا والله، كان أولادنا عنا وقاعدين في بيوتنا وعايشين بأمان وبسلام. راح حكم علينا يعني الظروف حكمت علينا، نصل لهذا المراحل لا أكل ولا شرب ولا غاز ولا كهرباء ولا إشي، مقومات الحياة نهائيا معدومة، مية ما عناش، بنستنى شحن المية يجي عشان نعبي. وإيش بدي أقول لك يا ابني، الحمد لله رب العالمين، أهل غزة مشهورين في الكعك الفلسطيني طول عمر، من أهل العالم كله بياخذ طريقة الكعك الفلسطيني من أهل غزة، بس إحنا رغم الظروف ورغم الإمكانيات الضعيفة لكن إحنا بنجعل كعكنا هي عمار بنعمله، وفيش يعني عنا إمكانيات زي الأول لكن رغم هيك بنعمل لهم كعك، كعك العيد. الكعك الفلسطيني مشهور في العالم كله، بس إحنا هان عشان الحرب والظروف صعبة، رغم فيش إمكانيات زي الأول لكن إحنا هاي زي ما أنت شايف بنعمل كعك وبنفرح الصغار وبنفرح الأولاد عشان إحنا نخلق لهم أجواء عيد، لكن ما فيش عيد بالأصح، إحنا فيش عنا عيد. إحنا يعني بيوت الخيام بتاعتنا بلنا عراس، بنسعى على عراس، بنام على عراس، على حياية، على عقارب، على أربعينيات. هذا موديل جديد كله كنا ما كناش نشوفه، ما كناش قبل الحرب نشوفه. هذا كنا نخبز المعمول والكعك على الغاز، عفران الغاز، بس زي ما انت شايف على الخشب والماء والورق والكرتون هلقيت بنخبز. دخنت النار هذه والكرتون، والله أنا واحدة من الناس في رمضان عملت 3 عمليات في عينيا، من يوم الحرب أنا بولع نار، أكل مع النار، شرب مع النار، لما عينا هذه خربت، كل هذا وصدرنا خرب، كل هذا في صحتنا، بنعدم في صحتنا قاعدين، بس إيش طلع في دينا نعمل غير نقول الحمد لله، الحمد لله رب. إحنا شعب صامد لآخر نفس، لآخر قطرة دم إحنا صامدين.
1: عائلة الشهيد يحيى بريكا تستقبل العيد بالحزن والفقد في منزلها المتضرر في خان يونس بعد استشهاده قبل أيام. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
2: الحمد لله ابن الله كرم، 5 كرامات ابن الله كرم، الحمد لله كرم في الأيام المفترجة، كرم رب العالمين بالصيام، كرم ربنا صلى الفجر وراح نشوف، الله كرمه بالصواص الرحم، راضي والديه، الله يرحمك يا ابن الله يما يا رب يرحمك الله. يعني الحمد لله بتشرف موت، بتشرف والله يا رب شرف موت. كل الأمة بتحكي هذا راجل صالح، راجل محترم، عمره ما قاسى على بني آدم، أقسم بالله العظيم في هالليالي الجبر إنه عمره ما عمل مشكلة مع بشر ولا عمره غلط على بشر، أقسم بالله العظيم يما أجي العيد يا رب. الحمد لله يما افتقدك يما على عيد يا حبيبي يما، الله يعمدنا فيك خير يما، الله يما يصبر ولادك صادق يما حبيبي يما. أخذت ولادك أخذت صغير بوس على التراب، المرأة على التراب قبر أبوه يما، سامي صغير يما طول اللي يقول بابا بابا بابا، قلت له هاي بابا يما يا ستي بابا، بس نام على تراب أبوي، بس تراب أبوي. الحمد لله يا رب، الحمد لله شهيد يا رب، الحمد لله.
3: صبح يوم الجمعة بدي يروح على شغله زي أي يوم عادي، راح وما رجعش بأي ذنب إنه يروح وما يرجعش، وهو عنده 7 أطفال من ضمنهم طفل ملوش شهرين مولود، يعني بأي ذنب اشتوالهم؟ لا مناضل ولا مقاتل ولا في يوم من الأيام أذى حدا، بالعكس هو مناضل في شغله في عمله في خضرته، حافظته على أمانات الناس، له 14 سنة بيشتغل، لا في يوم أذى حدا ولا في يوم ضر حدا، بالعكس كانت مثلا الحاجة تكون بإيده يحرمها عن نفسه علشان الناس. عندي ابني أبو سنتين، مع صلاة الفجر قام يأخذ الجوال على المنبه تبع صلاة الفجر تبع أبوه، يلف في الدار بدي ينبه أبوه على صلاة الفجر على طرحة واحد، الذنبهم إنهم حرموا مستقبلهم وحياتهم، مين بدي يعود فيهم وراه؟ إيش ذنبه يعني؟ إيش ذنب أولاده هذا الأصل بدي يكبرهم، أصل بدي يسويهم؟ بالعكس الخبر أجا هوجع علينا، إحنا كلنا ما صدقناهوش، إجا زي زي زلزال الحرب، زي بداية الحرب إجا زي الزوبعة علينا، ما حدش كان مصدق، كان زي الكابوس، ما حدش كان مصدق. أنا لما يكبر ابني هذا بكرة إيش أقول له؟ وين أبوه؟ إيش ذنبه؟ لما يقول لي إيش ذنبه بابا، يعني ليش حرموني منه، إيش أقول له؟

0: وابني ابو سنتين لسه ما وعيش عليه، وولادي اللي كبروا هم نفسهم. هو يعني لما توفى الله يرحمه حلمه زي اي اب انه يكبر اولاده، انهم يتجوزوا، انه يعمل لهم مستقبل. اللي قتلوه اخذوا كل هذا، باي ذنب؟ ايش ذنبه؟ ايش سوى لهم؟
1: اجرني في مصيبتي واخرج لي خيرا منها يا الله، يا رب كرمهم يا الله.
2: الكاتب والمخرج نبيل ساق الله يعد كعك العيد بين انقاض منزل متضرر في مدينة غزة، لذلك بعدما فقد منزله ومصدر رزقه إثر حرب الإبادة.
3: بقول يا غزة يا أم الصبر، يا غزة يا أم الصبر، يا غزة يا أم الكروب، يا ما عانيتي قهر وعانيتي ظلم وحروب، يا ما صبرت وصبر معك أيوب. ما هو برضو ابنك. أنا مهنتي الأساسية كاتب ومخرج، ولكن هذه كمهنة الأجداد وتراث العائلة كعائلة ساق الله اللي هي صناعة الحلويات، وهذه الصناعة تعتبر من مشغولات اليدوية الجميلة جدا، زي المعمول غريبة لبسيس، هذه من المشغولات اللي محتاجة إبداع، وإبداع مع روح فنية اللي تطلعها بشكل جميل. فعشان هيك يعني أنا موهبتي بأموت في شغل المعمول هذا، لأنه بعتبره إبداع آخر بالنسبة للإبداع الفني اللي أنا بأعمله. وبالنسبة للمعمول هذا طقوس من طقوس عاداتنا وعادات شعبنا الفلسطيني، إنها تقدم في الأعياد، وطول عمرها يعني في الأعياد تقدم طول عمر الشعب الفلسطيني بمآسي وبنكبات منذ عام 1917، ولكن استمرت الحياة واستمر الشعب الفلسطيني وحيستمر إن شاء الله، ونحن باقون على هذه الأرض، باقون إلى ما لا نهاية، لأنه هذه أرضنا وتراثنا والأرض هذه كمان يعني لو بتحكي، لو حد سجل لها أو أجهزة إلكترونية حديثة تعرف صوت الأرض لتقول لك أنا فلسطينية عربية فلسطينية. عشان هيك إحنا بنقول الوطن هو عبارة عن أرض وإنسان، طالما بقي جزء من الأرض وجزء من الإنسان يمكن لنا أن نعيد كل شيء، وتراثنا وعاداتنا أهم شيء في حياتنا، ورسم البسمة والأمل هذا مهم جدا، وأهم شيء في حياتنا أنه إحنا نعيد الأمل للناس اللي فقدت الأمل في الحياة، لا نقول لها في أمل والحياة مستمرة، بقود بنعمل عاداتنا، بنعمل بكعكنا، نعمل معمولنا، نعمل سمقيتنا. لو كان في عنا يعني زي كل عام أضاحي ننفذ الأضاحي، لكن بنقول ما تيسر انه عاداتنا وفرحتنا ولمتنا تكتمل بطقوس العيد وافراح العيد واشكال العيد، كل اجواء العيد تكون متوفره، وبنتزين للعيد، لانه العيد هذا اول شيء رغم انه سنه وهذا، الا انه اصبح كمان عادات مهمه من عاداتنا كشعب فلسطيني، انه احنا الاعياد هذه بتعيد البسمه والامل وتعيد الحياة لأولادنا ولأطفالنا. إحنا في الأعياد سابقا كانت العيلة ملمومة، كل العائلة موجودة تساعد كذا. العيد هذا إحنا لنا أعزاء كتير فقدينهم في العيد هذا، يعني على سبيل المثال أنا يعني كان العيد أعمل المعمول عند أخي فضل الله يرحمه أبو داود، نعمل هالمعمول ويلتموا إخوتي وخواتي وكذا، لكن إيش نعمل يعني قدرنا إنه إحنا زينا زي باقي هالشعب. يعني أنا فقد أخويا فضل ولاده ثلاثة، وأخويا أحمد ولاده اثنين، ولاد أخويا محمود وائل وأحمد، وبن أختي وبن أختي وولاد عمنا، لكن إيش بدنا نسوي؟ يعني نقف نموت ندفن حالنا جنبهم؟ لا، بدها تستمر الحياة، ونقول للعالم كله إنه إحنا شعب فلسطيني، شعب بحب الحياة. حضنك يا غزة حنون.
2: في ختام نشرة الحصاد إليكم تذكيرا بالعناوين: 11 شهيدا ومصابون بجروح متفاوتة في قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة. استشهاد مواطن في مخيم جنين. السيد الرئيس يهنئ شعبنا في الوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. الاحتلال يتجه نحو تعزيز البنية التحتية ل18 مستوطنة شمال الضفة، ويقرر الاستيلاء على 109 دونمات شمال مرب القدس. هذا ختام نشرة الحصاد، إلى اللقاء.

Nosotros, ay, ya, ay, ya.

0: بنعاني أول إشي من قصة المخيم، خيم إحنا وظل الشوب، هل قد جاي علينا شوب، جاي علينا أمور يعني مش طبيعية، وإحنا هذا كله بسبب الحرب. وإحنا اليوم أنتم شايفين كيف الغاز مش موفر عنا كتير، احنا اليوم بنعاني من قصه كمان النار يعني. وانا ست كبيره هيني، انا قاعده على النار، لكن والله العظيم ما انا قادره انا اقيد النار، لانه عندي وجع براسي وجع بصدري، بعاني منها معاناه مش طبيعيه يعني. لما بكونش موفر عنا اللي هو الغاز يعني، مش دائما دوم احنا موفر عنا الغاز. وهلقيت يعني كمان بالنسبه للتكيات، خلص بطل يجيبوا تكيات، احنا بنعاني معاناه مش طبيعيه كل المخيم. وإحنا هلقيتها في ظل الشوب في في الخيام، ومن كل إشي من كل حاجة يعني تعبانين. وعندك هلقيت جي علينا شوب، شوب بمعنى كلمة شوب يعني ما نتحملش. في الأول إحنا كنا يعني الحمد لله بيوت وعنا كهرب وعنا كل إشي، اليوم لا ما فيش يعني، الحياة صعبة كتير كتير ومش خصيات. وإحنا كنا الخيام جنب بعضنا.
1: Thank you.

0: أنا عزيزة أبو هدى من قرية هوج. هاجروا أهلي في سنة 48 وسكنوا في غزة. وطبعا أنتوا بتعرفوا كيف حياة المهاجرين، يعني كانت ذل. بعد ما كانوا عايشين في بلادهم، عايشين مثلا إلهم أراضي، كانوا مزارعين ويأكلوا من خير بلادهم، لما أجوهم اليهود كان عندهم مختار يهودي أجي يقول لهم يا حبيبي أنا ما الهجانة بتيجي وبتذبح، فأنتوا ما حدا يظل هنا، يطلعوا يسيبوا بيوتهم ودورهم ويطلعوا يناموا في الزرع. نيجي إحنا نسألهم يا أولادهم كيف تسيبوا دوركم وتطلعوا تناموا في الزرع بين الحياة وبين الأفاعي وبين الحاجات، يعني الحشرات اللي بتخوف، يقولوا بنشرد عند الحشرات ولا اليهود يذبحونا. بعدين هجموا عليهم وهاجروا في 48، أجوا سكنوا في غزة.
1: حين تصبح الخيمة بيتا وتعاد تسمية المنفى بمخيم، نعرف أن شيئا جوهريا في العالم قد اختل. الحاجة عزيزة لا تسرد سيرة شخصية، بل هي شهادة على نظرية التهجير المستمر.
0: كانت خوف وكانت مشقة، وكانت النسوان تنسى أولادها وتنسى مثلا ذهبها، تنسى كل الحاجة إلها من الخوف، تشرد تسيب كل حاجة. سابوا ومشوا وطلعوا مناطق بيت لاهي، هذه المناطق اللي الرملية ومنطقة هربيا اللي على الحدود زكيم، وأجوا سكنوا في غزة. أهلي من الناس اللي مثلا لما عملوا المعسكرات ما رضيوش يسكنوا في المعسكرات، ظلوا ساكنين في غزة.
1: النكبة الأولى لم تكن مجرد نزوح، لقد كانت جريمة هندسية، إخراج السكان، كسر البنية، وإغلاق الباب خلفهم بالموت أو

0: الخوف.
1: هذه النكبة اللي احنا فيها هلقيت اكبر النكبات، هذه ام النكبات جوعتنا، صرنا ناكل المعلبات، احنا عمرنا ما اكلنا معلبات، اللي احنا هلقيت مجبرنا احنا ناكل، احنا عمرنا ما اكلناها، ضيعت المناعة عند الاطفال وعند الكبار، المرضى المرض المزمن ضيعنا، لا في علاج ولا في مستشفيات ولا في غذاء ولا في اي حاجه، ولا حدا مطلع لنا ولا حدا رحمنا لا من برا ولا من جوا، احنا بشر كما البشر، احنا اطفالنا لازم يعيشوا زي اطفال العالم كله ما هم عايشين.
2: النكبه بتجلياتها وتداعياتها لها مخاطر كبيره على حياه اللاجئين الفلسطينيين، بدءا من مستوى المعيشه المتدني لهؤلاء اللاجئين واعتماد هؤلاء اللاجئين على المساعدات التي تقدم من الأونروا، وايضا واقع المخيمات الفلسطينيه في اطار البنيه التحتيه وفي اطار الصيغه القانونيه لهذا المخيم، في اطار حمايه الوكاله لهذا المخيم باعتباره عنوان ومركز للنزوح للاجئين الفلسطينيين. نحن نتحدث عن قضيه اللاجئين الفلسطينيين بعد 77 عاما، بالتأكيد هناك متغيرات على مستوى العالم، لم يبقى هناك لاجئ فلسطيني بالعالم إلا عاد لأرضه، إلا الشعب الفلسطيني الذي حرم من أرضه وحرم من تطبيق قرارات الشرعية الدولية نتيجة الصرف والانحياز الأمريكي للكيان الإسرائيلي.
3: كلما حاول اللاجئ أن يخلق وطنا داخل المنفى جاء التاريخ ليرده إلى وضعه الأصلي، غريب مؤقت مهدد.
1: لما قالوا نزوح قلنا ما بننزحش، نطلعش من دورنا. القيد كان يوم جمعة انضرب ثلاث دور حوالينا، كان الكنائن يعمل في الأكل وحطات الجاج بتنحمرنه في الفرن، انضرب إن الثلاث دور حوالينا نزل القزاز على الأكل، طلع أولادي وكنائن وبناتي وأولادهم كلهم حملوا شنطهم وطلعوا، قلت أنا ما بطلعش، صرت أسرد من باب لباب، قلت أنا بطلعش وبسيب داري، هذه دار العمر اللي مضينا عمرنا وإحنا نبني فيها، إحنا ما بنطلع منها وبنسيبها. قالوا الموت والقصف حوالينا وهذه منطقة حمراء، قلت بدي أموت في قلب داري، بطلعش من داري. صار أولادي يجروا ورايا، يما اطلع، قلت ما بطلعش. سألت ابني بقول له يما بدك تطلع؟ قال لي بديش اطلع، قلت بطلعش، انا وياك بدنا نموت هنا في دارنا. المهم لما اشتد الخطر علينا انجبرنا نطلع، طلعنا على المدرسة.
3: في كل حرب جديدة يفتح باب قديم، لكن الباب هذه المرة بلا قفل، لأن النفي لم يعد فقط من الأرض بل من الوجود الإنساني ذاته.
1: وين الشعب بده يروح؟ يعني هذا هي من هجرة لا هجرة لا هجرة، يعني الناس زهقت حالها، وين الناس بدها تروح؟ وين ضايل لها هجرات؟ يعني هينا صح بنتهجر في نفس فلسطين، بس هالحين وين بدنا نتهجر كمان في بلاد ثانية؟ وين نروح وين نيجي؟ يعني معينا اللي احنا هجرناه معايا، يعني هاي انا مثلا انا مواليد 49، هيني كل حياتي حروب، كل حياتي حروب، صح كل الناس ما بتعيش فترة من الزمان بتصير حرب بتدمر الاخضر واليابس. الشاب اللي بيكون هالقد الطفل الصغير بيكبر، من حد ما بيكبر بيجوب بيقصفوه. طب هي هذه حياة؟ يعني أولادنا بعد ما إحنا بنربي أولادنا، بعد أولادنا ما بيكبروا بصيروا أولادنا ينقصفوا قصف هيك؟ أي شعب برضه؟ ولا شعب برضه اللي إحنا ربيين فيه؟ معيينة والله بكفينا.
3: منذ متى صار الفلسطيني يطلب غذاء لا كرامة؟ ومنذ متى صارت المساعدات بديلا عن الاعتراف؟ في غزة تتفكك منظومة الأخلاق الدولية كما تتفكك البيوت،
1: ولا بلد ولا مدينة ولا عالم ولا أي بشر بيقبل اللي احنا قبلناه، ولا حدا بيقدر يصبر على الشعب الفلسطيني اللي صبر. احنا شفنا اللي الناس ما بتشوفه واحنا صابرين، ليش الناس كلهم صابرين علينا؟ ليش العالم؟ ليش الدول الأوروبية؟ أي دولة بتصبر اللي على احنا صبرين؟

0: تجلس قرب النار وتحرس اسمها. هذه ليست قصة ناجية، بل مقاومة الاندثار.
1: وين يهجرونا؟ كان احنا في بلادنا مش حملانا. وين يهجرونا؟ ما حدا قبلاننا ولا احنا قبلانين الناس. بدناش احنا حدا ولا بدنا حدا، بدنا احنا نضل في بلادنا، بدنا احنا نموت هنا مزروعين في بلادنا. وين الروح؟ فيش تهجير. معايا كل الهجرات اللي احنا هجرناها، معايا ولا شعب من الشعوب بيقبل اللي احنا قبلناه ولا بصبر على اللي احنا صابرين عليه. بكفينا اللي صار فينا.

بتمنى اللي يعم الرخاء واللي والسلام. احنا شعب مسالم، احنا شعب يحب السلام، احنا مش شعب نحب الموت كما يقولون، احنا شعب نحب الحياة ونحب السلام. احنا شعب، احنا زي ما هم عايشين احنا بدنا نعيش واطفالنا تعيش. احنا بدنا شعب، احنا شعب متعلم، كانوا يقولوا شعب غزة اكثر شعب متعلم في العالم. احنا شعب، احنا كان امن شعب هذه شعب غزة، هنا كان في امان وفي علم وفي اطمئنان وفي غنى وفي كل حاجة. ما حدا كان عايش اللي احنا نعيش اللي احنا عايشينه. ايش اللي صار فينا احنا مش عارفين، احنا مش عارفين ايش اللي بيصير فينا. احنا ما عملنا في شعوب العالم حاجة كمان، لانهم كلهم بتفرجوا علينا. هذا ايه؟ هذا حرام.

0: هذه الحلقة تتناول وحلقة أخرى لاحقة تتناول فترة صعبة من تاريخ الشعب الفلسطيني ومن تاريخ الصراع مع العصابات الصهيونية لم يتفق المؤرخون عليها. قرأت كثيرا حول هذا الموضوع، طلعت كثيرا على هذا الموضوع، لا يزال هناك خلاف حتى عند المؤرخين الفلسطينيين كيف يمكن أن نقيم فترة 1936 ل 1939. ما الذي جرى؟ هل كان صحيحا؟ هل كان خاطئا؟ هل استنفذ الفلسطينيون قوتهم وسلاحهم في انتفاضة 36-39 حتى انهكوا تماما؟ فجاءت العصابات الصهيونية التي تسلحت جيدا ومدها الجيش الإنجليزي بالسلاح والتدريب وأخذت فلسطين في عام 48 بعد أن انهك المجتمع الفلسطيني، أم أنها فعلا وهي كذلك أطول إضراب في تاريخ البشرية في القرن الماضي؟ 6 أشهر أضربت المحلات التجارية والمدن والقرى والبلدات الفلسطينية إضرابا تاما شاملا كاملا قولا واحدا، ومع ذلك كيف تراجعت الحكومة البريطانية؟ سواء الكتاب الأبيض الذي رفضه اليهود والعصابات الصهيونية والذي أعطى للفلسطينيين استرضاء للعرب، حال العرب اليوم 2020 مع حال العرب 1936. تعالوا نشاهد هذه الحلقة.
1: ب 1937
0: تحت الانتداب البريطاني قامت دولة يهودية تحت أعين البريطانيين في فندق بلس بالقدس. أنهت لجنة بيل مشاوراتها وأعطت التوصيات. بعد أن سمعت اللجنة العرب والحج أمين الحسيني المفتي ورئيس الاستدروت الصهيوني الدكتور حيم فايتسمان، خرجت اللجنة وعليها توصية بتوزيع الأرض بين العرب واليهود. فكرة تقسيم الأرض قسمت الحركة الصهيونية.

الصهيونية واختلفوا فيما بينهم. فايسمان كان يؤيد ولكن المعسكرات المتطرفة رفضت. فايسمان رئيس الاستدروت وافق فورا. سيد الرئيس الحضور الكريم، هنا الامتحان، فقط هنا الامتحان. لدينا القوة والقدرة أن نقيم دولة هنا، فرصة تاريخية، وأننا منظمون ونستطيع أن نفعل ذلك. هذا الأسبوع لن يكون لنا إهمال، أصبحنا على الخارطة. وهذه بداية قيام الدولة اليهودية، وانتهت الشتات. الآن انتهى الشتات لليهود. وبينما كان اليهود يتجادلون فيما بينهم، بدأ التحرك العربي. المفتي الحج أمين الحسيني لم يكن جاهز لأي حل مع اليهود. القائد المتطرف الحج أمين الحسيني بدأ بدعوة العرب عدم السكوت، وجماعته ألهبوا مشاعر الجمهور. في كل البلاد بدأ التجهيز لتحرك عربي جديد.

0: 22 شباط سبتمبر
1: 1937 قتل هنا على مدخل الكنيسة في الناصرة الحاكم العسكري للجليل لويس أندروز، أهم وأعلى رتبة بريطانية موجودة. جاء المندوب البريطاني، وهذه سابقة لم تحدث أبدا، اغتيال أكبر مسؤول بريطاني في فلسطين. قتل أندروز أدخل بريطانيا في ذهول وصدمة. المندوب البريطاني بدأ يجهز لاستخدام اليد الحديدية ضد العرب. قوات الجيش البريطاني بدأوا بملاحقة المشبوهين. انتقل العديد من الفلسطينيين. اللجنة العربية العليا حذرت من الانتقام البريطاني. المفتي دخل إلى المسجد الأقصى. لم يقتحم الجيش البريطاني المسجد حتى لا يعني يدنس المسجد، وهكذا نجح المفتي أن يختبئ من الانتقام البريطاني.

0: بيوم شبو براخ مفتي للبنان.
1: وفي اليوم الذي غادر فيه المفتي إلى لبنان قام الفلسطينيون بتحطيم السكة الحديد بين اللد وبين القدس وتعطلت لمدة 6 أشهر. الوجبة الثانية من العنف الثوري الفلسطيني كانت في بدايتها حتى صيف 1938. سيطر الثوار الفلسطينيون على كل الأرض. في الشوارع كان البريطانيون فقط يسيرون بقوافل مسلحة، وعملية التخريب كانت تطال كل شيء في عدة أماكن. البريطانيون كانوا هم المحاصرون. يقول الحاكم العسكري لنابلس، الحاكم البريطاني في 1938 حينما قتل لويز أندروز، وهذا هو اللورد كارديون، كاردون، يقول أن عملية الاغتيال أثرت علينا بشكل كامل، وكنا نلجأ إلى قضايا لم نكن نعتاد عليها. مثلا هذا لم يكن مقبول عند بريطانيا، وقمت بإجلاء زوجتي فورا، وسكنت في مخيم عسكري في نابلس، وبدأنا حذرين جدا جدا حتى في الأماكن التي كان يمكن أن يكون فيها قتل. أنا كنت أعرف هذه اللعبة في عدة أماكن في العالم. أنت تحمل مسدسك، تأخذ المسدس أينما شئت، دائما مسدسك بإيدك، وأنت تجلس تحت الطاولة والمسدس في إيدك وليس في جرابه، وتدخل وتنظر إلى الخارطة وتأخذ المسدس معك دائما جاهز. لم أتحرك في الشوارع الفلسطينية إلا والمسدس والبوليس، سيارة مع مدفع رشاش من نوع لويس أمامي وخلفي، ومع 3 رجال شرطة يحرسونني في سيارتي أنا. ولم أدخل إلى غرفة نومي أبدا إلا بعد أن يفتشها الحراس والجنود. وحتى ذلك لقد قتل لويس أندروز، وهذا كان يعني شيء كثير بالنسبة للبريطانيين. وكما تعلمون في الحلقة السابقة، لم ينجح البريطانيون في سحب سلاح الثوار الفلسطينيين، لقد خبأوها في الحقول وتحت الشجر وفي السناسل. وحينما اندلعت الثورة مرة أخرى في 38 بعد أضراب 36 أخرجوا الأسلحة، وهكذا بدأ الجيش البريطاني يدخل إلى القرى التي تشتبه بأنها تحتضن الثوار، وقاموا بقتل الفلاحين.
2: أجا القائد البريطاني مسك في الأثر، دخل كوفة مصر، قال لهم بطوخة كم واحد أو بتدلوني من اللي قتل؟ طب ما الناس بتقولش طبعا، كان تماسك يعني ما فيش حضرك على الثاني بالمرة، قليل جدا، بتقول ما بتقول معكو 10 دقائق. راح ال10 دقائق، قال بعد 5 من شانكم، ما فيش 5، قال طيب صفوا كلكم صف واحد، كان عد 1 2 3 4 5 6 9، يمسك 10 قتله أول واحد، كمان عدل 9 مسك 10 قتله، قتل 3، خلاهم وراح.
1: وأكثر شيء كان يأثر في بريطانيا هي خط النفط الذي يأتي بين كركوك للجليل من العراق إلى الجليل الأسفل. كانت هذه ليست مجرد ناقلات للنفط، وإنما إشارة إلى سيطرة وهيبة بريطانيا في المنطقة كلها. التمرد العربي أو العصيان الفلسطيني استفز لندن، فأرسلوا قوات عسكرية وطائرات تلاحق الثوار في الجبال، وحتى هذا هدد سيطرة بريطانيا على قناة السويس، وبالتالي إذا تضعضع حكم بريطانيا في فلسطين ستفقد مصر فورا والعراق. وراء البحر كان الانتداب البريطاني منذهل من قوة العصيان العسكري الفلسطيني، وبالتالي تم سحب تقسيم فلسطين، وتم التباحث في حكومة بريطانيا عن قوة التمرد العسكري الفلسطيني. اجتمع الكابينيت البريطاني، تشامبرلين رئيس وزراء بريطانيا سحب خطة التقسيم. في لندن لم يعرفوا بعد عن كيف يمكن أن يتعاملوا تفاعله مع التمرد العسكري العصيان العسكري الفلسطيني. وكان الانتقادات أن حكومة بريطانيا خضعت للثوار الفلسطينيين. وحاليا كانت العيون تتجه نحو أوروبا، هناك كانت تطورات خطيرة جدا في ألمانيا. في 15 مارس 1938 دخل أدولف هتلر إلى النمسا إلى فيينا، أخذها وكان أول عملية ضم يقوم بها هتلر أمام العالم. دخل إلى فيينا، العالم ذهل من أثر

الترحيب الذي لاقاه هتلر، وهو طبعا أصله نمساوي في فيينا. كان يوم سبت، وأنا أذكر كان يوم ربيعي مشمس، وأذكر أنه كان من أكثر الأيام فرحا في فيينا. مجتمع بكامل فرحة، وخرج لاستقبال هتلر. هذا لا يصدقه عقل. كانت أسعد أيام النمسا حين خرجت فيينا والدولة كلها لاستقبال هتلر. كان الفرح كبيرا، وأذكر وأنا طفلة صغيرة كل فيينا كانت ورود، كلها ورود في استقبال هتلر. فيينا كانت تحتفل وكأنما في أكبر أعيادها.

0: تقول يا أوديت هيفنر كانت تعيش في فيينا في 1938، كانت هذه إحدى المآسي الكبيرة التي كانت تتحل علي. النمسا لن تكون مثل ما كانت. في الصباح بعد أن كسروا نوافذنا، يقول موشي بلوي وهو نمساوي في 1939 تقريبا، اتصلنا بالشرطة، الشرطة المحلية وضباط الأس أس الألمان، قالوا اللي أبي يوم السبت افتح الباب، فتح، أخذوا كل القماش الأبيض والأسود، أخذوهن على عربيات وأخذوا كل القماش اللي عند والدي. قالوا بدنا نجهز أعلام، وبعد ذلك سألهم مين يدفع لي ثمن القماش، شمطوه كفين، قالوا له الشعب الألماني، الحكومة الألمانية بتسلم عليك. قالوا له كبار السن كانوا الضحايا، اليهود كانوا يسحبون اليهودي في شوارع فيينا، يسحبونهم من شعرهم ومن لحيتهم، حتى في بعض الأحيان ليس بإيديهم، كانوا كلهم نظفوا الشارع بلسانكو، الحس الشارع بلسانك. النمساويين جعلوا اليهود يمسحوا الشارع بلسانهم، وحلقة من النمساويين تصطف وتصفق ويضحكوا ضحكا هستيريا. وأنا أذكر أن كان هناك تجمع، وحين كان يكون تجمع في فيينا كنا نعرف أن هناك يهودي من يلحس الشارع بلسانه وأنه ضحية أخرى من اليهود عن العنصرية. كنا نعرف حيدا أدولف أيخمان، ضابط شاب من الأس أس الألماني، كان هدفه طرد اليهود من النمسا. أيخمان قال علينا أن نمرر حياتهم حتى يرحلوا يهود النمسا. فهموا ما يفعله أيخمان. طبعا ما يفعله أيخمان يفعله الآن نفتالي بنت بالفلسطينيين، بالضبط نفتالي بنت مثل أدولف أيخمان. أيخمان قال رح أخلي حياة اليهود جهنم. هاي اليهود بدأوا يهربوا، وحينما تجد يهودي تجد أهل النمسا يضربونه. امسح الشارع بلسانك. مرة كنت ماشي بالشارع، مرة أخرى رأيت تجمع، لكن رأيت هذا التجمع الناس لم يكونوا يضحكوا بهستيريا مثل كل مرة التي نراهم فيها في فيينا، وحين كان اليهودي يضرب ويزحف على الأرض. نظرت وفجأة سمعت صافرات الأمبولانس، ورأيت إشي زي الكيس بيقع من فوق، ما فهمت شو اللي وقع من فوق. وبعد ذلك اتضح بأنه زوجان يهوديان كبيران بالعمر قفز من الطابق العلوي وقفزت زوجته وراه ومن الشباك، وتركوا رسالة كما فهمت، وكتبت الصحف حينها كتبوا رسالة أنه في هذه الظروف هم رجال كبار بالسن ولا يستطيعوا مغادرة النمسا، وبالتالي في هذه الظروف لا يستطيعون البقاء، وبالتالي قررا أن ينتحرا وينهيان حياتهما بدلا من أن يجعلهم يمسحوا شوارع فيينا بلسانهم. يهود يهود
1: يوشام شل البليتيم اليهودين جبار.
0: هرب اليهود النمساويون، واتضح أنه لا يوجد مكان في العالم يريدهم. أغلقت كل اليابسة في وجوههم، أوروبا أقفلت أبوابها. وحينما فكروا في أن يذهبوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كان الجميع ينتظر خطاب الرئيس روزفلت الذي يعلن عن تسهيل الهجرة اليهودية وأن تعود أمريكا تستقبلهم. ولكن ولكن اتضح بأن روزفلت اكتفى بشعارات عامة وعن ضائقة المهاجرين ولم يقبل استقبالهم. لكل جيل وجيل الهدف هو الوطنيين وتقديم الحرية الأمريكية والسلام للأمريكيين. قمتم بعمل ممتاز،
1: כדי להשתיק ולו לזמן מה
0: הוא מן אג'ל עסקת אינתיקדת דודו ועדה والتقى مع الرئيس الفرنسي من أجل أن يناقش موضوع اللاجئين اليهود ولكن في هذه القمة ممثلين 33 دولة شاركوا في هذه القمة أعلنوا أنهم لا يريدون اليهود في بلادهم 33 دولة كل اليهود تقول جولدا مائير كانوا خائفين كانوا يخافون أيضا من الشرطة النازية ونحن كيهود وكل خطاب من خطاباتهم كانت غير كافية ولكن أنا لم أكن أقبلها النمساويون بالغوا في طرد اليهود وإهانتهم وضربهم والإهانة الكبيرة اليهود وبدأت اللاسامية في أستراليا عالية جدا وفي النهاية كانت نهاية اليهود النمساويين أقل من نهاية اليهود الألمان طردوهم إلى الحدود بعد انتهاء القمة والمؤتمر الصحفي ذهبنا معا وذكرت أنني أريد أن أحيا لذلك اليوم حتى لا نطلب فيه الرحمة من أحد جولدا مائير تقول كنا نطلب الرحمة أعلى سقف لي أن اليهودي لا يضرب ويهان في الشارع وأن لا نطلب الرحمة هكذا وصلت الأمور كيف عاملت أوروبا اليهود بعد شهرين في هذه الفترة رتبوا لنا جوازات سفر مع مكان المولد بأننا مسيحيين زوروا جوازات سفر حتى ندخل تشيكوسلوفاكيا أمي مع 9 أولاد مررنا إلى تشيكوسلوفاكيا كأننا مسيحيين زورنا جوازات السفر وقررنا أن نذهب إلى هنغاريا واعتقدنا أن الهنغاريين سنعيش ولكن الوضع لم يكن هكذا وإنما وجدنا أن الهنغاريين أسوأ من السلوفاكيين وأسوأ من النمسيين كرهوا كل اليهود ورفضوا أن نكون بينهم وأرسلونا بالعربيات لنيمتسلات هذه منطقة مقطوعة بين سلوفاكيا وبين هنغاريا وحين وصلنا إلى هناك لم يكن هناك شيء إلا السماء فوقنا ونزلت الثلج علينا في الأيام الأولى كنا نلتحي في السماء وبعد ذلك جاءوا اليهود من أصل هنغاري ومن براتسلافا وجابوا لنا خيام وجابوا لنا عربيات ولكن الهنغاريين حين كانوا يجدون اليهود الهنغاريين يساعدوننا كانوا يضربون الذين يأتون لنا بالمساعدة ويعنفونهم ويأخذون منهم الأغراض كانوا متوحشين الهنغاريين מנחם אוסקשין רייס לג'לת אל-עמל הסוהיוני طبعا لم يخرجوا من أوروبا بسبب أن الدين والله واليهودية في فلسطين خرجوا من أوروبا لأنه كانوا يمسحون الشوارع بلسانهم إخوتي وأخواتي قلنا أدولف أيخمان أصدر أوامره كضابط في الأس أس النازية بطرد اليهود من النمسا خرجوا إلى سلوفاكيا فوجدوا الأمرين هربوا إلى هنغاريا فذاقوا أسوأ من الأمرين فعاشوا بين الحدود لا تتسع لهم الدنيا نعود مرة أخرى إلى فلسطين ماذا كانوا يفعلون في فلسطين في نفس الفترة التي كانوا يطردون فيها من عواصم أوروبا وترفض الشواطئ الأمريكية بما رحبت أن تدخلهم روزفلت رفض إدخالهم في سنة 1938
1: ארץ ישראל ראתה
0: בשנת פלסטין 1938 كان اليهود يبدؤون بالاستيطان على ارض فلسطين فيما الجيش البريطاني يقوم بقصف واعدام الفلسطينيين وبدأت المستوطنات هي حدود اسرائيل حدود الدولة اليهودية وهذه منذ البداية منذ 38 قرر اليهود ان حدودهم هم مستوطناتهم وبدأوا يهاجرون إلى فلسطين وأعطوا الفترة فترة البرج والصور البرج والصور لكل مستوطنة برج وصور بدأنا بالاستيطان في منطقة بين جنين وحيفا يونينا زكاش تقول بأنه في الليل على ضوء القمر بدأت العصابات الإسرائيلية تدخل اليهود وتبني في الليل تحت ضوء القمر

ذهبنا بصمت إلى الوحل وأخذنا القوافل وبدأنا أولا ببناء الجدار، وعرفنا أننا ندخل في وسط العرب، لكن الأحلام الصهيونية كانت تهدف إلى ذلك. برج وجدار.

0: مناضل السوري الذي قاتل مع الفلسطينيين فوز الكوكاجي كان في 38 وصل إلى ذروة إخضاع بريطانيا. لم يعد الضباط البريطانيون يستطيعون أن يمشوا في شوارع فلسطين. ذهلت حكومة تشامبرلين في لندن كيف انتصرت الثورة الفلسطينية على أقوى جيش في العالم، الجيش البريطاني. الهجوم على المستوطنات في 1938 وصل إلى ذروة لم تصل. في أكتوبر دخلت مجموعة من طبرية إلى مدينة فلسطينية، دخلوا إلى المستوطنة اليهودية التي أقيمت. المسلحون دخلوا باتجاه مدرون، ذهبوا إلى الكنيسة اليهودي، أحرقوا الكنيسة اليهودي، كانت عائلة للشماس للكنيسة شالوم بيكسمان، أطلقوا النار على الأولاد وعلى العائلة، 6 أولاد 7، وقتلوا 2 أبائهم. والبيت الملاصق للكنيسة اليهودي الذي استوطنوا فيه في طبرية وعائلة لايمر قتلوا منهم 2 وطعنوا ربة المنزل هناك. مروا من بيت إلى بيت لليهود الذين استوطنوا في طبرية. في بيت واحد قتلت الأم و11 ولد. هذا كان شاهد عيان اختبأ تحت السرير، قال دفعوا البيت وكان أمه مع 6 عرب، واحد عربي قال يقول أبراهام عبو الخم مليان، قال يعني الخم مليان. المرأة اليهودية قالت ابعدوا عنا، هؤلاء أولاد. المقاتل العربي الثاني قال هذول أولاد، الخم مليان وبكرة بيكبروا. وبدأوا بإطلاق النار. أول رصاصة أصابت في الأم. ليش بعرف أنا أنه أصابت الأم؟ لأن أنا كنت متخبي تحت الفرشة، فلما وقعت علي سال الدم علي أنا، فعرفت أنه طخ الأم. والثاني قال عليهم
1: حسل
0: اقتل. بدأوا بإطلاق النار وبدأت المذبحة في طبرية، وكانوا يصرخون بالعرب
1: اذبح اليهود عليهم
0: عليهم عليهم اذبح اليهود، كما يقول شاهد العيان الذي اختبأ تحت الفرشة. يتضح أن المقاتلين العرب يقول يقاللون، وهو أحد المقاتلين المسلحين اليهود كان تحت من وراء الجيش البريطاني، لم يكن قادر على حماية نفسه، فكيف يحمي اليهود؟ وبالتالي كان يعني كما شاهدنا بأنه لويس أندروز الحاكم البريطاني في الجليل قتل، فكيف سيحمون اليهود؟ لذلك تم الحديث عن ضرورة إعطاء اليهود سلاح ليحموا أنفسهم. البريطانيين قالوا نحن مش قادرين نحمي حالنا، خذوا احمي حالكم، فأعطوهم البنادق وأعطوهم التدريب. البريطانيون أقاموا هؤلاء المتطوعين، اسمهم المتطوعين، هم بداية جيش إسرائيل، وبدأوا الآن يحرسون. لاحظوا كيف الخطة، بدأوا يحرسون منازل اليهود ثم بدأوا يهاجمون منازل العرب بعد قليل. الآن البريطانيون كانوا يعطون بنادق وكانوا يعطون تدريب، المصانع اليهودية كانوا يصنعون سلاح يخبرونه في البيكم تاع، وبالتالي هذا تطور إلى أيام المتطوعين بدأوا قوة كبيرة، وكانوا اليهود جاهزين لهذه اللحظة. واسمه جويش ساتلمنت بوليس، شرطة المستوطنات. وبالتأكيد بريطانيا كانت تقصد من خلال تلك الحادثة أن اليهود يحمون منازلهم، لكن هم قاموا بتشكيل جيش وبدأ جيش حقيقي. العصابات الإسرائيلية كانت جاهزة لإقامة الجيش، فأخذوا الموافقة من البريطانيين وضموا الشبان الذين جاءوا من أوروبا ودربوهم وبدأوا بتنفيذ عمليات من وراء ظهر بريطانيا. في 1938 كان 2863 متطوع يهودي مسلح كجيش نظامي، كلهم هجنا أصبح هذا الهجنة تقريبا 3000 مقاتل هجنة، يعني جيش منظم. الضباط البريطانيون دربوا اليهود وأعطوهم السلاح وأعطوهم كورسات سريعة ومكثفة للقتال.

0: على جاجوتا باتيم وبفينوت شاتر
1: وعلى أسطح المنازل وعلى الجدران وعلى الأبراج كان الهجنة شوي شوي
2: يخلل البوش أوفي مديني והיברו, זה התברר מאוד בנוראות
1: 1936 ואז הוא צמיר סטוס הנסים חין עמד כאן הונק סירה יתחדד על מסיר البلد לא תקון הזה מוג'רד אעמל הונה או הונה טבריה או גירה ואינמה כאן القتال על מן יאחוז פלסטין כולה من ياخذ فلسطين كلها قال هجنا اخذوا السلاح والتدريب واذا اطلق النار محمد وانما علينا ان نذهب لقتله وليس فقط ان ينتظر ان يطلق النار علينا المستوطنات اليهوديه بدات منظمه وكانما هي جيوش وقواعد عسكريه وكانت دوله داخل دوله بكل معنى الكلمه في صيف 1938 وصلت الامور حد انه فرض الضرائب على اليهود من اجل الهجنة وكانت التبرعات تاتي والمجوهرات 1 نوفمبر 1938 تم اعلان يوم التبرع للهجنة بالمجوهرات والذهب
0: دلتوت البنكين
1: ابواب البنوك فتحت حتى ساعات متاخره من الليل لاستقبال التبرعات من اليهود كميات هائله من الذهب والمجوهرات والاموال وصلت الى الهجنة هكذا كانت دوله يهوديه تنمو تولد تتاسس بتسليح بريطاني وبيرميشن اذن بريطاني
0: למרות התקפות שוד דברת
1: ורוגמ על הג'ום والقتل كل يوم كان يقتل يهود لكن لم يكن هذا يمنع الحركه الصهيونيه من ان تواصل مسيرتها
0: ب9 نوفمبر 1937
1: قتل 5 يهود في القدس وردا على ذلك اقيم كيبوتس ما عليها 5 ردا على مقتل 5 وكانت هذه من الأيام التي يرد عليها بالأغاني بالتعبئة الصهيونية يتم إقامة مستوطنة مكان يقتل اليهود كل أيام المواجهة في العصيان الفلسطيني كان مسموح للهجنة فقط أن تحمل السلاح وتطلق النار في كل مكان كان اليهود يتجادلون لا نكتفي بالدفاع لماذا أنتم تصبرون على الفلسطينيين وبالتالي يجب أن تعطوا السلاح للجميع وليس فقط للهجنة كثير من المؤسسات الهجنة كانت لا تريد تسليح جميع اليهود حتى لا تتحول الأمور إلى فوضى رافائيل سافان يقول بأنه ومن المؤسسين الهجنة
3: ما
1: السبب أنا لا أعرف لماذا لكن هناك إيتسل وغيره من الجماعات كانوا يريدون تنفيذ قتال من دون إذن الهجنة والهجنة كانت تطلق النار بأمر يعني جيش يعني يؤسس دولة لكن المنظمات التي قادها المتطرفون مثل إيتسل كان فيها منحم بيغن مثلا كانوا ينفذون عمليات تخريبية ضد الفلسطينيين ومنازل الفلسطينيين في يونيو 1938 كان محاكمة 3 شبان يهود من بيتار هاجموا حافلة عربية بجانب روش بينا وقتلوا العرب واحد منهم شلومو بن يوسف حكم عليه بالإعدام من بريطانيا كتب في الزنزانة في السجن عكا أنا سأموت وأنا لست نادما على قتل العرب لماذا؟ لأنني سأموت من أجل إسرائيل
0: הוויכוח על ההבלגה
1: الجدال حول ضبط النفس عند الهجان كان يحتدم وسط اليهود، ولكن ليس فقط بين الهجنة وإتسل، وإنما في داخل الهجنة نفسه كان هناك شعور بأنه يجب أن نهاجم ولا نكتفي بالرد. وهذا أحد عناصر الهجنة، الأفكار انتشرت أننا يجب أن نهاجم. إلياهو بن حور يقول أنا جماعتي يقفون على الجدار وينتظرون إذا عربي يطلق النار عليهم، أنا أحمي نفسي، ولكن من يحمي اليهود الذين يمشوا في الشارع؟ هل سيأتي لإطلاق النار علي؟ أنا قوي، لن يطلق النار علي، أنا مسلح، وبالتالي ماذا بالنسبة للعامل الذي ينزل إلى الحقل من يحميه؟ ماذا بالنسبة للركاب اليهود الذين يخرجون من تل أبيب إلى القدس؟ هذه الأسئلة بدأت تنتشر وسط الهجنة. وهذا أحد ضباط الهجنة، رياضي مقاتل وكان ضابط في الهجنة، وكان مقتنع بأفكار إتسل، أقنع الهجنة بأنه لا يجب فقط أن نحرس ونحمي المستوطنات، علينا أن ننقل المعارك إلى أرض العرب. في كولندية كانوا يطلقون النار علينا، وكان يريد أن ينتقم من كولندية، يريد أن يهجم على قرية كولندية، وآخر شيء كان هنالك قنابل البنادق، أخذت 12 قنبلة، 12 قنبلة، ولا مرة كان واحد فينا مسموح يحمل، كانوا يعطونا كل واحد مع هو حمل 12 مش 10، وكان رياضي كان متدرب، حمل 12 وهجم على كولندية، تعالوا وأضرب 12 قنبلة ضرب على قرية كولندية. كولندية بعد ذلك لم يخرج منها ولا رصاصة. هجم الهجنة على كولندية. القصة أعجبت باقي الهجنة الذين كانوا يقولون علنا لا نريد أن نهاجم، لكن ضباطهم يهاجمون البلدات العربية مثل إتسل تماما، على التندر وعلى البيكم التي أعطتهم بريطانيا وبالسلاح الذي أعطتهم بريطانيا، أصبحوا أبطال بالنسبة للحركة الصهيونية، يهاجمون القرى العربية. فكرة الخروج من المستوطنات ومهاجمة القرى العربية. تشارلز أورد وينغيت هو ضابط بريطاني كان مقتنع بالصهيونية، كان مسيحي متطرف لكن معجب بالصهيونية، وبالتالي أعجبه بأفكار التناخ وأن الهجنة تخرج وتهاجم القرى العربية. سمحوا لهم، سلحوهم، أعطوهم، وبدأ يأخذ اليهود هو في جولات ليلية ويهجم على القرى التي يخرج منها المقاتلون العرب. كان ينتقم من العرب. حارب البريطانيون مع الهجنة جنبا إلى جنب في نفس الدوريات.

0: בבוקר יום בית 21 במארס
1: 21 במארס 1938
0: 400 חברי הגנה
1: 400 מוקטלים להגנה ארסלו الى الجليل الاعلى الهגנה المسلحون 400 هاجموا بلباس موحد كاكي منطقة الجليل الاعلى وكانوا يريدون إقامة مستوطنة بالقوة بريطانيا التي لم تكن تستطيع أن تحكم تلك المنطقة سمحت للعصابات الصهيونية أن تأخذ بالسلاح هذه الأرض وتقيم مستوطنة هناك كانت عملية عسكرية ولم يكن هناك طريق معبد فحمل الهجنة السلاح والعدة وأدوات البناء على أكتافهم وخرجوا كل اليهود في فلسطين كانوا ينظرون إلى هذا العمل كأنه عمل بطولي وصنعوا لهم أوبرا موسيقى تشجيع للاستيطان وكانت هذه المستوطنة بقوة 400 مسلح من الهجنة لإقامة مستوطنة الجليل طبعا أبراج وأسوار وحماية هذا في 38 في 39 العرب بحرقوها

0: ولده مقبل محمد النقل. كنت بلدي جولس وكنت عمري 9 سنين. تطلعنا من البلاد، أجوا اليهود، قالوا هجموا اليهود، بقى أيامها الإنجليز واليهود كانوا ما تخوش علينا الطخ، يضربوا قنابل فلين. هانا أيسنا أبويا خلف ولدين وخلف 3 بنات، بس كان اختيار. أمي أخذته صبية لكن كان اختيار على الحفة. وأنا ولدت آخر حاجة. لما ولدت آخر حاجة بقالنا بايكة، وفي قلب البايكة طابون نخبز عليه، ودار صغير يعني ناس فقرة عقد حالنا. هلا لما هاجرنا وكثر الطخ علينا سبنا كل شيء وطلعنا.
1: في جولس كما في غزة كانت النكبة تقال على عجل ثم تعاد على مهل. لا فرق بين أن تهرب من بيتك في 1948 أو أن يقصف بيتك وأنت بداخله في عام 2023، الفعل واحد وإن اختلفت أدواته.
0: وإحنا طالعين من جولس شفنا الممرين، يهود من جال والإنجليز من جال، ويعني مخلطة الدنيا. تركنا أبويا من الطخ اللي فوق روسنا والمهانة والبلا اللي بيجري ورانا، الطيارات من فوق، البني آدمين من تحت طخوا، يعني طلعنا بعذاب ونشاف ريق. لما وصلنا غزة جينا من الطريق اللي فيها السيد هاشم، دستور يا السيد هاشم، كانت سدر غاد عند السيد هاشم وكانت وسعة. روحنا قلنا بدنا نتريح، حانا قعدنا فشي، لا أكل ولا شرب ولا مية ولا نوم ولا قعد، كنا جينا تحت هالحيطان وقعدنا.
1: إطلاق النار لم يكن عشوائيا، كان نداء واضحا لا تعود، ومن لم تصبه الرصاصة أصابه الخوف من الرصاصة القادمة.
0: وين؟ على المدارس، على محطة الدير. تنقلوا الناس على محطة الدير، بنينا خشش وقعدنا فيها. كل ناس بنوا له خيمة، وكل 15 يوم يوزعوا علينا كيس طحين، يعني مهانة كبيرة. شفنا الممرين، أنا واحد من الناس شفت الممرين. والله بعدين لما توطنوا الناس شوية نقلوهم في معسكر في البحر على الشاطئ، وانت عارف صاروا يفرقوا على هالناس. قالوا نشرب الشاي بعلبة البندورة، ندير البندورة منها ونشرب الشاي فينا فيها نشربه.
1: النكبة لم تكن خيمة فقط، إنها نمط لإدارة السكان، تنظيم الطوابير وضبط الفقر وتوزيع القهر.

0: يهودي نادى علي بالميكروفون اسألها، ظلتني واقف في الشارع وبنادى بالميكروفون، وابني كان يصلي العصر، اطلع يا معوض اطلع يا معوض، ما ردش عليه، ظل يصلي توفى صلاته. وبعدين طلع اولاد بنتي ماتوا ثلاثه، وابن بنت بنتي مات لها ابن، وابن بنت ابنها الصغير كان جايب الخبز والطياره قصفت الحاره اللي هم فيها، مات مع اللي ماتوا. هايو من دار البلوي. اربعه.
1: ما الذي تغير؟ التكنولوجيا فقط، أما الهدف فهو ذاته، تفريغ المكان من أهله وحرمان الأمهات من أبنائهن.
0: السبت صار الحرب، صار الضرب وصار الطخ، ويهود أجونا مجرمين مش طبيعيين، طبوا في هالناس سلخ عن ولا، اللي يشوفوه يطخوه، اللي يشوفوه يطخوه، يعني ما وفروش حدا. بعدين صارت هالناس تشرد، اللي على الجنوب اللي هان اللي هان، قلت أنا والله من داري ما بطلع لو بدي أموت، ظليتني في الدار أنا وابني الكبير. صاروا زي ما تقول هالناس يحنوا على بعض، اللي عنده لقمة يقسمها بينه وبين جاره، اللي عنده حبة طحين يعطي جاره، نتفت مية يعطي جاره، انقطعت عنا المية، انقطع المؤن، انقطع كل حاجة عنا.
2: بالتأكيد اللاجئ الفلسطيني منذ النكبة وحتى اليوم، وما حل من نكبة جديدة على الشعب الفلسطيني في عام 2023، النكبة والنزوح والهجرة شكلت هاجس رئيسي لدى شعبنا الفلسطيني وبأشكال متعددة وأساليب متنوعة، لأنه نحن نواجه مخطط إسرائيلي أمريكي للأسف الشديد بدعم غربي، هو القضاء وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية والقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني، ناهيك عن ما يتعرض له اللاجئ الفلسطيني من معاناة على المستوى المعيشي في ظل فقدان الأمن الغذائي، في ظل عدم توفر مقومات الحياة الأساسية، في ظل مخيمات فلسطينية متهالكة، وأيضا كل تجمع من تجمعات أبناء شعبنا الفلسطيني سواء بقطاع غزة أو بالضفة الغربية أو بلبنان أو بسوريا، كل تجمع من تجمعات أبناء شعبنا الفلسطيني يتميز عن تجمع آخر.

0: بس انهانت كثير بدك الدين. قامت عيط أمي، لما انها عيط أمي اتثقلت، نقلوها على المستشفى وماتت. ربينا يتامى أنا وإخوتي، غير الناس كانوا يحنوا علينا. كنت أنا يعني اللي قايم في إخوتي أعجن لهم، صح شربت مي نشحدة من هان من هان، المهم منبرين حالنا. تنهم كبروا إخوتي، ظلينا يتامى، واليتيم أنت عارف ما حدش بتعرف على حدا، كان هجرة، الكل بس بده يطعم حاله ويسقى حاله. كبروا إخوتي، إيش نزل منهم في الجيش المصري، وإحنا ظلينا يا البنات مرميات. يعني شفنا الممرين، شفنا الممرين.
1: الشاهد التاريخي والمأساة التي حلت بالشعب الفلسطيني وانهيار المنظومة الاجتماعية نتيجة المجازر التي ارتكبت من العصابات الصهيونية منذ عام 48، هذا مسلسل للأسف استمر على مدار كل السنوات من عمر القضية الوطنية الفلسطينية إلى ما وصلنا له الآن من نكبة جديدة في عام 2023 بكل تداعياتها. مشهد النزوح كرر مرة أخرى في إطار المشهد الفلسطيني، مشهد التهجير، مشهد الطرد والإقلاع، مشهد الإبادة الجماعية والمجازر التي ترتكب بحق اللاجئ الفلسطيني، كل هذه مشاهد للأسف الشديد عيدت وكررت مرة أخرى أمام السلف الإسرائيلي الأمريكي الذي لا يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني.
2: النكبة تقتل بصمت حين تخرج الروح من جسد مريضة، لأن المستشفى محاصر ولأن الحرب قررت من يعيش ومن يموت.
0: لا من داري بطلعش لو بموت فيها، أنا ما طلعتش من أول. هذه موت حمر، هذه اللي موتتنا، هذا اللي ألحقتنا أرض أرض. هاي صار عمري 85 سنة زي الحرب، هذا ما شفت، هذا دونا فيه دواء حتى يموتونا وإحنا طيبين مش وإحنا بنجري. الله بقول أنا معاي القلب، أظن من الصبح لهالحين على لقمة هالقد. الله قالوا، الله ما قالش هيك، واش أكثر من هيك إيش بدي أقول؟ قولها ضايع. وخريطة دار انهدت على راسي، هذا كي مهدودة، وحلفت يمين ما أطلع منها إلا أموت فيها، لا يمكن أخليها لليهود. حمامات انهدن، مطبخ انهد، ثلاجتي خربت، كل ما فيه خرب، وقاعد تحت السماء والطارد.
2: هذا هو المعنى الذي لا يدرس في السياسة، أن تبقى رغم الهدم، أن ترفض رغم الموت، أن تقول لا حتى وأنت تتكئ على حائط ليس لك.

بين نكبتين لا فرق كبير، سوى أن الأولى وقعت مرة والثانية تقع كل يوم. الحاجة عيدة لم تهرب مرتين، بل صمدت مرتين وثبتت ذاكرة في المكان. حين تقصف الدار ولا تخرج منها، تكون قد بدأت الدفاع عن وطنك بصمت.

اللي احنا قاعدين في خلق في برا وشردنا من دورنا من هان ومن هان وقلنا بركي لقينا في امان نعيش فيها لقيناها ورانا هي القصف ورانا القصف هي فوق رؤوسنا يعني هي شايفه فوق رؤوسنا لا ضللنا عايش ولا ضللنا بنحلي شردنا باولادنا بنحلي عرفنا ننفذ بالولاد الصغار والله يا بني ما في امان.

اهلا بكم، هذا موجز الثانية بعد انتصاف الليل. استشهد 3 مواطنين بينهم امرأة، واصيب اخرون مساء امس جراء قصف طائرات الاحتلال بناية سكنية غرب مدينة غزة. وكان 6 مواطنين ارتقوا شهداء، واصيب عدد اخر بجروح متفاوتة عندما استهدفت قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين في مخيم المغازي. إلى ذلك استشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء قصف استهدف مركبة غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، لترتفع حصيلة الشهداء منذ فجر أمس إلى 11 شهيدا إثر قصف المناطق المتفرقة من قطاع غزة. استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين. الهلال الأحمر قال إن طواقمه تسلمت شهيدا من داخل المخيم ونقلت جثمانه إلى مشفى جنين الحكومي. وقالت مصادر محلية إن الشهيد هو المواطن ناصر علي كامل السعدي، وارتقى عن عمر ناهز 45 عاما. هنأ السيد الرئيس محمود عباس أبناء شعبنا في الوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، وتمنى سيادته أن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على شعبنا وقد توقف العدوان في قطاع غزة، وأن تتوقف الاعتداءات على مدننا وقرانا ومخيماتنا في الضفة الغربية بما فيها القدس، وأن تتحقق أمان الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس الشرقية. كما هنأ سيادته الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة العطرة، وتمنى لقادة وزعماء الدول العربية والإسلامية موفور الصحة والعافية، وقد تحققت تطلعات شعوبنا العربية والإسلامية بالتقدم والازدهار. قررت سلطات الاحتلال الاستيلاء على نحو 109 دنومات من أرض تقع في محيط بلدتي النبي صموئيل وبيتكسا شمال غرب القدس بذريعة المصلحة العامة، وضمن مشروع تزعم أنه يهدف إلى تطوير وحفظ موقع أثري في المنطقة بحسب نص القرار. تشمل الأراضي المستهدفة وفق ما ذكرته محافظة القدس كروما زراعية وأراضي مفتوحة، وأشارت إلى أن إجراءات الاستيلاء تمتد إلى مسجد النبي صموئيل القائم فوق الموقع الأثري، ما يثير مخاوف من المساس بالمعلم الديني والتاريخي في المنطقة. طلب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بإجراء تحقيق مستقل في المعاملة التي تعرض لها نشطاء وصول المساعدات المتجه إلى قطاع غزة بعد احتجازهم من قبل إسرائيل، ووصف الوضع الإنساني في القطاع بأنه كارثي. مكتب رئيس الوزراء الكندي

الذي قال في بيان إن كارني أبلغ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسون خلال اتصال جرى بينهما أن المعاملة التي تعرض لها مدنيون بينهم مواطنون كنديون على متن الأصول كانت مروعة وغير مقبولة، وأكد ضرورة إجراء تحقيق مستقل فيما جرى. استشهد 10 أشخاص وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مشغرة في البقاع الغربي شرق لبنان في ظل تصعيد عسكري متواصل وتهديدات بتوسيع نطاق العمليات العسكرية. وكالة الأنباء اللبنانية أفادت بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 8 غارات متتالية على بلدة مشغرة شكلت ما وصفته بحزام ناري حول البلدة، ما أسفر عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة عدد آخر في ظل حالة من التوتر الشديد في المنطقة. هذا ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: قال تقريبا 5 كيلو عشان احصل 15 رغيف بكفوش لنفر واحد. احنا نعمل انه المخابز تفتح وتنحلها الازمه كلها هيك وترجع الحياه الطبيعيه لغزه.
1: بنشتغل الامكانيات يعني ضعيفه جدا وفي كمان شغلات ناقصه احنا مش قادرين نوفرها. هي متوفره لكن ما في لها قطع غيار. هذا المكان شغال يعني كيف احكي لك بمواتير غير مواتيره، بيل غير بيله، يعني بنجبسه تجبيس عشان احنا نقدر نشتغل لانه كل شيء عندنا متهالك وبنحاول نمشي امورنا بشتى الطرق انه احنا نستمر ونقدر نعيش نتحدى ظروف الحياه.

مكة المكرمة بلد الله الحرام والبقعة التي اصطفاها عز وجل لتكون مقرا لبيته المعظم ومقصدا لملايين طلاب رحمته ومغفرته. لا يوجد كما يؤمن كل المسلمين أقدس من هذه البقاع الطاهرة، فهنا الكعبة المشرفة، بيت الله الحرام في الأرض كما البيت المعمور في السماء. وفي الكعبة نفسها

بها الحجر الأسود أو يمين الله في الأرض، والذي يشير كثير من المصادر إلى أنه نزل من الجنة. وليس بعيدا عن الكعبة المشرفة مقام إبراهيم، الذي يقال أنه هو الحجر الذي كان يرتفع بإبراهيم عليه السلام أثناء بنائه الكعبة المشرفة. وغير بعيد عن المقام يوجد ماء زمزم الذي استمر في الفيضان أكثر من 4000 عام إلا قليلا. هذه هي مكة المكرمة، وهذا بيتها الحرام الذي أمر الله تعالى المسلمين بالحج إليه لمن استطاع سبيلا. وتأسيسا على تاريخ بناء الكعبة المقدر بملايين السنين، يمكن القول إن الحج هو أول أمر عبادة في التاريخ، بدأت بإبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل. هناك من يرى أن فريضة الحج إلى مكة كانت قبل بناء إبراهيم عليه السلام وابنه الكعبة المشرفة، فكثير من الإخباريين يشير إلى أن آدم أبا البشر هو أول من حج. وتشير المصادر التاريخية إلى أن آدم عليه السلام حينما حج قال: يا رب، إن لكل عامل أجره. فقال عز وجل: أما أنت يا آدم فقد غفرت لك، وأما ذريتك فمن باء منهم بذنبه غفرت له. وحينما انتهى آدم عليه السلام من حجته، قابلته الملائكة وقالت: مر حجك يا آدم، قد حججنا هذا البيت قبلك 2000 عام. فسألهم: وما كنتم تقولون؟ فقالوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقال: زيد عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. تورد المصادر التاريخية معلومات كثيرة عن الحج، منها ما يشير إلى أن آدم عليه السلام حج 40 حجة إلى مكة آتيا من الهند، واستمرت مسيرة الحج مع آدم وبنيه، فيقال إن آدم وإدريس طافا بالبيت العتيق، لكن الأنبياء ما بين إدريس وإبراهيم كانوا يطوفون بربوة مكان البناء الذي أقام عليه إبراهيم الكعبة. وقد أشار إلى ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان في عسفان، وهي منطقة أقرب إلى مكة المكرمة منها إلى المدينة المنورة، وسأل: ما هذا الوادي؟ فقيل له: عسفان. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا واد مر به أخي هود وأخي صالح. ما يدل على أن بعض الأنبياء حجوا إلى مكة المكرمة قبل أن يقوم إبراهيم وابنه ببناء الكعبة المشرفة. واستمرت الحياة رتحا من الزمان، إلى أن أتى أمر الله لإبراهيم عليه السلام بالارتحال بزوجته هاجر ورضيعها إسماعيل إلى مكة، حيث الوادي غير ذي الزرع. كان أمر الله لإبراهيم عليه السلام سببا رئيسيا في تغير الحياة في الأرض المسمات بمكة، فقد حل بها إسماعيل عليه السلام وأمه إذانا ببدء الحياة فعليا فيها، بعدما كانت منطقة عبور لقوافل التجارة ما بين جنوب جزيرة العرب وشمالها.

ونبع زمزم بأمر الله تحت قدمي الصغير إسماعيل بإذن الله. وجاءت قبيلة جرهم العربية وطلبت من هاجر مجاورتها السكنى في مكة حيث الماء الشحيح في تلك المنطقة. ومرت السنوات وكبر إسماعيل عليه السلام وتعلم الحديث بالعربية من جرهم الذين تزوج منهم دون أن يكون قد رأى أباه منذ طفولته. لكن إبراهيم عليه السلام زار ابنه ومعه التكليف العظيم ألا وهو بناء الكعبة المشرفة. لكن الغريب في الأمر هو أن الأب وابنه استطاعا التفاهم وتنسيق البناء، كون إبراهيم عليه السلام كان يتكلم السريانية ثم العبرانية بعد عبوره إلى الشام، فيما كان إسماعيل يتحدث العربية التي تعلمها من قبيلة جرهم العربية. واستجاب إسماعيل عليه السلام وبدأ في مساعدة والده المكلف بناء بيت الله من جديد.

وبحسب النص القرآني الكريم، فإن إبراهيم عليه السلام لم يبدأ البناء من الصفر، بل إنه رفع القواعد، ما يشير إلى أن بناء سابقا للكعبة المشرفة حدث قبل بناء إبراهيم عليه السلام، وهو ما يشير إليه العلماء ببناء الملائكة للكعبة. وتتواتر روايات الإخباريين عن أن إبراهيم عليه السلام حينما انتهى من رفع قواعد الكعبة المشرفة أمره الله عز وجل بالأذان بالحج، فقال إبراهيم: يا رب، ما يبلغ صوتي؟ فارتفع به الحجر الذي كان يقف عليه أثناء بناء الكعبة حتى أصبح في مكان أعلى من جبال مكة، وقال: إن الله يأمركم بالحج فحجوا. وتشير الروايات إلى أن نداء إبراهيم بالحج وصل إلى الأرحام والأصلاب لمن كتب الله له الحج إلى يوم القيامة، لكن إبراهيم عليه السلام لم يكن يعرف كيف يحج، والقرآن الكريم شرح ذلك في قوله تعالى: وأرنا مناسكنا، فأراه الله المناسك، كما يقول الإخباريون عن طريق جبريل عليه السلام. ويقال إن جبريل عليه السلام حينما أخذ إبراهيم إلى عرفات قال له: عرفت؟ ومن هنا سميت عرفات. فيما تشير روايات أخرى إلى أن التسمية أتت من لقاء آدم وحواء في عرفات، وفعلا تعلم إبراهيم مناسك الحج وعلمها لابنه الذي بدوره علمها لأبنائه وأحفاده وعشيرته التي كبرت في مكة المكرمة. واستمر الناس في الحج بحسب المناسك التي توارثوها عن إبراهيم عليه السلام في الوقت الذي تعززت فيه مكانة إسماعيل عليه السلام وأبنائه من بعده بصفتهم كبار وأمراء مكة المكرمة. وتذكر المراجع التاريخية من أبناء إسماعيل عليه السلام ابنين هما نابت وقيدار. الأول ذهب إلى شمال الجزيرة العربية واستقر هناك، وأما قيدار فاستمر في حكم مكة ما شاء الله من الزمن، هو وأبناؤه الذين كان منهم عدنان ومعد جدا الرسول محمد عليه الصلاة والسلام فيما بعد. دار الزمان دورته على قبيلة جرهم التي كانت أول قبيلة تسكن مكة، وانتزعت قبيلة خزاعة منها مقاليد الرئاسة والحكم هناك بعدما تحولت بفعل الحج إلى مدينة اقتصادية وتجارية كبيرة في الجزيرة العربية. وكان من حكام قبيلة خزاعة التي أدارت الأمور في مكة في تلك الفترة سيد منهم يدعى عمر بن الحي الذي سافر إلى الشام في تجارة له، فرأى الناس هناك يعبدون الأصنام التي لم يكن قد رآها قبلا في جزيرة العرب، فأعجبتها وقرر جلب بعض منها إلى بيت الله الحرام لاعتقاده أنها قد تنفع أو تشفي من الأمراض. لكن عمر بفعلته تلك أسهم في عبادة الناس للأوثان والأصنام من دون الله، ما جعل مناسك الحج التي ورثوها جيلا بعد جيل عن إبراهيم عليه السلام يختلط بها الكثير من التصرفات التي لا تمت لحج إبراهيم بصلة، بيد أن ذلك لم يمنع من الاستعانة بما كان موجودا في حج إبراهيم عليه السلام وتحويله. فمثلا أضافوا على التلبية مفردات تحمل في محتواها الشرك الصريح،
كما أن التغييرات التي أحدثها المكيون في الحج كانت كما يبدو ذات دوافع اقتصادية وسياسية بحتة. كما تشير المصادر، قسمت قريش الحج إلى أنواع، منها الحمص الذي كان مخصصا لقريش وخزاعة وقبائل العرب، إذ يطوفون بالبيت بلباسهم. أما الآخرون إما أن يطوفوا عرايا أو يستأجروا لباسا للطواف، بيد أن أكثر ما فعلوه كان يتمثل في أنهم لا يقفون بعرفة ولا ينفرون إلى مزدلفة، بل كانوا يقولون إنهم لا يعظمون إلا البيت الحرام ولا يخرجون للحج إلا مساء إلى مزدلفة. أما النوع الثاني فهو الطلس، وهو المخصص لأهل اليمن وحضرموت. كانوا لا يتعرون ولا يستعيرون ثيابا، بل يحجون بثيابهم. أما النوع الثالث وهو الحلة، فكان مفروضا على القبائل العربية الأخرى، يتصدقون بثيابهم قبل دخولهم إلى الكعبة، ويستأجرون ملابس للإحرام من الحمص، لاعتقادهم أنه لا يجوز الطواف بالكعبة بثياب أذنب وهم يرتدونها. ومن جديد بدا واضحا تأثير الأصنام التي جلبها عمر بن الحي في مناسك الحج، فقد كان الحجاج قبل الإسلام يسعون بين الصفا والمروة، لكنهم كانوا يتمسحون فيما أشواط السعي بآساف ونائلة، وهما الصنمان اللذان كانا موضوعين بين الصفا والمروة. ولم يكن الجانب الاقتصادي من جهته بعيدا عن الحج، فالجاهليون كانوا يمنعون أثناء فترة الحج التجارة والبيع والشراء، ولذلك كانوا قبل دخولهم المناسك يزورون أسواق العرب المعروفة آنذاك، كما جنة وسوق عكاظ في الطائف وذي المجاز القريب من عرفات. ويتجلى بوضوح أن الحج في الجاهلية كان يتمحور حول قوة قريش ومكانتها بين القبائل، فضلا عن الاستفادة القصوى من زيارة الحجاج إلى مكة من الناحية الاقتصادية. وبذلك ضمنت قريش لفترة طويلة استمرار نفوذها وسيطرتها على القبائل الأخرى، مستفيدة من وجودها بجوار البيت العتيق. واستمر نفوذ قريش في البيت الحرام ومكة المكرمة ككل فترة من الزمن، حتى بزغ نور البعثة المحمدية على الأرض، لتتغير بعدها أحوال جزيرة العرب وأهلها تغيرا جذريا. وكما هو معروف، فإن جل أهل مكة في بداية رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام لم يكونوا مرحبين بها، بل وناصبوه العدا، حتى اضطر إلى الهجرة إلى يثرب، حيث المناعة والعزة من أهلها. وفي المدينة المنورة تغير كل شيء، فقد بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام تحقيق الانتصار تلو الانتصار على كفار مكة، وبالتالي بدأت الدولة الإسلامية التي كان يرسي عليه الصلاة والسلام دعائمها في المدينة تقوى شيئا فشيئا، حتى بدأت تنتشر في غالبية أرجاء الجزيرة العربية، وبدأت القبائل تدخل في دين الله أفواجا. وما أن دخلت السنة العاشرة من هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، حتى بدأ أن الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه في المدينة انتصروا أو كانوا ينتصرون على بقية كفار قريش، لكن الانتصار تجلى كاملا بعزمه عليه الصلاة والسلام على أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو حج بيت الله الحرام. ووفقا للمصادر التاريخية، فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام قرر في السنة العاشرة من الهجرة حج بيت الله الحرام،
فنادى المنادي في المدينة المنورة، وعلم أهلها والمحيطون بها بنية الرسول، فاجتمعوا لخمس بقين من شهر ذي الحجة قاصدين حج البيت الحرام مع رسول الله. وبحسب الروايات التاريخية فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أما الحجاج في المسجد النبوي الشريف وصلى بهم الظهر 4 ركعات، ثم اتجه بهم نحو ميقات أهل المدينة وهو ذي الحليفة، وهناك صلى بالناس العصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التالي، ومن ثم دعاهم للتطهر والحلق استعدادا للحج مع رسول الله إلى بيت الله الحرام. منذ تلك اللحظات كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه كيفية أداء المناسك وأنواع الحج، فمنهم من حج قارنة أو معتمرة حسب ظروف كل منهم. وبدأت من ذي الحليفة أعظم رحلة حج في تاريخ الإسلام بقيادة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ومنذ اللحظات الأولى لرحلة الحج كان الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو دائما المعلم والموجه لكل المسلمين من البداية في نية الحج والإحرام، وكيف أنه ليس ترك لبس المخيط فحسب، بل وترك محظورات الإحرام التي علمهم إياها رسول الله. ولم يكن ذلك فحسب، بل علم عليه الصلاة والسلام أصحابه وأمته التكبير بالحج في كل واد نزلوه أو صعدوا منه، فترتج تلك الأودية من قوة التلبية بالحج. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

ولما وصل عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه والحجيج اتجه إلى المسجد الحرام، وكان أول ما فعله عليه الصلاة والسلام هو التهليل والتكبير والتلبية بالحج، ومن ثم الطواف بالبيت العتيق. واللافت كما تشير المصادر التاريخية أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشير بعصا كان يحملها في اتجاه الحجر الأسود، وكان يعلم أصحابه وأمته من بعده أنه لا داعي للتزاحم والتنافس على تقبيل الحجر الأسود إذا كان في الأمر مشقة. كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يطوف بالبيت العتيق رمل أو هرول في بعض أشواط الطواف ردا على كفار قريش الذين كانوا يقولون إن الرسول ومن معه أهلكتهم حمى يثرب، وكأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يثبت عدم صحة ذلك، وأن القادمين من المدينة المنورة إلى الحج أصحاء جاءوا إلى مكة لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام بهدوء وسكينة. ويشير كثير من كتب السيرة النبوية إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر الحجاج بالهدوء والسكينة أثناء تأديتهم مناسك الحج، فهو بعد أن انتهى من الطواف صلى في مقام إبراهيم وذهب إلى الحجر الأسود وقبله، ثم احتضن الكعبة الشريفة ودعا ربه وهو في مواجهة البيت العتيق. وقبل أن يتجه عليه الصلاة والسلام إلى السعي بين الصفا والمروة توقف عند زمزم وشرب منها وشرب أصحابه من الماء المبارك، واتجه سلام الله عليه بوجهه الشريف إلى الكعبة المشرفة وكبر وحمد الله، ثم انطلق بين الصفا والمروة كما فعلت أم إسماعيل عليه السلام هاجر وهي تبحث عن الماء. وبعد أن انتهى عليه الصلاة والسلام من السعي خرج من المسجد الحرام وأقام بأعالي مكة المكرمة، وكان يؤدي عليه الصلاة والسلام الصلوات المكتوبة في المكان الذي كان يسكن فيه، ولم يصر على النزول والصلاة في المسجد الحرام تسهيلا وتعميما لحجاج بيت الله الحرام بالابتعاد عن المزاحمة أثناء أداء المناسك والتي كثيرا ما تتكرر في الأزمنة اللاحقة. وما أن جاء اليوم الثامن من شهر ذي الحجة حتى انطلق الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه والحجيج إلى ميناء، وصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

ويسمى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة بيوم التروية، ويقال إن الاسم أتى من كون الحجاج كانوا يأخذون حاجتهم من الماء للارتواء به حتى نهاية شعائر الحج. وعلى الرغم من صغر مساحة منطقة منى، فإنه يروى عن ابن عباس قوله: إن منى تتسع للحجاج كما يتسع الرحم للطفل. كما أن المنطقة ليست غريبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن مكة، لكن الروايات التاريخية تشير إلى مسجد موجود حتى الآن هناك يسمى مسجد البيعة، وهو المكان الذي يقال إنه عليه الصلاة والسلام كان يعرض فيه على القبائل التي كانت تحج الإسلام، ولم يفز بذلك الشرف العظيم من القبائل في تلك المرحلة سوى الأوس والخزرج. وبعد نهاية يوم التروية انطلق ركب الحجيج وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، التي قال عنها: وقفتها هنا وعرفات كلها موقف. وخطب هناك خطبته الشهيرة الجامعة: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا، وأنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، وقد بلغت، فمن كان عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قضى الله أنه لا ربا، وأن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله، وأن كل دم كان في الجاهلية موضوع، وأن أول دمائكم تضعوا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وكان مستردعا في بني ليث، فقتلته هذيل، فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية. أما بعد أيها الناس، فإن الشيطان قد يأس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكنه يطع فيما سوى ذلك، فقد رضي به بما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم. أيها الناس، إن من نسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحل ما حرم الله ويحرم ما حل الله. إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وأن عدة شهور عند الله 12 شهرا، منها 4 حرم 3 متوالية، ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان. أما بعد أيها الناس، فإن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا، لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح،
فإن انتهينا فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، وأنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله. فاعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا أمرا بينا، كتاب الله وسنة نبيه. أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوا. تعلمنا أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن المسلمين أخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم. اللهم هل بلغت؟ فذكر لي أن الناس قالوا اللهم نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. وظل عليه الصلاة والسلام في عرفات وجمع صلاتي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وعند غروب الشمس دفع بقوافل الحجيج نحو مزدلفة التي تعد منطقة وسطى بين منى وعرفات، التزاما بقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وفي مزدلفة صلى عليه الصلاة والسلام والحجاج معه صلاتي المغرب والعشاء قصرا وجمعا، ثم باتوا هناك على اختلاف بين العلماء في مدة المبيت. ومن مزدلفة انطلق الحجاج إلى منى مرة أخرى، حيث رمى الرسول عليه الصلاة والسلام الجمرات التي كان الفضل جمعها له، ومعه رمى الحجاج الجمار وحلقوا وقصروا ونحروا الهدي. وتشير المصادر التاريخية إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام نحر بيده الشريفة 63 أضحية، وترك بقية الأضاحي 100 للإمام علي بن أبي طالب لينحرها. وتسخر كتب السير بالقصص عن بعض الصحابة الذين كانوا يستفتون الرسول في أمور الحج، فكان عليه الصلاة والسلام يقول أجزاك أجزاك أو افعل ولا حرج، ميسرا عليهم وعلى أمته من بعده. وأكمل عليه الصلاة والسلام والصحابة مناسكهم، وعاد كل منهم من حيث أتى، خاصة من حضر مع رسول الله، عادوا معه إلى المدينة المنورة التي حينما رآها عليه الصلاة والسلام فرح واستبشر وقال عائدون حامدون لربنا تائبون. وتختلف المصادر في تحديد عدد من حج معه عليه الصلاة والسلام، فمنهم من قال إنهم 100,000 حاج، ومنهم من قال إنهم يصلون إلى 114,000 حاج. رأوا الرسول وهو يخطب في عرفات، لكن وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لم تقتصر على الأمور الدينية المتعلقة بالحج، بل إنه عليه الصلاة والسلام رتب أيضا الأمور التنظيمية، فقد عين أميرا للحج وحدد للقبائل مساكنهم
حتى تعرف كل قبيلة منزلها.

وانتهت حجة الوداع التي بيّن فيها عليه الصلاة والسلام كل ما تحتاجه الأمة، ولم يلبث أن انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى بعدما ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. وصار الخلفاء الراشدون بسيرته عليه الصلاة والسلام في شتى مناحي الحياة، ومنها الحج أيضا. فالخليفة الراشد أبو بكر الصديق حج في السنة 12 للهجرة، وكذلك كثير من الخلفاء الأمويين والعباسيين مثل عبد الملك بن مروان سنة 75 للهجرة، كما حج بالناس عبد الله بن الزبير سنة 71 للهجرة إبان سيطرته على مكة المكرمة. وكان كثير من الخلفاء والأمراء حينما يحجون يقسمون أموالا عظيمة على أهل الحرمين، فضلا عن التوسيعات الكبيرة التي يقيمونها في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. ولا أدل على ذلك من الخليفة المهدي العباسي صاحب ثاني أهم عمارة في تاريخ المسجد الحرام بعد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز. والأمر نفسه فعله الخليفة العباسي هارون الرشيد الذي حج بالناس عامي 170 و186، بيد أن المصادر التاريخية سردت الكثير من الحوادث المؤسفة التي جرت أيام الحج، مثل ما حدث عام 66 للهجرة عندما نصبت في الحج 4 ألوية، أحدها لعبد الله بن الزبير، وثانيها لابن عامر على الخوارج، وثالثها لواء محمد بن الحنفية على الشيعة، ورابعها لواء أهل الشام من مضر لبني أمية. ومثل ما حدث سنة 199 عندما حج الناس بلا إمام ولا خطبة بسبب التنازع بين ابن طباطبة والخليفة المأمون على مكة المكرمة. وما أن اقتربت سنة 314 للهجرة حتى بدأت نذر فتنة القرامطة تحيط بالحج، فقد توقف الحج العراقي 3 أعوام متتالية بسبب قطع القرامطة الطريق عليهم دونما يتوقف الحج. وفي عام 317 من الهجرة ادعى جيش القرامطة أنهم يريدون الحج، لكنهم في الحقيقة كانوا يريدون تخريب الحج تماشيا مع معتقداتهم الضالة والفاسدة. وحينما بدأوا بقتل الحجاج تصدى لهم أهل مكة والمجاورون لها، لكنهم خدعوا أهل مكة وقتلوا من الحجاج وأهل مكة ما يصل بحسب بعض المصادر التاريخية إلى 30,000 حاج. ولم تكتفي تلك الفرقة الضالة عن الإسلام بذلك، بل إنهم مزقوا أستار الكعبة المشرفة وسرقوا بابها واقتلعوا الحجر الأسود من الكعبة وحملوه معهم لديار شرق الجزيرة العربية مدة تصل إلى 22 سنة حسب ما يرى بعض المؤرخين. وساهم الضعف السياسي الذي مرت به الدولة العباسية بعد عصرها الذهبي الذي انتهى بالمأمون أو المعتصم في تأثر الوضع الاقتصادي لأهل الحرمين الشريفين وما حولهما، الأمر الذي نشأت معه ظاهرة الأعراب الذين يقطعون طريق الحجاج مثلما حدث سنة 363 للهجرة عندما خرج جمع من الأعراب على الحجاج وقتلوا خلقا كثيرا منهم، الأمر الذي أدى إلى إبطال الحج في تلك السنة. ورغم الأحداث الكثيرة التي مرت على الحج منذ حج الرسول عليه الصلاة والسلام، كان الحج ولا يزال وسيظل إلى يوم القيامة محط أنظار

وأمنيات المسلمين في كل زمان ومكان، بيد أن الاهتمام بالحج وما يحدث فيه لم يقتصر على المسلمين، إذ إن كثيرا من المصادر التاريخية يشير إلى اهتمام من الأوروبيين بالحج ولأسباب مختلفة. وتحدد تلك المصادر سنة 908 للهجرة بداية لتوافد الأوروبيين على مكة المكرمة، إما للرسم أو التصوير أو تدوين المعلومات بشأن حج المسلمين، وإما أن يكون مبعوثا في رحلة استكشافية للبلاد العربية التي نشطت في تلك الفترة. ومن أبرز من أتوا في تلك المرحلة فارتيما الإيطالية، الذي أطلق على نفسه اسم الحاج يونس المصري، أو الإنجليزيان ريتشارد إيرن وجوزيف بيتس، والدنماركي كارستن نيبور الذي وصل جدة سنة 1175. لكن ما يجمع كل هؤلاء كان عدم الدقة والمصداقية، كما أظهرت ذلك الكتب والمذكرات التي كتبوها عن مكة المكرمة. في المقابل يعد دومينغو ليبلخ أو علي بيك العباسي، كما أطلق على نفسه بعدما قال إنه أسلم، أول رحالة أوروبية رسم مكة المكرمة رسما ووصفا دقيقا. يقول ليبلخ الذي حضر الحج سنة 1221 للهجرة، إن أكثر ما لفت انتباهه كما يقول نصا أن الشركسي يمد يد الصداقة للحبشي أو الزنجي من غينيا، ويعانق الفارسي المراكشي، كلهم ينظر بعضهم لبعض وكأنهم إخوة، واصفا عرفات وصفا دقيقا. وقدر بوكهارت عدد الحجاج سنة 1229 للهجرة بنحو 70,000 حاج، قائلا إنه لا يوجد على الأرض في موضع صغير كعرفات هذا التنوع في اللغات. أحسب أنها 40، ولا شك أنها أكثر من ذلك بكثير. واستمرت الزيادة المضطردة لحجاج بيت الله الحرام في النمو، إذ تشير المصادر إلى أنه قد حج عام 1370 للهجرة 100,000 حاج، ووصل العدد إلى 150,000 حاج، أي بزيادة تصل إلى 50%. واستمر العدد في الزيادة حتى أصبح يصل إلى 2,000,000 أو أكثر في السنوات الأخيرة. ويقف عدد من الأسباب وراء الزيادة في عدد الحجيج، فقد تطورت وسائل النقل، وبالتالي سهل الوصول إلى الأماكن المقدسة.

بيد أن العامل الأهم في زيادة عدد الحجاج كانت التوسيعات الهائلة للمدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ما مكن أعدادا هائلة من الحجاج على مدار السنوات الماضية من أداء حجهم بيسر وسهولة.

Obrigada.

0: جذوري قبل ميلاد الزمان راست وقبل تفتح الحقب.
1: قرية كسلا. تقع قرية كسلا إلى الغرب من مدينة القدس وتبعد عنها حوالي 16 كيلو متراً. بلغت مساحة أراضيها 8,004 دونمات. تحيط بها أراضي قرى عقور، أم الميس، بيت محسير. تحيط بالقرية العديد من الخرب الأثرية. قرية كسلا امتداد لقرية كسلون الكنعانية. كسلون في اللهجة العربية العمورية الكنعانية تعني الثقة والأمل. يوردها بعض الباحثين بصيغة تشسلون، وهذا خطأ لأنه ينقلها حرفيا عن كتابات المستشرقين بلغات أخرى غير اللهجة الأصلية وغير الاعتماد على اللغة العربية. وفي مجال آخر، ربما يكون اسم كسلون العربي الكنعاني الفينيقي أصله من كلمة كسل التي وردت في اللهجات العربية القديمة، ومنها اللهجة العربية الأوغريتية بمعنى الظهر، وهذا أقرب إلى المنطق إذ قد يكون لمعنى الاسم علاقة بجغرافية القرية التي كانت تقوم على قمة جبل ممتد على محور شرقي غربي تشرف على واديين عميقين من جانبها الشمالي والجنوبي. وحتى اليوم ما زلنا في فلسطين وفي سائر بلاد الشام ووطننا العربي نسمي بعض الأراضي والمواقع المرتفعة

بنعاني من من من اطلاق النار، بننقل اولادنا من مكان لمكان. الخيام هي كي ما سمعت الخيام تقيش من اطلاق النار، الخيمه اي رصاصه بتخترقها. مجلس السلام لازم يتفاعل مع اللي بيصير في غزة، يتعامل مع الأمر اللي قاعد بيصير في غزة، الضرر اللي احنا فيه، المواجع اللي احنا فيها، كل الأمور اللي احنا فيها.

هذه الثالثة فجرا نبدأها بالعناوين. 11 شهيدا ومصابون إثر قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة. شهيد برصاص الاحتلال في مخيم جنين. السيد الرئيس يهنئ شعبنا في الوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. الاحتلال يتجه نحو تعزيز البنية التحتية لثماني عشرة مستوطنة شمال الضفة، ويقرر الاستيلاء على 109 دبلومات شمال غرب القدس. استشهد 3 مواطنين بينهم امرأة وأصيب آخرون بجروح متفاوتة مساء أمس جراء قصف طائرات الاحتلال بناية سكنية غرب مدينة غزة. وفي وقت سبق ذلك استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف استهدف مجموعة من المواطنين في مخيم المغازي. كما ارتقى مواطنان وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة قرب دوار أبو علاء غرب مدينة خان يونس جنوبا، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء منذ فجر أمس إلى 11 شهيدا إثر القصف الذي طال مناطق متفرقة في القطاع. استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال في مخيم جنين. الهلال الأحمر قال إن طواقمه تسلمت شهيدا من داخل المخيم ونقل جثمانه إلى مشفى جنين الحكومي، فيما ذكرت مصادر محلية أن الشهيد هو المواطن ناصر علي كامل السعدي والذي ارتقى عن عمر النهزة 45 عاما. هنأ السيد الرئيس محمود عباس أبناء شعبنا في الوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، وتمنى سيادته أن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على شعبنا، وقد توقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وأن تتوقف الاعتداءات على مدننا وقرانا ومخيماتنا في الضفة الغربية بما فيها القدس، وأن تتحقق أمان الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس الشرقية. ودعا سيادته الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداء شعبنا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى والحرية للأسرى. كما هنأ سيادته الأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة العطرة، وتمنى لقادة وزعماء الدول العربية والإسلامية موفور الصحة والعافية، وقد تحققت تطلعات شعوبنا العربية والإسلامية بالتقدم والازدهار. كما هاتف السيد الرئيس محمود عباس العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين مهنئا بالذكرى 80 لإعلان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وأعرب السيد الرئيس عن تقديره لقيادة الملك الحكيمة ومسيرته المعطاءة والبناءة الزاخرة بالإنجازات والنهضة والتنمية.